0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: انت ليكي مكان المطبخ
1: يا ساردي. اسمعني اسمعني اسمعني هسه لو مكان المطبخ هسه بكون قاعده هنا انا معك.
0: والمشكله وين؟
1: لا لا ما تقول لكن ما تقول لي انه مكان المطبخ
2: يا جماعه. روقوا
1: كلام كلام جديد شديد
2: شباب يا شباب كده دقيقه روقوا روقوا روقوا تعرفين احنا على الهواء بالمناسبه اي فلو عندكم اي فهم كياتي مو بعدين في حلقه تمام اوكي يا جماعه يعني حلقه زي ما انتم شايفين حلوه شديد وبدايتها جميله واحنا منتظرينكم تحكموا لنا في الموضوع ده. ممكن نبتسم ابتسامه
1: حاول
2: ابتسامه ابتسامه
0: انا مبتسم
2: اي

0: مرحبا بك يا سردس يا أخي في حلقة جديدة من بودكاست براويف سيزون 2. تحب تعرف عن نفسك يا حضرة الأستاذ سردس؟
1: شكرا.
0: أنت زعلان لسه؟
1: لا خالص ما زعلان.
0: لا أصلا شي في خاطرك يا أخي. لا يا أخي أسلم يا أحمد صالح الزول ده.
2: خلينا نرحبه عشان يعني ما تشيل مني يا سردس يا أخي. مرحبا بك يا سردس في بودكاست براويف السيزون الثاني. طبعا يا جماعة سردس ده كان معانا في سيزون 1، يعني عن صورته عن صورته منور منور. نعم قديم. وإحنا أبينا نستغنى عنه أبدا. فيعني مرحب بك. طبعا أنت عارف إن إحنا ناس بنحب نتونس وكذا نتكلم عن مواضيع.
1: لا شوفي، أول حاجة دائما الزول اللي على حق ما في حاجة بتزعله.
0: أيوة
2: طبعا هسه ما حقدر.

0: عليك التمام راجل.
1: صراحة في حاجات كتيرة يعني للأسف، يعني على حسب حكم المجتمع بتاعنا حاليا، في حاجات كتيرة ممكن تتقال إنك أنت ما راجل لو عملتها. أبسطها ممكن نقول إنك أنت لو انكسرت أو إنك أنت دمعت أو بكيت أو اتألمت قدام الناس، يعني إحنا بنتألم، لكن فكرة إنك تتألم قدام الناس بتشاف إنك أنت ما قادر تصمت أو أنت شخصيتك دي ما من صفات الرجولة، يعني إنك تعمل كده.
0: صراحة معك حق،
2: صراحة
0: أعتقد
2: هي دي
0: يعني
2: أكتر حاجة.
0: في حاجات كثيرة شديد، أنا واحدة منهم برضو خطط على بالي، قلت أكيد حتكون يعني في بالك موضوع التعبير ده بالحزن وكده. أتوقع إنه المجتمع إحنا ضاغطين عليهم شديد يعني، ولا كيف؟
2: صدقيني يعني
0: ما داري إنهم يعبروا عن
2: هو الصراحة
0: أحاسيسهم
2: يعني احنا ضاغطين عليكم، لكن انتوا برضه ضغطتوا علينا، يعني ما بننكر انه في ضغط بيجي وبيجي، يعني بنقول لكم معلش انتوا ما قدرتوا تعبروا زمن طويل، لكن يعني برضه يعني الليلة ما احنا قدرنا نعبر،
1: هاي
2: صح؟
1: نعبر ودار نخط الحاجات
2: انا
1: اللي
2: قدرنا
1: احنا
2: نعبر،
1: الصح.
2: لكن بس ما تبكي.
0: عبر لك
2: اه
0: شيء
2: لكن ما
0: يعني،
2: تبكي.
0: عبر الراحة كده.
2: لكن يعني لا احنا الليلة عاوزين نعبر، لكن شنو يعني ضغطونا واحنا ضغطناكم، فالليلة عاوزين يعني نتصافى. ليه تتصافى ولا ما تتصافى انت؟
1: انا متصافي
2: انت متصافي يا زول متأكد؟
1: لكن دايما بقيف للزول اللي احس بيه انه ماخد مفاهيم او ماخد الوان، لانه حاليا في الوان كثيره للحاجات اللي حوالينا، في حاجات كثيره ابتدت تتشوح. فكره الدقه القديمه والحياه اتغيرت، ونحن لازم نعمل كده، وانتوا لسه بتعملوا كده. ففي اوقات كثير يعني انا بتقال لي كده انك انت زود تقليدي، وانا ما عندي مشكله مع ده. ففي دي مرات ما بنكون حلوين.
2: انت مزود تقليدي فعلا يا اخي، يعني هننكر انت مزود تقليدي،
0: هي الفكره.
2: والكلام ده
0: لكن
2: يا جماعه يعني هيظهر في الونس بتاعتنا خلال الحلقه، هتفهموا يعني ليه احنا بنقول لساردس انك انت شخص تقليدي، لكن احنا ما ضدك، احنا ما ضدك. اي زول يعبر عن
0: احتمال عنده
2: مزود
0: راي يا انجي يا اخ،
2: عنده
0: انا
2: راي،
0: اصله راي نخليه، احتمال غير رايه في النص،
2: احتمال
0: او احتمال نفهمه بصوره احسن من ال هنا. طبعا يا جماعه احنا ما يفوتكم، احنا تشاكلنا عديد قبل الحلقه دي، تشاكلنا عشان احنا اكتشفنا انه احنا مختلفين في حاجات، لكن اتس اوكي على فكره، يعني اعتقد الموضوع بسيط، انه بس احنا محتاجين نفهم بعضنا اكتر من كده يعني، لانه لو احنا لسه بالصور النمطيه خدتها لنا مجتمع ما حنقدر نمشي لقدام. بالمناسبه دي يعني في كثير من الاولاد حاليا حاولوا شويه يتغيروا. ابسط حاجه موضوع سكين كير روتين والحاجات دي، طبعا صارت تسمعها يعني ليه اصلا في الحته دي. لكن انا ما عارفه، انا الصراحه لحد الان انا ما عارفه شنو المعقول وشنو ما معقول عشان ما افتساي، لكن الفكره اللي هي لدرجة المجتمع يعني مستعد يقول عليك انت ما راجل وعملت ابسط حاجه، يعني الرجوله يعني بقت مربوطه بحاجات حتى ما عنده أي علاقة بالذكور
2: أصلاً
0: يعني أصلاً،
2: يعني.
0: يعني ما إلا يعني ما ضرورة، بس هي تعرفت احتمال في الأول كانت جزء من اهتمامات البنات في الأول، والراجل لما اكتشف إنه دي حاجة ما بتأذي الذكور اللي فيه وكده عملها عادي. لكن يعني إحنا لسه ماسكين عليه وضغطين عليه شديد في الحتة دي، لدرجة إنه ممكن الأولاد هم ذاتهم يعايروا بعض بالحاجات زي دي. يعني موضوع ما بس اللي نمشي لموضوع المشاعر
2: كده كده نسأل الزول ده،
0: وتعمق وكده.
2: نسأل الزول ده عديل، الزول اللي بيهتم بنفسه بنظافته الشخصية في مجتمعكم بتقولوا عليه شنو؟ ولا ماذا تقول؟ بتحفظ؟ لا بجد بجد بتقولوا عليه شنو؟
1: أنا قبل ما أجاوب على سؤالك بتاع إنه لما الزول مثلا يتجمل ويهتم بنفسه والسكين كير والفكرة ده، دار أقول حاجة قبل قالتها الترنيم، أنا ما قاعد أفوت لها حاجة طبعا. اللي هي شنو؟ اللي هي انه يعني الحاجات الصح او الحاجات الغلط او التغليد، فكره التغليد. فانا بالنسبه لي مرات كثير المبادئ في الوقت الحالي بقت تتشاف تغليد، بقت تتشاف دقه قديمه. فالسؤال هل المبادئ دي هي صح ولا غلط؟ في حاجات كثيره يعني هي عشان قديمه هي بس صح، لكن عشان قديمه فياخ فكك يا خليك زول ستايلش، المودرن لايف بيقول كده. فما يعني ما مهم انه انا متمسك بده هو عشان هو صح ولا عشان انا انسان تقليدي. فدي واحده، انا بالنسبه لي دي واحده من الحاجات المجتمع بيجي يسرب بيه حاجات كثيره دخيله وغريبه على مجتمعنا، على عاداتنا، على تقاليدنا.
2: زي ادينا مثال سريعا كده.
1: هديكي مثال، واحده من الامثله الحته بتاعت السكين كير اللي احنا

0: احنا بنتكلم فيه هسه حاليا. احنا طبعا ما ضد انك انت كراجل انك تهتم بنظافتك، دي حاجة تمام، بس
1: يس،
0: لاحظ
1: شو
0: انك
1: رأي؟
0: تهتم بنظافتك، لكن الموضوع ما يكون انك انت يعني فايته بخطوة. ما هي الفكرة دايما، انا دايما بقول كده، دايما الحاجات ما بتدخل بطريقة واضحة انه ده غلط. ما هو انا لو قلت لك،
1: تتسرب
0: ما هو
1: شوية
0: ابيض
1: شوية.
0: واسود، لو انا وريتك اللون الاسود، انت كابيض هتعرفه ده اسود، وانت كاسود هتعرفه ده ابيض، لكن لازم يكون في حاجه رمادي. فالحاجه الرمادي ده هو اللي بيدخل التسريب. فانا في الرمادي ببقى ما بعرف شنو الاسود وشنو الابيض، لانه في لون وضح في النص رمادي. فمثلا ندي مثال على الموضوع ده، السكين كير او النظافه، زي ما انا قلت لك، ما مشكله انك انت تهتم بنظافتك كراجل، لكن لما الموضوع ياخد خطوة زيادة زي ما انت قلتي، فهل هنا انا بكون عندي موقف اعرف النظافة هي شنو عشان اجيب في حدها، ولا هي حتخش لي بمبدأ النظافة وبعد شوية انا بلقى نفسي من سكين كير لجيلي شنو ما عارف
1: سؤال
0: لشنو.
1: سريع، شنو الخطوة الثانية دي؟
0: الخطوة الثانية انه يعني معلش خلينا نقولها كده، الناس بقت تفقد الحتة بتاعت انه انت كراجل لازم يكون فيك نوع من النخوة والخشونة. ده بيعني شنو؟ انا في تفاصيلي، انا في تفاصيلي، انا في شكلي كراجل، انا لازم يظهر فيني ده. يعني انا ما ممكن اكون ناعم زياده عن اللزوم، لانه في حقيقتنا احنا بنشقى، احنا بنشتغل، احنا ده ما تفاصيلنا. انا ما تفاصيلي انه انا اقوم الصباح اقوم اجيب من ما اعرف الماركه شنو بتاع شنو اقرا عنها واخدها في الكوميديون الصباح عشان اقوم اعمل تفاصيل
1: قصدك انه ما اكون
0: سكين كير
1: مشغول
0: بتاعنا.
1: بالحق،
0: ده
1: يعني
0: ما موضوع
1: ما
0: يعني.
1: زي البيت، هي
0: اي،
1: ممكن تكون
0: فانا
1: بنسبة
0: بالتالي
1: كبيرة
0: انا
1: مشغولة بالحياة.
0: بسبب انه انا مشغلاتي اكبر من دي، فدي ما حتكون تفاصيلي. فمن نادر جدا انا اهتم لدرجه دي انه اشوف الحبه دي مفروض انا اعمل لها شنو، وانا مفروض اكون جميل، اكيد لا.
1: طيب،
0: فهنا لما الموضوع يتمادى بعد شويه بيجي بيصحى اللون في النص، احنا ما قادرين نعرفه.
1: هي هو لا ده لا
0: ده
1: ده
0: الرمادي،
1: هو
0: ده اللون الرمادي.
1: يس.
0: بعد شويه المجتمع هيسوقه لحته انا حاسس ان انا كده.
1: طيب، بالنسبة للمواضيع التانية، مثلا زي ما قبل قلتها، الحتة بتاعت انه اعبر عن مشاعري، ابكي، هذا كيف؟
0: برضو
1: وليته
0: انا
1: مستوى،
0: معاك في ده،
1: يعني ليته مستوى
0: انا
1: حتقول
0: معاك
1: انه
0: في
1: ده
0: ده،
1: راجل
0: يلا
1: لكن
0: هنا.
1: من حقه يعبر، وده عبر شديد،
0: ايوه،
1: ده بقى يعني مدلع زيادة عن يعني
0: انا معاك في ده. هنا زي ما في اكستريم انه نحن اوقات يعني بنتمادى، زي ما قلت لك في فكرة دي انه مثلا نقول يا اخي الراجل الجمل عادي وبتاع ويمشي لمستوى بعيد، كمان برضو في اكستريم انه نحن نحرمه خلاص، انت ما دام راجل ما تتجمل، وزاده ما تتوجع او ما تحكي عن مشاعرك. فده اكستريم برضو، وده حاجه برضو ما صحيه. ليه؟ لانه انا ممكن، اي ممكن يعني، انا من حقي، لانه انا في النهايه بني ادم بمر بظروف، بنضغط، بتالم، بس كمان ده ما بيخليني زي ما قلت لك بيتين انا بسميه هنا الموضوع ده بيجي رمادي، ما بيخليني انه انا ما قادر اتحمل. يعني انا ببكي لكن ما زي نفس ظروف الانثى. انا
1: أعتقد
0: مفروض يكون تحملي اقوى، لكن لو انا خلاص يعني انا من حقي ابكي وانا من حقي اتعب فانا بكره اقل حاجه هتباكى، فده ما صح. انت يعني انا كده برضو انا كده سحبت منك الحته اللي بتمثلك انك انت المفروض تكون قادر تتحمل، قادر تمشي ميل وميلين، وقادر تركز، وقادر انك تكون اقوى من يعني منها. فكمان انت لو بقيت انا خطيتك برضو اي من حقك، لا تعال ابكي عادي، والليله تيجي تبكي وبكره تيجي بعد بكره، انت ما حتقدر تقف. فاحنا هنيجي الاثنين نبكوا ولا ما عارف. فدايما انا يعني دايما انا بالنسبه لي زي ما قلت لك انه احنا محتاجين نعرف الحاجات صح، لانه اللون الرمادي في النص ده هو اللي بيخلي الحاجات ما في محلها.
1: اعتقد كمان الاسلوب برضو بتاع التعبير بيختلف في البيت. لما تيجي تعبر عن زعلها، ما زي لما الولد يجي يعبر. يعني الولد يعبر، يعني دي حاجه بنصرح بها يا جماعه، احنا مع تعبير عبروا يا اولاد، ما عندكم مشكله، لكن الطريقه كيف؟ يعني انا هعبر بيها طريقه، حبكي، حاقعد اعمل جلسه، احنا بنعمل كده، يعني نقعد مع بعض في اي بيت وكده، نقعد نتونس ونبكي ونفرفش، ونقعد نعمل ميك اب، يعني بنعمل حاجات احنا، اي مجموعه طبعا بيفهمها.
2: لكن يا ترى اقول
1: لكن هم
2: حاجه يعني، عشان برضه احنا كنا صريحين صراحه، يعني احنا كبنات برضه في اوقات كثيره، بالذات لما مثلا اكون، فنفترض انا مثلا في علاقه مع شخص مثلا، او يعني لو انت ما مرتبطه، طيب انت زوجة ما مرتبطه في بيتكم عادي جدا، لو شفت اخوي مثلا بيبكي او ينهار، انا في الوقت ده يا دوب هنهار بزياده.
1: الانهيار ده بيوترك،
2: بيوتر بزياده، بيوتر شديد. فلما اشوف الانهيار ده فانا يعني عندي صوره معينه عن اخوي مثلا اتخلقت جواي انه يا اخي لا انا اخوي ده ما ينفع يكون باي شكل من الاشكال بينهار شديد، يعني عنده حد كده معين. وكمان الحاجه دي عشان احنا عندنا بعد كده متطلبات في الشخص اللي احنا حنرتبط به، دي كمان عشان مرحله ثانيه. فزول انت بترتبط به ده عندك متطلبات له، فلو من البدايه شايف زول قاعد يتبكى وقاعد يعمل حركات وكلامات زي كده، دي بالنسبه انا يعني زول يكون صريح. اي طبعا انه في مساحه للتعبير، لكن لو وصل للمرحله اللي هو بيقعد يعني كمان حياته كلها انهيار او حياته كلها دراما ولا في مشاكل كثيره جدا في الدنيا دي ما في ركاز باي شكل من الاشكال، انا بصراحه بالنسبه لي اود الناس في شنو
0: هنقعد نطبطب احنا كثير. الجمله دي في دايما في حاجه اسمها دراما كوين احنا بنقبلها، لكن ما سمعت بدراما كين
2: يا زول. دراما كين
1: يا زول عين ما ادري انه اكيد من الكلام احنا اكتشفنا هسي، اكتشفنا يعني في السنين الاخيره دي انه في دراما كينج. عشان ما تزعل منكم
2: للامانه
1: اوريك يا سعد
2: الامانه يعني سترونج هم بيجوا
1: يلا ما دربوا له دي انه انت انت انت فاهم انه احنا ذاتنا للاسف وقفنا في حته انه طيب انا دراما كوين خلاص، انا ليه كم سنه متعامله انه احنا كبنات جزء مننا كثير دراما كوين تمام، عندنا الحقيه دي نقدر نبكي نعمل دراما وكذا مصرح لنا شديد، لكن فجاه بامانه الاولاد ذاتهم بيقوا دراما
2: ومع بعض
1: يعني
2: ما في اتفقتوا
1: دراما عارفه دراما مش زي ما بقول لك البنات بتشاكلوا مع بعض وبيهيبروا كده وبتاع وبرضه بيت مع الولد نفس الشيء بتكبر المواضيع ودراما وكيف ما قلت لي ضفرك اتكسر. ايه كنتوا بتترقوا في حياة كثيره انتوا طبعا هسي شغله قلبت ليه يلا
0: يعني ما هو ده الحته الجبيله انا بقول فيها انه شنو الحته بتاع دي انه الحياه المنفتحه يعني مثلا الكلام ده في جيل ابهاتنا ما في يعني الراجل ده راجل حتى لو كان بالاكستريم ال كان محضوم حقه فيه، لكن في النهاية في حاجات كان بالنسبة له ما ينفع يعملها. فلما يجي الانفتاح والثقافات التانية والحاجات الدخيلة فالتعاريف زي ما قلت لك بتتغير، ففي ناس بتتبنى حاجات قد تكون ما بتخدم يعني الفكرة الصحيحة للمفهوم ده. كمان يعني أنا بس ما داير أشيل له في حتة الرجولة كمان يعني أنا أنا أنا أنا ماشي معاكم من قبل في حتة الرجولة، لكن إحنا لو عكسنا ده لو عكسنا ده في موضوع الأنوثة يا زول ده شغبيت كده. أنا ذاتي بجد ما فاهم
1: زي شنو يعني
0: حاجات كثيرة. الفكرة الأولى بتاعت السترونج اندبندنت وومن الفكرة الكبيرة اتفاقية سيداه وأنا من حقي وإحنا من حقنا، الموضوع ده عمل تشويح رهيب، تشويح لحد لدرجة إنه أنا دائما قاعد أقول لهم كده لدرجة إنه الجملة اللي أنا بقولها لك بجد ما بتتقبل إنه البيت مكان المطبخ. أنا ما أعرف الجملة دي غلط في شنو يعني أنا أحسي أنا بسألك ليه الجملة دي بتغيظكم؟
1: ممكن أعبر عن نفسي
2: عبر عن نفسي
1: وضع رأيي يا جماعة، ما بزول يقول ده كلام هنا فلسفة، ده ما فلسفة ده رأيي. عيني يا ساردس أنا ما عندي مشكلة أكون في المطبخ تمام، مطبخ مكان جميل جدا جدا انا شخصيا راضي عنه وفل الفل، لكن المشكله وين؟ لما يجي زول او مجتمع يحجم لي انه ده بس مكانك ما تطلعي، يعني ممكن 10 سنين لورا او اكثر منو كان بيعمل بنات بيتكلموا بودكاست او منو وين يعني وين انه في حته في امنه بتقدر تعبر فيها عن رايها مثلا، فهمتني؟ ابسط الحاجات الراي ده ما موضوع خطير، ده راي وبالمناسبه الراي ده ما يكون صح، يعني عادي ممكن بنتي تقول رايها في موضوع معين ده رايه، نفس الشيء الولد يقول رايه والناس بتقبله لكن الناس بتقبل راي البنت، فهمتني؟ ف showing out ولا showing off ده حق البنات ده مرفوض مبدئيا. شغلك لو عايز تشتغلي في مكان فيه رجال ما فيه رجال، تفاصيل كثيره احنا تربينا عليها. فلما الناس يقولوا لنا يا جماعه مكانكم المطبخ بس دي انا بالنسبه لي مرفوضه، يعني وين المشكلة لو بقى مكاني في محل تاني؟ ليه انت مصير تدخلني المطبخ؟ فاهم يعني؟ فأنا مع البنات في شنو؟ انه احنا بنطالب بالحاجة دي انه يا جماعة عندنا مساحة نطلع بر الحتة دي بر المطبخ، لكن كمان ما نمشي اكستريم، يعني انا ما مع حتة الاكستريم دي، يعني انا ما عايز امرق برا مرة واحدة واسيب لكم البيت والمطبخ والمسؤوليات.
2: هو اصلا سؤال انا بس نفسي افهم، انتوا موضوع المطبخ ده انا شايفاه شايلين هم شديد اصلا يعني انتوا ليه شايلين هم المطبخ ده كده؟ الاكل ده يا جماعة الناس مش بتاكل،
1: هو قصدك مطبخ يعني بيت
2: يعني
1: unfortunately
2: انت قصدك طب معايا وضحي لنفسك.
0: انا هوضح نفسي اول حاجه مبدئيا انا لما اقول البيت مكان المطبخ ده نفس التعبير لما أقول الراجل مكانه يشقى ويشتغل ويصرف على البيت. حسي انت لو قلت لي انا انت مكانك تشقى وتشتغل وتصرف على البيت، انا هقول لك ليه انا خدامكم، ليه انا عبد؟ لا، انا ده مكاني الطبيعي. عشان كده انا قبل بقول شنو، الناس تعرف الحاجات صح. مبدئيا انا دايرك انت تقتنعي، انا بقول لك مكانك المطبخ لانه ده ما مكان زول غيرك.
2: لا هو ده التعريف اصلا صح.
0: لا تعال انا بجد تعال نفرش الحته دي. يعني احنا وانتو والجمهور كويس. انا لما اقول التعبير بتاع البيت او المطبخ ده، انا بالنسبه لي مكان الصحيح للمراه مبدئيا. انت خلصت المطبخ اطلعي
1: يا اخي، لو ما بتحب المطبخ
0: ايوه. هو انا بالنسبه لي انا حاسس
1: ليه يا سردس؟ لا
0: ثواني ويت انا كراجل لو ما بحب الشغل عادي زوجتي تصرف عليه؟
1: لا، اي زول لازم يشتغل.
0: ذاتس ات
1: نو، اي زول المفروض يشتغل.
0: لا ما اي زول، لا
1: لا كلنا اي لا كيف يعني؟
0: دقيقه ما في. انا عشان كده من قبل داير شنو، لما احنا نعرف الحاجات انه نقول شنو، الذكر الراجل ده همنه ومهمته شنو في الحياه. المراه دي
1: همنه كده همنه.
0: ثواني، المراه دي همنه ومهمته شنو في الحياه؟ ده سؤال انا عايز منكم اجابه.
1: لا لا لا
0: انا هجاوب. ما احنا في النهايه شنو، احنا في النهايه دايرين، انا لما احنا نيجي نتناقش لازم يكون عندنا جايد لاين. احنا عارفين انه مثلا ده يساوي ده وده يساوي ده عشان ما نلخبط بيناتهم. اكيد ده لما يتخلق لريزون ويعني عنده تعريف. الكرسي ده عشان يقعدوا عليه، الطربيزه دي عشان تتخطى عليها الحاجات. الكرسي والطربيزه بيكملوا ديكور البيت.
1: اوكي،
0: انا بناديم اساسات. انا ما بقول ده ما اساس وعدم وجوده في البيت بينقص، لانه انا ما ممكن اقعد واكل على يدي مثلا، فانا بحتاج للترابيزه، وما ممكن اقعد على الترابيزه يعني، ما ممكن برضو اكل وانا واقف. فانا بحس انه يعني المثل البسيط ده الاثنين دول هم مكملين لبعض.
1: أوكي.
0: لكن الاثنين عندهم تعريف
2: كويس،
0: انه ده ترابيزه مهامه كذا وده كرسي مهامه كذا.
2: كلامك كويس شديد.
0: تمام،
2: يلا
0: نعرف. انا هسي السؤال سالته لكم من وجهه نظركم، عرفوا لي يعني المراه من وجهه نظركم ايا كان المودرن المراه التقليديه واتيفر، انتم شايفينها هي اصلا شنو قبل ما يعني هي محلها وين وشنو بتعمل شنو في البيت. طبعا. بعد ذاك الراجل هم محله بيعمل شنو. ده لو احنا وصلنا للحقيقه دي الحاجات ما هتتلخبط. ولاحظوا قبل انا قلت لكم شنو، في حاجات كثيره بتيجي خاشه باللون الرمادي. عشان كده هسه انا حاليا دار افصل الابيض من الاسود عشان بعد كده نتعامل على الاساس ده.
2: كويس، كلامك ده حلو شديد. مبدئيا المراه دي حاجه ممتازه.
1: نعم
2: ممتازه.
1: تحيه لكل مراه.
2: تحيه لكل مراه. تحيه لكل
0: بيت. فانا عزز
1: لحبايبنا البنات السعوديه.
0: ما بعيش في عالم
1: يا زول. دقيقه بس دقيقه.
2: اي كويس
1: يلا انت صرح دقيقه خلي اقولها ثاني
0: دقيقه. انا شخصيا كساردس بصرح انه انا لا اعيش في عالم غير نساء.
2: ناخذ ريد بعدين.
1: كل اقول لك
2: ناخذ ريد بعدين.
0: انا كساردس ما بعيش في عالم من غيركم.
1: يا سلام عليك. يلا
2: ده اول حاجه
1: عززتي. كفايه
2: ثاني حاجه انه التعريف بتاع انه المراه هي ذات شنو او هي تعمل شنو او دورها شنو. انا كانجل لو قلت اجيب وجهه نظري، انا وجهه نظري انا حتكون وجهه نظر، معلش للكلمه، لكن وجهه نظر بيض ساي ما منها اساس يعني يعتمد عليه، لكن بنرجع لاساس يعتمد عليه فعلا، اللي هو انه خلقني وخلقك عرفنا كيف وعرفنا بياته شكل. تمام، في حاجات اوريدي لما ربنا قالها تمام اتقالت في حدود او اتقالت في سياق او في اطار معين وبشكل معين، لكن في حاجات تانية ممكن ما تكون اتكتبت او اتقالت بصوره واضحه في كلمه ربنا.
0: بتفق.
2: تمام، يعني مثلا انه انت بالكد والتعب بتاكل يا ادم. كويس، دي الحاجه اللي قالها لادم. بعد كده لحواء قال لها شنو، انك انت بالالم وبالوجع حتولدي. كويس، دي الحاجات اللي اداها للمراه ودي الحاجات اداها للرجل. تمام، يعني المراه المعروف انه هي حتكون بتعمل شنو، اول حاجه اللي بتعرف المراه حسب الكتاب المقدس انه هي الانسانه اللي حتكون بتجيب النسل او الاولاد والكلام ده كله، والعقوبه الاول جانب من العقاب اللي هو الالم والوجع وكده. الجانب بتاعك انت يا رجل، تمام يا رجل، اسمك سادس،
0: تكلم بلسان ادم.
2: الجانب بتاعك انت انك انت بالكد والتعب بتشتغل، والشغل ده برضو حاجه متعبه جدا ومؤلمه جدا والكلام ده. فبس فدي ممكن تكون دي الحاجات الاساسيه اللي اتقالت. لكن في حيات وتفاصيل كثيره جدا حاليا بنعيشها هي ما اتقالت. ومن ضمنها اللي هو انه ليه اتحجمت المراه برضو في الاطار بتاع المطبخ بتاع البيت, في حين انه الحاجه دي ما يعني الاطار ده كله دي اطارات بمناسبه بتاعت يعني ثقافه, دي اطارات بتاعت ثقافتنا كده ومجتمعاتنا كده والكلامات دي, لكن الاطارات دي كلها قابله للتعديل عادي جدا بمناسبه, يعني دي كلها قابله للتعريف مره تانية, انه نعرفها تاني ونخط الحاجه بتناسبنا ونخط الحاجه بتنفع معانا ونطلع من الفكر اللي هو التقليدي انه يا اخي لازم هي تكون بالاطار ده وده يكون بالاطار ده وهكذا. فاهمني؟
0: تمام فاهمي. ترنيب عايز اسمعك.
1: استني. لا يعني جد يعني انا بتفق اكيد طبعا, كلمه ربنا ما يعني واقعيه وحقيقيه شديد. ما في حاجه, ما في مهام معين قال لنا في الكتاب انه قومي عاملي كده سوي لي كده, لما راجلك يجي تعامل معه كيف, او حتى لو ما راجلك يعني الرجل عامه المفروض تتعامل معه بطريقه. الحاجه اللي انا مقتنعه بها جدا انه اكيد ربنا لما خلقنا متساوين, ومفروض الاثنين يعني الراجل يعني يحترم المرأة والمرأة تحترم الراجل. ما في ولا بنسبة 1% من الكتاب المقدس ده كله حسب ما أنا أذكر إنه الراجل أحسن من المرأة في حاجة, دي ما تقالت. تمام, ممكن تكون تقالت إنه الرجل رأس المرأة أو يعني هو المسؤول من البيت, ففي ناس بيقول لك معناته هو الكلمة الأخيرة اللي يقولها, في ناس يقول لك لا يتناقشوا مع بعض. فأي ناس بياخدوا الكلام ده بيحاولوا يطبقوه ويعيشوه على حسب ما شنو الثقافة طبعا مهمة, وفي نفس الوقت يكون الاثنين راضين واكيد ما يكونوا بيعملوا في حاجه غلط. فدي قناعتي انا المدركاها جدا جدا, انه انا علي احترم الراي وراي يحترمني. الاحترام ده بيعمله كيف؟ يلا انا شايفه انه الاثنين ندي نفسنا مساحه, انت تديني مساحه وانا اديك مساحه. تقسيم الادوار ده انا يعني ما ضد الراجل اللي بيقول المرأة مكان المطبخ, ما ضده توتالي, بس أنا ضد إنه يصنفنا كلنا مع بعض. صنف أختك, صنف بنت خالتك, قعد المرأة عايز تتزوجها, it's up to you. لكن أنت لما تشوف واحدة برا لو سمحت يعني احترمها, بس احترمها, لأنك أنت يعني دي وجهة نظرك. فأنا ما حاجة أقول لزول دي وجهة نظره إنه أنت غلط ولا أنت مرفوض ولا لا, أنا ما حمشي الإكستريم ده, بس أنا احترم المرأة قد برا يعني, فهمتني؟ المرأة ما عايزة تطبخ, المرأة ما عايزة تقعد جوا البيت, دي عندها أسبابها.
0: مبدئيا أنا ما عندي مشكلة مع الكلام اللي اتقال, لكن بس يعني الإحساس اللي واصلني في جزء من الكلام عايم. كويس؟ ليه؟ لأنه زي ما إحنا قبل أنا قلت الحاجات لما تتعرف, إذا مثلا المثل بتاع بتاع بتاع إنجي, هما مثل هو كلام حقيقي في الكلمة.
1: أيوة.
0: إنه هوا بتليد وتنجب بالتعب, وآدم بيشقى وبيشتغل مثلا من عرق جميل وبيأكل. تمام, دار أزيد عليه حاجة, المسؤولية المباشرة اللي كان مكلفة في الجنة عند الخليقة قبل ما هوا يعني يخلقوها أو حوا تجي, كان في مهام مباشرة أدوها لآدم.
1: معك.
0: كويس, قل له انك انت يعني تعمل وانك تحافظ وتحرس وانه يسمي, دي كلها مهام فعلية. تمام, مباشرة موكلة من الله لآدم. والحاجة الثانية لما جات الوصية بتاع انه من يعني من جميع أشجار الجنة تاكل ما عدا معرفة الخير والشر, دي كانت برضو مباشر لمنه
1: آدم.
0: لآدم. دي بتكون لنا صورة مبدئيا, دي بتكون لنا صورة مبدئيا. أنا بالنسبة لي يعني غد تختلف التفاسير, بس مبدئيا أنا في معاني البسيط وغد أكون خاطئ, بس هنا بيشكل الفكرة الجادة قالت اللي قدام إنه الرجل رأس المرأة, إنه كانت تكاليف كلها كانت موجهة لمنه
1: آدم.
0: لآدم. والمرأة لما جات, أنا ما بقول ما بقلل منها, ما هو دل أنا دل داير الناس تفهمه. أنا ما بقلل, أنا لما أقول مكانك المطبخ أنا ما بهينك, أنا ما بقلل منك. ما قلت لك نفس الفكرة, لو أنا فهمت إنه أنا اتقال لي إنه أنا أدفع وأكل وأشرب, أنا ما ممكن أتشاف إنه أنا كده, أنا كده ليه؟ يعني أنا زمان, أنا فعلا في أوقات كنت بقول ليه, يعني أنا عندي سؤال, معليش يعني هو سؤال غبي بس دائما بسأله, إنتوا البنات دل يعني معليش يعني
1: قول
0: بتقدموا لينا شنو؟ حقيقي
1: بنقدم لكم
0: ثانية خليني
1: الحب والحنان.
0: لا لا بجد بجد بجد بجد بجد تعال تعال تعال تعال نتفق بجد عشان عشان أيوة. أديكم مبرر لسؤالي ده. لو ما مكانكم المطبخ أنا طوالي بعمل كده. طيب ما الباقي ده كله أعرف يعني. طيب أها القصة شنو؟ أنا لما زي ما قلت لكم المطبخ أنا بعني به البيت، العناية، الولادة، التربية، ده كله ما يختص بالبيت. حتى ذاته يعني أنا شخصيا نظرتي للكلمة في حتة دي إنه المرأة تلد بتعب، والحتة الصورة الكتاب صورها دي ليها علاقة بالمهام أصلا، إنه دي مهامك يعني الولادة، وده الطبيعة بتاعتنا إحنا كبشر، دي طبيعتنا لأنه ربنا هو خالقنا كده، فدي طبيعتنا. ما هتلقي راجل يقدر يكون حنون ويربي ويعيش في تفاصيل أولاده مهما كان هو واعي وقدر شنو زي المرأة. ليه؟ لأنه ده أنا بالنسبة لي لأنه ده التكليف المباشر، ده التكليف الإلهي المباشر، ده بتاع المرأة.
2: ما كعب يلا كلام ده كويس
0: تمام.
2: ما أدري أقول لك شنو. أنا ما أدري أقول لك حاجة، دي حاجة كويسة بالمناسبة. وبنشجع على إنه يا أخي حاجات كثيرة إنه إحنا نكون بنعيشها صح، اللي هو العناية والتربية والكلام ده. لأنه طبعا أنا برضو بتفق معاك إنه في كلام إكستريم ماشي بهناك، إنه يا أخي ليه التربية دي ما يشيلوها الرجال مثلا، اللي هي نفس الحياة اللي هي بتاعت البيت وهكذا. يعني في عوامل كثيرة بتلعب دور في الحتة دي، من جانب الصحي، جانب يعني اللي هو جسم المرأة ذاته واحتمالها ما بعرف لك شنو كلام زي كده، ممكن تكون بتحتاج تقعد في البيت كثير. يعني في حاجات زي كده تفاصيل صحية وتفاصيل كثيرة زي دي وعلمية هي صح، يعني ممكن فعلا دي يعني ما بننكرها وما بننكر وجودها تمام. لكن احنا دارين نتكلم في الحتة اللي هي انه تحجيم المرأة دي، هي الفكرة بس دي النقطة الأساسية.
0: أنا دار أقول شنو معنا بالنسبة لي لما احنا نتقبل الحقيقه اول حاجه، بعد ذاك نيجي نتكلم في انه في فكره التحجيم. ليه؟ انا بالنسبه لي حاليا انا ما بتكلم عنكم بس بتكلم عن المتصدر حاليا في اذان كل البنات في جيلنا، فكره مبدئيا انه المراه مكان المطبخ دي بقت فكره كارثه. لما انت تقال انت ممكن يعني تتحارب، ما انه ده المكان الطبيعي تمام مبدئيا. انا بعد ذاك انا ما بفرض انه انت مثلا موهوبه شغاله بتعمل شنو، انا ما عندي مشكله مع ده، بس الحياه اولويات. انا هسه حاليا كراجل مثلا دايما بقول المثل، انا كراجل لو شيف احسن طباخ في الدنيا. تمام. انا ما عندي مشكله
1: ترجع البيت تطبخ،
0: انا كسردس انا ما عندي مشكله في ده.
3: اجمل واحلى الاوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح

الذي من الله لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم، أهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي بنحاول مع بعض نتعرف ونتعلم كيف ككنيسة نقدر نصمد أمام تجارب إبليس، وكيف كمؤمنين نستطيع أن نعرف مخططات العدو الخارجية اللي بيستخدمها في حربه علينا. أحبائي، عنوان حلقة اليوم هو الفلسفة الدنيوية كمخطط خارجي للعدو. خلينا نطلع فاصل موسيقي ونرجع نشوف حلقة الليلة.

أحبائي المستمعين، مرحب بكم مرة تانية. أذكركم أن عنواننا اليوم هو الفلسفة الدنيوية كمخطط خارجي للعدو. وخلوني هنا أقول قصة صغيرة حصلت في سفر أعمال الرسل. بولس الرسول كان بيتجول في مدن كثيرة، ففي مرة من المرات كان بيتجول في مدينة أثينا، وفي مدينة أثينا بيصف الكتاب أنه كان في عدد كبير جدا جدا من الآلهة الكثيرة اللي بتعبدوا لها الشعوب أو الناس في تلك المناطق. ما كده وبس، لكن كتاب بيورينا أنه كان في عدد كبير من الفلاسفة ومن الجماعات، من ضمنهم بيذكر لنا ناس اسمهم الأبيقوريون، بيذكر لنا كثير من الناس الفلاسفة اللي كانوا جو يتحدوا بولس الرسول وطلبوا منه أنه يجوا ويستمعوا له في أريوس باقوس. فإذا أحبائي، موضوع الفلسفة الدنيوية موجودة منذ القديم. ما كده وبس، لكن قبل المسيح ب 300 و400 سنة بنسمع ونقرأ عن سقراط وعن أرسطو، وهم كانوا فلاسفة يونانيين وكان عندهم مدارس وعندهم جماعات وأتباع وعندهم كمان مبادئ وقيم وقوانين هم كانوا كاتبينها وبيعيشوا من خلالها. فصارت الفلسفة دي كأنها ديانة أو كأنها معتقد يتبع من قبل الناس في تلك المناطق. ولغاية يوم الليلة بكل أسف الفلسفة الدنيوية تحاول بكل طرقها إنها شنو تحارب الكنيسة والمؤمنين وجماعة المؤمنين في كل مكان. وهنا بحسب عنوان حلقة الليلة، إبليس بيستخدم الفلسفة الدنيوية كمخطط يحارب به الكنيسة. وهنا بتحاول جماعة البشرية عموما إنه يستخدموا الحكمة الإنسانية عشان ما تسمو، أي يعني تبقى أعلى من الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس. وهم بيقولوا كده إنه الإنسان هو المعيار الذي نحكم به على الحياة ومنه ينطلق كل معنى. إذن حسب الحكمة الإنسانية هم بيعتقدوا إنه الإنسان ده هو كل شيء وهو المعيار، ومن خلاله نحن نحكم على الحياة ومنه تنطلق كل معاني موجودة في الحياة. فإذا هم رفضوا الكتاب المقدس كمعيار وكناموس وكحكم وكقانون علينا نحن كمؤمنين في كل مكان في العالم. فبيحاول إبليس بيدخل من الطريق ده وبيخلي الناس شنو تبتعد عن جوهر وتعاليم كلمة الرب يسوع المسيح. ما كده وبس، ولكن بنلاحظ كمان في القرب ما بعد الحداثة يواصل إبليس مستقل بكل وسيلة ممكنة أنه يستخف بالإيمان المسيحي في تلك المناطق. ويمكن نسمع مرات كثير جدا جدا يقول لك يا أخي الكنائس في معظم دول القرب بقت فاضية، ما فيها غير بعض الناس العجائز، ما في ناس شباب. ليه؟ لأنه الشباب جارين وراء هوام، جارين وراء أهواءهم الشخصية، وجارين وراء تعاليم أخرى، جارين وراء فلسفات بشرية. فإذا إبليس برضو بيحاول يستقل الدول المتقدمة دي من خلال بعض المعايير الخاطئة، من خلال فلسفة إنه الإنسان هو يحكم على الحياة وإنك أنت أفعل ما يحلو لك وعيش ما تحبه. وده كله كلام غلط طبعا يا جماعة، لكن إحنا محتاجين ككنيسة إننا نرجع لكلمة ربنا، لأن الكتاب المقدس بيكلمنا بيقول كده إنه كلام الله هو روح وحياة. فإذا كلمة ربنا نحن بنستمد منها روحنا ونستمد منها حياتنا. إذا أحبائي، الرب يديكم نعمة ويحفظكم من كل فلسفة خاطئة. أحبائي خلونا نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، وإحنا بنتكلم عن الفلسفة الدنيوية كمخطط خارجي للعدو. وهنا عايز أختم حلقة الليلة. واحد من الكتاب اسمه جون ألكساندر كتب كتاب اسمه الضغط الدنيوي، وقال عبارة في الكتاب دي، قال كده، قال: إذا لم يكن في الحياة ما يستحق أن نموت لأجله، فهل ترى يوجد ما يستحق أن نحيا لأجله؟ والكلام ده يمكن ناخده على الجانب السلبي، ممكن ناخده بالطريقة الإيجابية نحن كناس مؤمنين. فمن ناحية سلبية هم بيحتقدوا كده، لو الدنيا دي ما فوق حاجة تستحق إننا نموت من أجلها، فإذا من باب أولى إننا شنو ما نعيش. لكن إحنا عايزين نقول لهم كده إنه الحياة فيها ما يستحق أن نموت من أجله، ودي هي رسالة الرب لنا إننا نذهب ونتلمذ جميع الأمم في كل مكان. ونحن بنتلمذ الناس نستحق ويستحق الرب أن نموت من أجل هذه الرسالة. أحبائي، الرب يدينا نعمة نتمسك بالكلمة الحية، نعيشها، نكرز بها، نعلم بها الآخرين، ونموت من أجلها. أحبائي، خلونا نصلي مع بعض حتى من الرب يحفظنا ويباركنا. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك لأنك أنت هو مثالنا. من أجل السرور بيقول الكتاب الموضوع أمامك احتملت الصليب بكل فرح. عشان كده علمنا أن احنا كمان نحتمل الضيقات والتجارب، ويكون عندنا استعداد إن نموت من أجلك، كما قال بولس الرسول: نحن نمات كل النهار من أجلك. علمنا يا رب إن نعيش ليك ونموت ليك، لك وحدك كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده أحبائي نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، الرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: من قلب السودان مرق صوت بيعبر عن أشواق السودانيين،
1: صوت محبة وسلام وتسامح يملى ربوعنا،
0: رجاء وأمل يدينا قوة نعدي اليوم ونستعد لباكر،
1: صوت بيمشي معاك كل خطاويك في حلك وترحالك، صوت للفرحة
0: رغم قساوة الأزمات، مع بعض قدرنا نعدي،
1: إيدنا في إيدك والله بسندنا،
0: رأينا على رأيك والله بينور عقولنا، نفكر في قضايانا وكيف نحلها.
1: دي كانت سمر في 10 سنين، سمر 10 سنين ولسه مكملين معاك المشوار،
2: لأنه راديو سمر صوت لكل السودانيين.
3: تحية صباحية لكل زول بسمعنا، تحية صباح، تحية محبة وراحة بال، تحية لعشر سنين، تحية من القلب مليانة خير وبركة، 10 سنين من الفرحة واللمة والتواصل، 10 سنين من النمو، 10 سنين قربتنا لبعض، 10 سنين فيها تفاصيل وحكايات كثيرة، فرحنا، ضحكنا، زعلنا، مسكنا إيدين بعض، وقعنا وقومنا بعض وسندنا بعض كمان، 10 سنين عشنا معاكم وعشتوا معانا، 10 سنين بتستاهل شكر وامتنان لربنا القدير، 10 سنين يعني سمر بقت لكم البيت الكبير. الليلة جايين مستمعين الأعزاء ومتابعين في كل مكان عشان ندي شكر امتنان لربنا على فترة طويلة كان فيها موجود معانا خطوة بخطوة، 10 سنين كان موجود فيها معانا لحظة بلحظة، يوم ورا يوم، أسبوع، شهر، لحد ما بنكمل سنة. 10 سنين ما كان عمر هين وعدة، أو ما كانت مدة طويلة بس وعدت، لكن فيها حكايات وفيها أمنيات وفيها تجارب وفيها حكايات كمان اختبرنا فيها معية ربنا معانا. عشان كده خلونا الليلة نقول كلنا شكرا يا رب على يعني كل حاجة انت عملتها معانا، على نعمتك وكيف انت كنت معانا أمين 10 سنين، أن احنا وانتو لسه مكملين 10 سنين. بنقول فيها كل سنة راديو سمر وكل المتابعين وكل السامعين في كل مكان، إذا كان داخل أو خارج السودان، بكل خير وبركة. وأمنياتنا طبعا إنكم تكونوا مكملين معانا المشوار، لأن وجودكم معانا هو الدافع الأكبر اللي بخلينا دائما إحنا واقفين في كل صباح يعني بمواضيعنا المختلفة. عشان كده الليلة يوم ممكن يكون مختلف جدا فيه، أو يعني ممكن يكون فترة بتاعت شهر مختلفة جدا فيها مشوار حنمشيهم مع بعض، تفاصيل كثيرة حتكون مختلفة، مواضيع كثيرة حنستمتع فيها مع بعض، ضيوف مختلفين وكمان زملاء من المقدمين للبرامج كمان حيكون مختلفين معكم في كل صباح. وما تنسى تدخل على الصفحة وتتابع

0: وأتمنى أنكم دائما مستمعين تكونوا سند لنا زي ما كنتوا سند لنا في 10 سنين عدت. مبسوطة جدا وممتنة لكل زول موجود معنا. ممكن مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد عشان الليلة حلقتنا متميزة جدا مع الزميل هيثم وضيفه الكريم.
1: المحبة، المحبة وقود بيحرك العلاقات، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع الأهل، علاقتك بالأصدقاء والجيران وزملاء العمل وأي شخص بتتعامل معه. إذا ما كان في محبة العلاقات ما حتكون قوية ولا مؤثرة. السلام مفتاح أمان ونابع من المحبة. بمجرد ما سلمت على الزول اللي قدامك تلقائي بيحس تجاهك براحة نفسية لأنك اديته أمان، وهيقدر يتواصل معك بكل أريحية. وحتى في سلامنا ما نكون جافين، خلي سلامك يكون نابع من قلبك، يعني بمحبة حقيقية وصادقة، وده يظهر في ملامحك ونبرة صوتك، ووشك حينور كمان. لو الزول متضايق بيظهر في ملامحه برضو السلام بيظهر في الوش. بتكون صبوح دائما ومليان طاقة إيجابية، حتكون مشجع لنفسك والآخرين. خلونا دائما نكون مليانين وقود عشان نولد طاقة كويسة نقدر نعيش بيها ونمد الحوالينا كمان. مش في مثل بيقول جاور السعيد تسعد؟ الطاقة الإيجابية بتعادي، زي ما العكس الطاقة السلبية كمان بتعادي، وده بتكون مدمرة للشخص اللي بيتعامل معاه كمان. عشان كده حاول خليك مليان وقود محبة، لأن المحبة أصل البركات والله محبة. خلقنا لأنه بيحبنا وكمان وصانا نحب بعض، ومن محبتنا لبعض حنقدر نسامح بعض ونعزي بعض، نغفر لبعض وندعم بعض. شيل نفس عميق وقول يا رب يا محب أملاني محبة، صدقني حتفرق معاك وحبيت الفكرة.

10 سنين مع سمر، ولسه المشوار مستمر لأن لسه عندنا الكثير اللي نحكيه ونعيشه معاك. كل سنة هنحن وإنتوا بنمشي المشوار سوا.

0: يا صباح الخير الأصدقاء المستمعين في كل مكان، صباح الخير عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، ومرحب بكم في حلقة جديدة، ومرحب بكم في لقاء فريد ومختلف جدا. والكلنا وانتم متوقعين ومترقبين المفاجأة اللي احنا قلناها لكم، لو انتم متذكرين الاسبوع الفات اترقبوا اترقبوا اترقبوا، وجات اللحظة اللي احنا مترقبين، جات اللحظة اللي احنا نفاجئكم بالمفاجأة بتاعتنا الجميلة. وفي هذا الصباح عايز احيي كل زول، عايز اسلم على كل زول واقول لك صباح الخير عليك وتحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. إذن راديو سمر راديو لكل السودانيين، ومبسوطين جدا في الحلقة دي وفي هذا الصباح الجميل. يا حضرة القس حافظ فساح، 10 سنين،
1: 10 سنين يا سهيسم، حاجة جميلة دي. 10 سنين مرت كده بجمالياته وابتساماته وببرنامج صباح بلدنا وغيره من البرنامج الجميل في راديو سمر، فده يعني ده حاجة عظيمة، يعني
0: مش عظيمة ساكت يا قسيس، لكن ده بوري عظمة الله وقدرة الله وأمانة الله دائما في كل وعد بيقوله ربنا. والآية العظيمة الذي ابتدى فيكم عملا صالح قال شنو؟
1: كمل،
0: هو الحين كمل،
1: أيوة ربنا هو اللي بدي النعمة بخليك تمشي لقدام، ودي بركة.
0: الأعزاء المستمعين 10 سنين، يعني أنتوا متخيلين، يعني أكيد ده عمر طفل، يعني يا خلاص كبر، والعشر سنين خلاص بقى زول كبير يا جناب القسيس.
1: العشر سنين دي يعني الرغم ذاته مميز يا في فنانين، في شعراء سودانيين يتكلموا عن العشر سنين، 10 سنين عاشهم الحب وما عارف 10 سنين، فنحن 10 سنين عايشين.

0: إن مع سمر بكل الجماليات بتاعت الراديو والبرنامج ومرت وعدد وقلوبنا مليانة كده بالفرح والابتهاج في هذا العمل المبارك. هيثم
1: 10 سنين كمان ما بيرتدوه إلا نجوم
0: ناس كبار في أنت عارف. أنا سمعت أنا ما أعرف دي حقيقة ولا لا هيثم إنه رقم 10 في الفريق بتاع الأرجنتين بتاع ميسي، وقالوا ميسي قبل كم يوم كده خلاص قال ثانكيو وشكرا للكورة. فسمعت أنا ما أعرف دي حقيقة ولا لا إنه بيقولوا هم غرروا إنه رقم 10 ما في زول يلبسه تاني بعد ميسي، لكن ما بعرف لأنه طبعا 10 رقم مميز ورقم بتاع كباتن. كابتن هيثم الكابتن ما بعرف منو الكابتن منو تزنا، يعني حاجة جميلة.
1: لكن برضو عايز أقول لك 10 سنين يعني رقم من الأرقام مميزة جدا جدا، ودي حقيقة. ففي الحلقة دي المستمعين، في الحلقة دي المتابعين الكرام في هذا الصباح الجميل، إحنا وإنتوا في رحلة، إحنا لنا يعني الامتنان والشكر لربنا، وده العنوان وده الموضوع بتاع حلقتنا الليلة، إنه إحنا عايزين نتكلم عن الامتنان والشكر. عزيزي المستمع، صديقي المستمع في هذا الصباح الجميل، لو أنت من الناس اللي تابعتنا في 10 سنين الماضية، يعني إحنا في شهر 10 إحنا عملنا 10 سنة من تأسيس أو من بداية هذا المشوار العظيم اللي بداه ربنا، واللي بدأ فيكم عملا صالح هو قادر يكمل إلى المنتهى، هو الله. والحملة بتاعتنا جميلة جدا جدا ورائعة، لو أنتم شايفينها كده باللوحات الجميلة الرائعة يا قسيس، في إبداع، في رحلة طويلة ابتدت من 2016. البداية حلم صغير ورسالة كبيرة، بعد كده 2017 بث أول برنامج وبداية الرحلة، 2018 لغاية ما جينا يعني في الرحلة دي يا قسيس.
0: يعني اللوحة ذاتها جميلة، يعني هي الإبداع ده هيثم شيء جميل.
1: بصراحة عندنا واحد مبدع كده خلف الكواليس قاعد ورانا جاي، هم يعني المبدعين بتاعنا والناس الرائعين، إن هم يقودون أو يتكلموا معانا في الرحلة بتاعتنا دي، في المشوار بتاعنا. وتحية كبيرة صراحة للبشمهندس مايكل.
0: يعني أنا بجد أول ما دخلت الاستوديو يا بشمهندس بشمهندس هيثم برضه يعني جد أول ما دخلت وشفت المحاد بتاعت الصورة ووقفت قدام كل لوحة وشفت الجمال والبداية اللي هو في صورة هناك 2016 في 2017 في وإنت ماشي. فحقيقة شكرت الرب لأجل البشمهندس مايكل، لأنه ربنا مديه موهبة عظيمة. هو أستاذ في جامعة الخرطوم، لكن في نفس الوقت كمان أنا ما أعرف، يعني ربنا باركه كمان في الشغل بتاع الميديا والاستديو، يعني وندرفول. وده يعني دار أقول أنتوا تيم رائع يا هيثم، يعني التيم كله مع بعض كده شغال، والشيء بيميزكم دايما كان أنكم تشتغلوا مع بعض كفريق، يعني بتشتغلوا تلعبوا بساط لبعض حتى بتصيبوا أو تجيبوا الهدف العظيم. وزي ما دار أقول الفريق دايما بيشتغل بروح الروح الجماعية، وده دي نتيجة الروح الجماعية اللي أنتوا شغالين بها حقيقة، وده حاجة بنقدم شكر خاص لربنا لأجلكم.
1: إذن صباح الخير عليكم وتحية طيبة. أرجوك لو أنت يعني من الناس اللي تابعتنا من 2016 من البداية، أهلا بك. ومن هنا أنا عايز يعني أشكر حقيقة ناس كانوا يعني ربنا استخدمهم بداية الانطلاق، أستاذة هادية والأستاذ أيمن، ويعني في ناس يعني بدوا الرحلة طويلة اللي كان فيها الكثير، وعندنا الآب المربي الأجيال الراحل الأستاذ أرباب، واحد من الشخصيات اللي فعلا بدت رحلة في المجموعة بتاعت الفور ليه ودور كبير جدا في الرحلة دي. وأيضا عندنا عزيزة غالية جدا الليلة نفسنا إن تكون موجودة، ابتهاج السنوسي،
0: يا سلام يا أخي،
1: هي موجودة في فرنسا.
0: ابتهاج دي عمره ما حتغيب عننا، يعني جد عنده بصمات ولمحات جميلة،
1: ويعني سمعان محجوب برضو،
0: والأستاذ سمعان لو سمعان سمعان ساي ده أستاذ يعني رائع وجميل. والمناسبة هو فعلا أستاذ، يعني حتى الطلبة بحبوه شديد، مش بس المشاهدين بتاع راديو سمر، لكن عنده شعبية بتاع الطلاب، وهو أستاذ معلم بمعنى الكلمة.
1: بنحييك من هنا أستاذ سمعان، بنحيي كمان الأخ صابر
0: صابر الفاولة. صابر الفاولة. يا سلام.
1: يعني
0: يا سلام.
1: مجموعة رائعة حقيقة، يعني بصمتها واضحة جدا في راديو سمر، وعايز أشكر كل زول حقيقة في العشر سنين ده كان معنا، من قسيس لضيف لخادم لمرنم لزول شاركنا حتى بكلمة أو كلمتين، يعني لهم أيضا بصمة في العشر سنين دي وربنا استخدمهم.
0: لا انتوا عندكم جوقه من الضيوف، يعني لو دار تحسبهم يا هيثم هتقول 1 2 3 هتعيد اكثر من 10، لكن يعني بجد ناس بدوا بدايه جميله. والشيء المميز بتاع الراديو ده يا هيثم انه كل سنه ربنا قاعد ينمي اكثر وبيجيب مواهب جديده، وده بيقدم لنا شيء جميل للسودان. اضافه لكده انه راديو سمر اشتغل كمان يا هيثم في تدريب الكوادر السودانيه انه كيف يشتغلوا في كنائسهم او في مناطقهم بالميديا وكذا، وكان عندهم دور كبير. بتذكر جابوا جوقة ملائكية من السودان، يعني أكثر من 10 أو 15 شاب وشابة، وتدربوا هنا كيف يشتغلوا في الميديا وكيف يكونوا بركة لبلادهم، وفي ناس منهم دخلوا بيقوا فعلا متخصصين في الميديا. فدي برضو حصاد بتاع 10 سنين، ما بس الفعلي، لكن كمان في شغل ممتد إلى مناطقنا، وده إذا دل يدل على وجود الله في وسطكم يا باشمهندس.
1: إذا نحن بكم المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل ومع المفاجأة الجميلة، عايزين نذكركم برقم التواصل وإنكم تشاركونا وتكتبوا لنا، والعايز يهني والعايز يكتب لنا يقول لنا هو بيسمعنا من وين، يعني شاركنا قول لنا أنت بتتابعنا من وين عزيزي المستمع، اكتب لنا داير تهني وعايز تعيد علينا كل سنة وانت طيب، يا ريت مرحب بك واكتب لنا وشاركنا في هذا الصباح، وقول لنا انت بتسمعنا في اي مدينة، بتسمعنا في اي ولاية في السودان، لو انت خارج السودان قول لنا انت بتسمعنا من وين. التهاني بتاعتك لابد احنا نقراها في هذا الصباح 10 سنين، واحنا جايين الليلة حضرة القس وكل الضيوف المعانا نتكلم عن يعني حاجتين مهمات جدا جدا، الشكر والامتنان. الموضوع ده مهم جدا جدا، واحنا في الحلقة دي عايزين نرجع كل الشكر لهذا الإله العظيم اللي بدأ فينا العمل العظيم، ولا بفلسفتنا ولا بقدرتنا، نعم نحترم لأنه هو الأدان المقدرات دي، هو الأدان الإمكانيات دي، هو الأدان المؤهلات، هو أدان كل شيء، وإحنا لسه مكملين في 10 سنين. فالشكر أمر مهم جدا جدا في هذه الحياة، والامتنان أيضا. وفي الحلقة دي إحنا حنقولكم وحنتكلم وحنشارككم وحنقرأ رسائلكم وتعليقاتكم في 10 سنين. أنت عايز تقول شنو لراديو سمر؟ أنت عايز تقولي شنو لأصدقائك لأخوانك البيت الكبير راديو سمر في 10 سنين الماضية ولسه ربنا مكمل معنا؟ الرسالة الدائرة تقول لنا شنو؟ اكتب لنا، اكتب لنا رسالتك، اكتب لنا التهاني بتاعتك، واكتب لنا 10 سنين اللي انت كنت فيها معانا شنو؟ شنو اللي انت عرفته؟ شنو اللي انت فهمته؟ شنو اللي انت يعني نفسك كده حتى في السنين الجاية ربنا مكمل معنا، انه احنا نكمل في المسير ده ونكمل في الرحلة. وأكيد رسالتك حتكون مكان تقدير واحترام لأنه مهمة جدا. ما أنسى أقول لكم الرقم 0-35-79-76-75-35-9 0-35-79-76-75-35-9 أكتب لنا وشاركنا عبر الواتساب في هذا الصباح الجميل. جينا ورجعنا لضيف حلقتنا، بتكلمنا عن البداية الجميلة في 10 سنين المضت ورحلة طويلة جدا وما زال الرب مكمل معنا. الشكر والامتنان يا حضرة القس، ويعني دي واحدة من الحياة المهمة جدا في حياتنا إنه نشكر ربنا، ولو فضلنا نشكر ربنا إحنا ما حنقدر نوفي طول هذه السنين اللي ربنا قادنا وكان معنا في الرحلة الطويلة لغاية هسي. إحنا أحياء وفي ناس يمكن يكون راحوا في هذه الدنيا، لكن كلمنا عن الشكر والامتنان. أدينا كده جملة مفتاحية صباحية وإحنا جايين كده ندي المجد لربنا.
0: حقيقة يا هيثم العنوان جميل، بعد 10 سنين دي وفي أثناء 10 سنين الواحد لازم يقدم شكر للرب، وكلمة شكرا أو حمدا للرب كلمتين مترادفتين، ممكن كل واحدة فيها عندها معنى خاص وكلنا بنعرف انه الشكر لما واحد يعمل لي حاجه لي انا واحس بالحاجه دي جدا اقول له شكرا لانك عملت لي كده. والحمد كمان جميل جدا ومرتبط بعطايا الله العامه، يعني مثلا ادخل دياره بحمد وتسبيح. هنا المرنم بيتكلم عن الحمد انه هو بيشكو او بيحمد الله بكلمه حمد، بانه بمعنى انه يشوف عظمه الله وجمال الله ومجد الله وقدره الله في الطبيعه، قدره الله في خلق الانسان وفي شخص الله اذا جاز التعبير. فبيقول بحمدك يا رب، وبعدين بيقول له خد ثاني شكرا لما نقدم له حاجه جميله، مثلا زول خدمك، زول مشى معك مشوار، جزارك في محنه، فبيقول له انا داير اشكرك. فاذا قبل ما نقول الكلمات، الشكر والحمد هو عباره عن اتجاه قلبي، يعني هو ما موضوع بس كلمات، لكن ده اتجاه القلب الممتلي امتنانا، الممتلي يعني القلب مليان بحسنات الله ببركات الله، فأنا بقدم حمدي وشكري للرب. إذن الشكر والحمد هو عبارة عن اتجاه قلب داخلي، بمعنى هاي مرات كثيرة جدا بتقول لزول شكرا لكن انت بتكون بتعني الكلمة، لأنه انت ما الحاجة دي ما طالعة من جوا كده، لكن لما حاجة كده تحسبها من جوا كده، شوف جماليات الراديو والمواضيع الجميلة. ومثلا مرة زي واحد قال لي يا أخي أنا كنت زهجان شديد جدا وفتحت راديو سمر، لقيت موضوع حل لي الأزمة بتاعتي اللي كان لها سنين ودينين أنا متعبان فيها. أظن كان عندكم برنامج يتكلم عن حاجة نفسية وحاجة كيف تغفر وما بعرف، المهم وعنده علاقة مع زول عزيز، فحضر الحلقة بعد كده امتلأ فرحا وسرورا. فطبيعي جدا هو بيقول شنو؟ شكرا وحمدا يا رب لأجلي مثلا راديو السمر. إذن عندما نشعر بجوانا من دواخلنا من كياننا من أعماقنا بعمل ما في حياتنا حصل فيه نقلة حصل فيه بركة، فالطوال لساننا او حال لساننا بيكون شنو يا اخواننا؟ بيكون طوال زول داير يقدم الشكر والحمد للرب. فاذا الشكر ليس عباره عن كلمات ولا عبارات، لكنه اتجاه داخل قلبي.
1: اذا دي البدايه بتاعتنا، لكن في يعني مهمه او معلومه يعني بتقول كده في علم النفس، ممارسه الامتنان بصوره منتظمه ارتباط بتحسن الرفاء النفسي والمشاعر الإيجابية لدي بعض الناس. وبيقولوا أيضا والامتنان ما إنكار المشاكل ولا إجبار النفس على السعادة.
0: صحيح.
1: ممكن أكون متضايق من ظرف وفي نفس الوقت مقدر حاجة كويسة في حياتي.
0: ما ده الكلام يا لالو، أنا قلت لك إنه الموضوع اتجاه قلبي ما مرتبط بالظروف الخارجية، حاجة إنه مقلب جوا كده حاسي بيها. ليه؟ لأنه مرات كثيرة هذه المرات بتكون في يعني مثلا عندنا نموذج في الكتاب أيوب اللي بنضرب به المثل، نقول أيوب الصبور أيوب الصابر، صبر كم 10 سنة ولا كم؟ فأيوب فترة طويلة من الألم والوجع والضيق، لكن كان عنده عبارة جميلة قال الخير بنقبله من الله، وإذا سمح الله بالشر أو التجربة أو المحن أو الضيقات ما بنقبل. إذن بمعنى آخر الشكر هو ما موضوع إنه أنا الحالة أو شعوري شنو، لا الشكر هو اتجاه قلبي داخلي إنك أنت بتشكر الله في كل الظروف، وقت الظروف حلوة ومرة. الحلو مر سمعت به
1: طبعا،
0: رأيك في شنو العصير جميلة الحلو مر. فإذا في كل لحظة بينما أمر بالتجارب يا إخواننا بشكر الله، لأنه بقول يا رب بشكرك لأنه أنا واثق إنه بعد الحاجة دي في عمل جميل. والسر كله في شنو يا إخواننا؟ السر كله يا إخواننا في إنه كل زول فينا لو خدت في ذينه وفي عقله الباطن وفي داخله إنه الله بحبني، الله بحبني، تخيل الله بحبني، يعني شنو؟ يعني أي ظرف أنا حمر به أنا حقول له شكرا لأنه أنا عارفك أنت بتحبني. تخيل انك انت سلمت حياتك وكيانك ومقدراتك لشخص تثق فيه وتثق في محبته، فسلوكك الداخلي يعني عشان كده دائما اخواننا نركز في الموضوع، الموضوع من جوه ما من برا. يا ما برا دي في حاجات بنحسبها وظروف وحاجات ماشيه وحاجات جايه، لكن الجوه الجوه ده ما في زول بيصله. فاذا الجوه لو مليان بالامتنان البرا ما مهم، ما مهم شكل الرحله يكون شنو، لكن المهم انه يكون جواه في امتنان لله.
1: إذن عزيزي المستمع، خليني أنقل الصورة لك كده والرسالة لك من الصباح. عايز تشكر ربنا على شنو؟ إحنا 10 سنين ولسه مكملين مع ربك، ومتمسكين في ربنا واثقين في ربنا انه قادر انه يكمل بين الرحله. بدوا ناس واحنا مكملين وحيجي ناس بعدين حيستلموا الرايه. انت وانت من الصباح عايزه تشكري ربنا على شيء، ممتن لشنو عمل ربنا في حياتك؟ هل حياتك فيها شكر؟ هل دائما بتشكر على البسيط وعلى شويه وعلى القليل؟ ولا انت من الناس اللي دائما متذمر، دائما بتثير وتعمل ثوره على ابسط الحاجه؟ هل فعلا بتعلم اولادك كيف يشكروا ربنا؟ ولا حياتنا كلها تذمر وحياتنا كلها فيها كلام كثير؟ عايز تكتب وتقول لنا شو. ارجع تاني واقول لكم ما عشان يعني، لكن شنو يعني الرساله اللي انت عايز تقولها لنا من الصباح في العشر سنين القادمه فيها ربنا؟ الرساله اللي داير توجهها لنا شنو الكلام اللي انت داير تخلينا احنا كراديو سمر نتمسك فيه ونكمل فيه المشوار؟ مرحب بكل الاصدقاء، مرحب بكل الناس المعانا في الحلقه دي. لو تسمح لي اخذ بعض الرسائل ونشوف الناس الغاليه كتبوا لنا وقالوا شنو من الصباح. انا عايز اقرا اسماءكم، انا عايز اقرا رسائلكم، مشاركاتكم، تعليقاتكم المختلفه. خلينا نبدا بواحد من الاصدقاء من شرق السودان، بورسودان.
0: يا سلام.
1: ايزك اسماعيل تنبول من بورسودان واسمه تنبول،
0: اسم جميل يعني. شوف الجماليات دي، شمال والشرق وكل مع بعض.
1: بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم أيزك إسماعيل تنبول من بورسودان، حي فيليب مربع ثلاثة.
0: يا أنا بالمناسبة أنا يا حي فيليب ده حي جميل جميل بطريقة ما عادية. أنا عشت هناك تقريبا 6 شهور يعني بجد. عندهم كمان مطعم كده بتاع سمك يا هيثم، يا سمك يعني بحر احمر مظبوط.
1: انت قاعد تعمل دعايه في الراديو سمر من الصباح.
0: انا ما ذكرت اسم المطعم بس قلت في مطعم بتاع سمك، لكن يعني انا بتمنى ناس بنحيي كل الناس دي، الناس الدكاكين والمطاعم يا اخي، ناس حلوين بشكل. ناس
1: عندك ميزه جميله جدا جدا بالمناسبه
0: اللي هي
1: لما تمشي محل ما بتخليه قاعد على حال، بتلف بتمشي.
0: انا
1: بدي حاجه ممكن تكون مميزه فيك وخلت روحك والناس يعني تنبسط معاك.
0: انا طبعا يا عايزهم ده اقول لك حاجه، حكي لي اللي حصل معي مواقف. يعني طبعا الحي كله كان يعني من بعض القبائل الجميله بتاعت السودان. انا كان يعني شكلي شويه مختلف من بعض الناس، الشكل الخارجي ده مهم طبعا، لكن الناس مستغربه. بركب المواصلات، فاول ما ركب المواصلات واحد قال لي اسمع يا عم انا هوي انت راكب غلط. قال لي قلت له ليه؟ قال لي انت ماشي. قلت له ماشي حي فيليب. قال لي يا اخي الحي ده ما بتاعكم. قلت له يا زول اي حي في البلد ده حقك. فبعد كده طبعا تونس معاي وكده، وقال لي يا اخي انا، قلت له يا اخي انا عايش في المنطقه الفلانيه في حي فيليب، عرف الزول اللي انا نازل معاه. فبالجد يعني يا تنبول احنا من خلالك ومن خلال اخوي للو بنحيي كل اخواننا واخواتنا في هذه المدينة الجميلة، مدينة أو ولاية البحر الأحمر، وبالأخص حي فيليب اللي أنا عشت فيه 6 شهور. يعني
1: بتشكرهم
0: يا أخي؟ بشكرهم من كل قلبي بجد بجد بجد. أنا هسه ممكن ده كنت طالع من الحرب وظروفي كانت ما أكذب عليك صعبة جدا. النازل فتح لي يعني الرجل ده فتح بيته لينا، وزول معروف هناك في المنطقة جدا، وتسمح لي أقول اسمه يعني
1: بنحييه،
0: او بنحييه يعني الشيخ اسمه ديماس، مش كده؟ برتيماوس. برتيماوس يعني برتيماوس ده علم من اعلام بورسودان. برتيماوس ده باش مهندس طبعا، وفاتح بيته يا هيثم. صدقني يا هيثم انت نزلت، واقول لك المسيح المسلم اي زول جاي بورسودان ما عنده مكان، الزول ده بان عماره كامله، والعماره دي استقبال الضيوف، وفي الديوان بتاعه يا جماعه مليانه صباره عصير التبلدي ما بعرف شنو. تخيل الكلام ده في ايام الحرب. انا ما اتكلم لك معي
1: تتخيل يعني كل زول مره وكل زول ما يتذكره بيشكر ربنا من
0: اجله. طبعا طبعا طبعا رجل ما قال لك تذكر تشكر. شفت كيف تذكر تشكر؟ يعني حسب نقول راديو سمر نقول شكرا لراديو سمر لاجل 10 سنين، شكرا لفلان لانه عمل معي كده. اذا يا جماعه لما اعمل حدث في حياتك يعني شوف الراجل ده عمل شنو، فتح بيته واستقبل الناس. تخيل انه زوجته واولاده بيطبخوا بياكلوك بيشربوك وما بخلوك تطلع من البيت، ومرات كمان يقول لك اسمع عندك قروش مواصلات امسك دي حق المواصلات.
1: العربية متاحة بالمناسبة انك تسوق كل الناس وتتحرك.
0: طبعا طبعا.
1: اذا من هنا بنحيي كل الناس في السودان وحي فيليب وكل المناطق المختلفة. بيقول انا بقول شكرا لربنا كل صباح على الصحة والعافية، وكمان بيقول واخذ الاكسجين المجاني ده.
0: يا سلام، موضوع الاكسجين ده انت يا هيثم عارف تنبول ضرب في وتر عجيب خلاص. موضوع الاكسجين ده عارف بذكرني شنو يا هيثم؟ بذكرني يا اخوي موضوع الكورونا. قالت لي قصه امريكيه، وحدي ابوها من عظماء امريكا ومن المليارديرات بتاعين امريكا، وفجاه كده ابوها اصيب بالكورونا، وطبعا الموضوع بتاع الاكسجين بقى صعب بالنسبه له، وخدت له أجهزة عشان يتنفس. فبنته الوحيدة جات داخله وبتدمع، قالت بابا يمتلك كل الثروات عنده كمية من الأموال وشركات، لكن حس في حاجة إلى نفس بس إنه يتنفس. فتخيل معي أنا وإنت الهبة اللي ربنا مدينا لها بدون أجهزة، بدون بنتنفس والهواء زي ما بيقولوا النفس مارق وداخل مارق، دي ما نعمة من النعم اللي بس نقعد نشكر بها. بغض النظر أنا ساكن في كوخ ولا في راكوبة ولا في كرتونة ولا في، المهم إنه في نفس طالع، دي نعم من نعمة الله اللي ما بنقدر يا إخواننا نشتريه بقروشنا. زي ما الراجل الرأسمالي الكبير دي فقد الضاغة بين النفس واحتاج لأجهزة، فكم بالحري العطية العظيمة ربنا بدينا لها الحياة وكثير من الأمور.
1: إذا عزيزي المستمع، ممكن ما تكون فلسفة كثيرة، لكن حاجة بس تشكر عليها ربنا، تكون ممتن جدا للعمل ربنا في حياتك وما زال يعمل ربنا في حياتك. يعني ما دار كلام كثير
0: صحيح،
1: لكن بتكون في حاجة حقيقة، اختبار حقيقي انت اختبرته، انه انا بشكر الله بس على النفس الطالع كل يوم على الصحة
0: صحيح،
1: على واحد واثنين وثلاثة. فدل احنا عايزين اللي نتعلم من هنا نشكر.
0: فتنبو ركز معك على موضوع انه كيف النفس طالع وداخل، فدي دي نقطة مهمة شديدة هيثم.
1: آمين. سارة مكنن بتقول اشكر ربك على كل اللي عندك، علشان اللي عندك حلم كبير لناس كثيرة، وقالت دي ترنيمة مدارس الأحد. يعني
0: ما هي لأنه سارة مدرسة مدارس الأحد طبعا، بالمناسبة سارة ذاته المفروض احنا نشكرها لأنه هي جزء من الناس اللي يشتغلوا في
1: بصمة جميلة.
0: طبعا سارة هي وزوجها المبارك الشيخ سامح والأولاد ربنا يباركهم. أشكر ربك على كل أنا حرنيم عليك كمان يا سارة أنت حافظه طبعاً.
1: عندنا تريزا موسى بتقول ربنا يستمر يستخدمكم لمجد اسمه وامتداد ملكوته، أنت بركة. الله عليك يا الغالية تريزا موسى. عندنا جويس جابر بتقول ابنة المذيع.
0: يا سلام، ود الفار شنو؟ ود الفار حفارة. يعني جويس بنحيي وبنحيي ناس المذيعة يعني المخضرمة زي ما بيقولوا. انت عارف في ناس دي هي بدت مع الناس الرحلة في الخرطوم، في الإذاعة السودانية، في أم درمان، في قسم خاص للقاء الأحد داخل الإذاعة، وعبرها بنحيي كل المذيعين الشغالين في راديو أم درمان وكل الجوقة الملائكية في السودان من الإعلاميين والصحفيين يا هيثم، وأخونا ناصر مدير راديو اللقاء الأحد. فإذا يعني يا جويس أنت أكيد طبعا عندك في الإعلام أكيد وعندك في قالوا ليه برضو بتشتغل
1: طبعا الحاجة. طبعا
0: يا سلام يا سلام.
1: فبتقول تحية خاصة لخالته رشرش.
0: رشرش دي انا ما عرفتها.
1: دي رشيد
0: يا عمي رشرش عادي لا.
1: دائما اطلالتك مختلفه. واستاذ سمعان ودكتوره كاميليا
0: استاذ سمعان،
1: وللمهندسين الاعزاء سادس مايكل مجهودكم مقدر، وما ننسى هارون واحمد استقبالهم الجميل وضيافتهم الحلوه، وتحيه خاصه لكل فريق المتابعه.
0: يخلي الناس يا وبعدين ما تنسى يا هيثم كل ما نجي داخلين قاعدين تضبطوا لنا نسكافيه ظريف، فبرضه الناس اللي بيشتغلوا في المطبخ وغيره وغيره، فانتوا سلسله كده يعني عظيمه، شي ناس مهندسين، شي ناس بيقدموا، ففعلا نشكر الله لكل واحد.
1: بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم. وبيرجع تاني بيقول صدى الصوت غريب جدا، فاكيد وسارة مكنن بترجع بتقول منورين منورين قسيس هيثم و
0: قسيس هيثم
1: قسيس حافظ.
0: لا انت قسيس يعني انا هطلع طبعا اجل وجعلنا
1: ولوكن وكحة حافظ وهيثم بالذات مع القعدة الجديدة دي. يا سلام دي حاجة.
0: لا انا بجد يعني انا ما اعرف انتوا حاسين بنفس الاحساس. انا قاعد في استديو ناس تعبوا فيه كتير ورقم 10 يعني حاجة جميلة فخمة بجد.
1: ناجي ويليام من بورسودان ايضا بيدينا رسالة من بورسودان بيقول صباح الخير اخونا هيثم والاستاذ حافظ مبسوط جدا بشوفتكم.
0: الله يخليك ناجي. ناجي العسل طبعا. ناجي ده عنده عربية هناك في بورسودان. اي زول ماشي يا ناجي يا ناجي يا المطار يا ربي جاري شيلنا. فبنشكرك يا ناجي يعني الليلة يوم شكر زي ما قال هيثم.
1: سارة مكنا بتقول بصراحة في كثير اشكر ربنا عليه. اكتب لنا يا سارة كل سنة وانتو طيبين دايما مباركين امين. وانت طيبة يا سارة. عندنا صديقتنا ام دليج بيقول بجد شاكرين ربنا من اجل كل التيم العامل في راديو سمر بمختلف فروعه من بدايتها ونهايتها. كذلك الشكر لله من اجل كل البرامج التي تم تقديمها خلال هذه السنين. يا سلام عليك صديقنا. وإحنا مبسوطين جدا. الفاضلة والغالية مربية الأجيال الشماسة روز فؤاد صباح الخير
0: عليك. السلام عليكم روزي
1: والدة الأخت والمذيعة و
0: إنجي
1: إنجي أمير
0: ودسا قسيس فؤاد وقسيس وحيد و...
1: تمام وعمنا
0: هي يحكوا لنا إحنا
1: الأسرة الكريمة صباح الخير يعني... تسمعونا أكيد عم أمير إحنا دارين نسمع ده نقرأ رسالتك.
0: يا سلام عم أمير. عم أمير ده رسالة هو لوحده حتى لو ما كتب رسالة.
1: تحية لك من الصباح يا رب إن شاء الله تكون بخير. بتقول كل سنة وراديو سمر طيب ومواصل في اسم الرب يسوع للأمام. شاكرين إلهنا الحبيب يسوع الذي يستخدم كل ما قدم ويقدم وسوف يقدم لمجد اسم إلهنا.
0: أمين يا
1: الله عليك. وكمان عندنا خميس أيوب بيراسل لنا بيقول صباح الخير والصباح التفاؤل كل على كل المتابعين راديو سمر في كل مكان عبركم. التحية والتقدير لكم في مواضيعكم الرائعة بالحقيقة. نتمنى لكم التقدم والازدهار. وكمان جويس بتقول أنا بسمعكم من المعادي. الحاجة اللي بشكر ربنا عليها إنه خلق قلب محب لكل أعضاء راديو سمر. تحس نفسك في بيتك لما تستمع لراديو سمر. يعني شكرا لك.
0: يعني هي بتشكر ربنا إنه راديو سمر ده فاميلي عائلة ما مجرد راديو. تعرف كلمة تحس في بيتكم يعني دي حاجة. تحس إنه في أب تحس في ماما تحس في أخو. فدي عبارة يعني ما سهلة ما تمشي زي الجويس. دي عبارة قوية وبنشكر ذاتنا إنه فعلا راديو سمر فاميلي عائلة واحدة عائلة تجمع كل السودان.
1: نعم هي كتبت رسالة احنا قلبنا الرسالة خدناها من العكس. لكن بقول صباح النور صباح الجمال دي طبعت رسالة جويس. صباح الإطلال الجميلة. كل عام وراديو سمر دائما بيزرع فينا الأمل والتفاؤل. 10 سنين عدت وكل يوم ما فشلتم إنكم تفيدونا ونتعلم منكم.
0: يا سلام يا سلام.
1: وبتقول خالو هيثم خالته بايا وإيفا والجميلات ترنيم وإنجي وما ننسى الجميلة ماما.
0: يا سلام
1: ماما اسمها ولا
0: ماما كيف الماما
1: أمها يعني.
0: أمها
1: تمام.
0: أمي يا جويس أمي أنا في الزمن أقول أمي لكن كويس ماما حلوة
1: الجميلة ماما يعني كل واحد مميز. وبيكم راديو سمر أصبح من أجمل البرنامج البحبها كل سوداني أول بحب كل سوداني. الله عليك يا جويس وشكرا لك من الصباح وتحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير. وإحنا مبسوطين جدا جدا. هنجيب في نقطة مهمة جدا يا لسيسو بعد كده نشوف إحنا هنطلع فاصل وحنشوف رسائل للمستمعين. في سؤال مهم جدا. هل بنشكر على النعمة ولا بنتذكرها بس وقت ما نفقدها؟
0: يا سلام يا سلام يا سلام. ده سؤال يعني جميل جدا. في مشكلة حقيقية معاي ومعاكم مع كل المستمعين اللي هو موضوع النسيان. عشان كده قال شنو لا تنسى باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. أحبائي مرات كثيرة جدا أن إحنا بننسى الزول العمل لنا حاجة كويسة في حياتنا. بننسى إنه الله خلقني على صورته يا هيثم. بنسى انه الله ده هو دايما بيرسل اشخاص بيعتنوا بي وبيرسل ناس كملائكه يا هيثم وانا ماشي في الرحله بتاعتي بتاعت الحياه. فاذا مشكله كبيره مرات جدا النسيان. عشان كده المرنم قال لا تنسي، يعني بيخاطب نفسه يقول لا يا نفسي ما تنسي، ما تنسي احسانات الله. فاذا يجب علينا كلنا ان نتذكر انه الله يستحق الحمد والشكر، يستحق الامتنان. إذا موضوع النسيان ده هيثم أنا أظن موضوع صعب جدا في حياة الإنسان. مرات بنسى أنا منه، بنسى إنه أنا مخلوق على صورة الله. يا أخواننا أي زول فينا، لو كنت أنت من غرب السودان من شرقه من وسطه من وين، أنت مميز جدا. ما تنسى العبارة إنه الله خلقك على صورته، دي ما حاجة نشكر بها، يعني نشكر الله على هل بنقبل الحاجة دي. فإذا يجب علينا أن نتذكر. عشان كده مرات كثير من الأوقات جدا بقول لأصحابي وأخواني وأخواننا كده نقعد في هدوء ونتذكر، حاول نتذكر إحسانات ربنا. فقال المرنم بينما أنا جالس في هدوء، قاعد كده هيثم معاه كوباية الجبنة ولا كوباية الشاي والزلابية بيجاي وبيجاي ناس حبوبة وبيجاي ما بعرف شنو، هو جوا القطية بتاعته. قال شنو؟ قال بينما أنا جالس في هدوء وقاعد أقول واحد ربنا عمل لي كذا وكذا، ربنا خلقنا على صورته، اثنين ربنا اداني أسرة، ما بعرف ثلاثة، قال قاعد أحسب الحاجات الجميلة الجميلة، قلبي ما قدر يكمل الحساب، فاض بالشكر والامتنان. شفت الجماليات؟ نعم. إذن يجب أن نهدأ ونحسب إحساناته لنا.
1: طيب خلينا نجيب كمان عند نقطة مهمة جدا وإحنا معك. وسط الظروف الصعبة اللي بيعيش السودانيين، كيف نتعلم عن الشكر من غير ما نقلل من وجع الناس؟
0: يا سلام.
1: كيف
0: هو هو هو يا للو الفكرة، الموضوع بتاع الوجع والألم، هل أنا لو متوجع ما بقدر أشكر؟ أنت عارف أحلى وقت للشكر وقت الوجع، وقت الألم، وقت إنه أنا قاعد كده وبعين في يد الله ونعمة الله. يعني إحنا في الحرب في السودان، أنا مشيت كوستي، في كوستي هناك قعدت مع كذا من الأسر بزورهم. ففي زيارتي لبعض الأحياء في كوستي خشيت بيت لقيت فيه يا هيثم مرة عجوزة وتعبانة ومعها قريب 8 أطفال. فقلت لها يا حبوبتي أخبارك وشنو؟ قلت لي أنا بشكر الله. قلت لها كده يقول لي الكلام ده، قلت لي أنا بشكر ربنا. قلت لها على شنو يا حبوبة؟ قلت لي بنتي وزوجها ماتوا في الحرب في أم درمان وقعد دانا في البيت والأولاد كانوا بعيدين، فأنا شكرت ربنا إنه الأولاد بعيدين. تخيل معي إنه ما انتبهت وما ركزت، مع إنه الموضوع مؤلم، ما ركزت في فقدان البنت وزوجة، لكن ركزت في الحاجة يعني إنه في أولاد قاعدين. فإذا في أحيانا كثيرة جدا الله بيسمح للزول يمر بألم ووجع، لكن هل بنركز في الكاس الفاضي ولا الجزء المليان من الكاس؟ عشان كده كل زول فينا يجب انه يشكر الله حتى وقت الالم ووقت الضعف، يعاين الشيء الايجابي ويقدم ذبيحه شكر لله.
1: اذا عزيزي المستمع مرحب بك وصباح الخير، ونرجع تاني لحديثنا عن الشكر والامتنان. واحنا راديو سمر في الكثير جدا انه نشكر به ربنا على المرحله على الرحله الطويله اللي هو بدا معانا ولسه مكمل معنا. واكيد عزيزي المستمع يعني انت عندك الكثير عن انك تشكر ربنا على كل الخيرات، على كل الاحسانات، على كل المراحم اللي ربنا دائما بيتعامل فيها معك. خلونا ناخذ رسائل ونشوف الاصدقاء كتبوا لنا شنو، ونرجع لضيفنا العزيز قسيس حافظ. بنشوف بشوي بيقول ساعات بنبقى متعودين على حاجات كثيره في حياتنا لدرجه اننا ما بنحس بقيمتها غير لما نخاف نخسرها او نفقدها. ودي نقطه مهمه. صحتنا وجود أهلنا جنبنا ولمة البيت وراحة البال، وإنك بتنوم من غير وجع ولا هم، وإنك تصحى تلاقي يوم جديد قدامك. وبيرجع تاني بيقول كل دي حاجات ممكن نشوفها عادية، لكن في الحقيقة نعمة كبيرة جدا، ومش كل الناس عندها نفس النعم.
0: صحيح.
1: ودي نقطة حساسة جدا، يمكن محتاجين بس نبوص أو نعاين لحياتنا بعين مختلفة.
0: صح.
1: ونشكر ربنا على اللي في إيدنا بدل ما نفضل نعاين للناقص لنا.
0: يا سلام، يا الكلام الجميل ده يا رجل يا أخي،
1: يا أخي ده كلام مهم
0: يعني جميل. يعني يعني عشان كده دايما يا هيثم في مثل بيقول لك العين المليانة، عين مليانة يعني شنو؟ يعني ما موضوع كمية أو حاجات عندي، لكن جواي مليان بالفرح وبالسرور وبالموضوع. ما أنا عندي شنو ولا أنا نوع صحتي شنو ولا أنا ظروفي شنو، الموضوع جوا قلبي في شنو. وطبعا في مشكلة كبيرة هيثم، موضوع المقارنة مرات كثيرة، بغارن نفسي بالناس التانين أو بغارن بالحياة اللي عنده. ففي مرات يقول لك اللي عندك حلم لناس كثيرة، مرات أنت بتحس إنه ليه بس أنا عندي كده وهيثم ده عنده كده، ليه هيثم ممتلي مواهب وأنا ناقصاني مواهب، ليه فلان ممتلي نعم وخيرات الدنيا الزمنية وأنا ما عندي. لكن أنت ليه بتشوف للزول اللي عنده كثير، أنت بتشوف للزول مرات اللي ما عنده برضه. فإذا يجب علينا إنه قلوبنا تكون فيها نوع من الغناعة يا هيثم. فالموضوع يا إخواننا ما أنا عندي كم ولا نوع صحتي، أنا في أي نوع من الصحة. ممكن تلقى زول في سرير أو في فراش الموت وهو مليان بالامتنان والشكر لله. فالموضوع إذا نرجع للمقدمة الأولى، الموضوع اتجاه القلب يا إخواننا أكثر ما هو موضوع عطايا ونعم وخيرات دنيوية. إذا هل القلب ممتلي؟
1: ده سؤال مهم جدا جدا. بيقول الحمد لله على نعم كثيرة إحنا نفسنا مش واخدين بالنا منها، نشكر ربنا على الحاجة دي.
0: صح.
1: أشكر في كل شيء لأنه هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. الله عليك يا بشوي، صراحة
0: بشوي كلامه جميل
1: جميل جدا جدا. وده السؤال المهم يا قسيس، ليه دايما إحنا ما بنشكر ربنا على الحاجة الموجودة في إيدينا، النعم الكثيرة اللي إحنا مستمتعين بها ولسه بنعاين في إيدينا الناس التانين؟ ليه النفس يعني للدرجة دي أنانية، وليه للدرجة دي إنه بس دارين نعاين في حق الناس؟ ليه ما في شبع؟ المشكلة وين؟ إنه إحنا ما قادرين نشكر ربنا على اللي عندنا ونكتفي به ونستمر نبارك به ربنا، ودارين لسه طامعين يعني والرغبة لسه. المشكلة وين يا أساس؟ ما في شكر في حياتي.
0: المشكلة لأنه هيثم مرات كثيرة جدا عندنا موضوع اسمه الشكاوى. تعرف الشكاوى؟ كأنه زول عنده كمية من الأمور جواه، شكاوي شكاوي شكاوي شكاوي، يشتكي. المرنم قال يا نفسي كيف يشتكي. كيف تشتكي على يسوع إلهي
1: الأمين؟
0: كيف تقولي إنه يسوع مقصر وما بيقدر بيك يعتني؟ شوف الكلام ده كيف. الشكوى الشكاية، إبليس هو اللي بيشتكي على الناس، وإبليس هو بيجي مرات بيشتكي، سامحني يعني، حتى بيشتكي يعني بيشتكي الله قدامنا، يقول لك الله ما مهتم بك. بتجيك أفكار زي كده، وين ربنا من الألم والمحن اللي أنت واقع فيها؟ وين الله؟ لأنه شوف فلان ده جاركم ده عنده كده أنت ما عندك. فإذا الشكاوي دي موضوع كبير جدا، فيجب أنه ننتبه لحياتنا من حياة الشكوى والتذمر والمغارنة وعدم الرضاء بالأشياء اللي عندنا. وبرضو موضوع مهم جدا أنه أنا وإنت محتاجين نشبع من الله. يعني لما نكون أنا شبعان بربنا ما بهمني الكمية، ولا بتهمني ولا بهمني نوع المشوار اللي أنا ماشيه طويل ولا قصير، ولا بهمني الظروف الحولي شنو. لأنه في عبارة جميلة في الكتاب المقدس، أنا دايما بحب العبارة دي. المسيح بيقول للتلاميذ، قالوا له 200 بيجي ملكوت الله، قال لهم في ناس حيضطربوا، في ناس حينزعجوا، في ناس بيقول لكم من هنا ومن هناك من كده، لكن قال لهم ما تضطربوا ما تنزعجوا، لأن ملكوت الله في قلوبكم. إذا الأمر كله يتلخص، نرجع ونقول ونردد تاني عشان ما ننسى، قلبي نوع شنو.
1: اوكي. كمان عندنا رساله من صديقتنا الاستاذه اقبال محمود، بتقول صباح الخير والسعاده لاحلى راديو سمر، منورين اليوم في مكان جديد. ودي واحده من الحاجات المهمه،
0: مكان جديد عجبتني بقى
1: لانه بياكد انه هي متابعه كل التفاصيل.
0: يا سلام، فعلا احنا قاعدين في مكان جديد، يعني زولا متابعاكم بالدقه دي المفروض يطلع لها هديه طوالي على
1: لا في هدايا كثيره جدا جدا كتيرة. يعني يستحقوها. يعني هي شافت الاريحيه والحاجه، الكرسي جديد والقعدة
0: ابتسامتك
1: جديدة.
0: اللي من جيل معايا في ابتسامتك ذاتها جديده، دي ابتسامه بعد 10 سنه، يعني لما كل الحياه في لحظه. يعني ده اول برنامج بعد 10، اول برنامج احتفالي، فانت هيثم عكسته في بجد، يعني في عباراتك في ابتساماتك الجميله. واحد قال لي يعني انا بس دار افهم هيثم ده درس الشغلانه دي؟ قلت له اخوي في ناس درسوها ما نجحوا فيها، لكن في ناس ربنا قدام شنو الموهبه ونموها. فالكلام ده ما بقوله بس لحضرتك، لكن لكل واحد من اخواننا ومن
1: بصراحة يا أخي
0: التيم
1: أنت
0: بتاع.
1: بالمناسبة أنا أقدر أشكرك لأنك أنت قاعد ترفع من روحك.
0: لا لا لا دي حقيقة بجد يا لالو، يعني الواحد يعني فعلا. الحين طبعا كسودانيين هيثم ما عندنا الحياة دي، يعني انا قدامك ده حاسس بقى قصدي 25 سنة في المنبر ولا اكتر من 25 سنة. نادر زول يجي يقول لك بعض العزة يا خليل انا مبسوط. شكرا شكرا عشان
1: خلينا نشكرك.
0: بتكون اخواننا انت قاعد تجهز وقاعد تبكي قدام ربنا وتفتش الكتب عشان بس تقول كلام الناس دي شنو يتشجعوا به. بعد العزاء تلقى الناس دي يا اخي، انا مره قاعد بوعظ قريب 500 نفر، بعد ولا واحد من ال 500 جاء قال لك يا اخي انا في كلمه كده لمستني، يعمل لك هاي ما بعرف. فيعني احنا كسودانيين ما قاعدين نعبر كثير من
1: عارف بالمناسبه في ناس بيجوا يقول لك يا اخي اسمع يا اخي ربنا بيجازيك يا اخي، انت ما تديني لا انا هو ده انا جنبك
0: انت الزول اللي قدامك ممكن ثاني يوم تلقاه
1: هو ربنا
0: يعني
1: ده يخلي حقه.
0: يا اخي احنا محتاجين يا جماعه، دي ذاته نوع من الشكر. لما انت تشجع زول ده نوع من الشكر يا جماعه. انتوا قايلين بس الشكر ده تقول شكرا يا الله وبس، لا، لما تشجع زول ده نوع من الشكر لله بجد، يعني لانك بترفع معنويات الزول ده. طيب فالشكر ده ما ملتزم بس بكلمه شكرا وحمدا، لا، حتى السلوك بتاعتنا لما نساعد زول ده نوع من الشكر، لما نزور المريض يا اخواننا في المستشفى ده نوع من الشكر، لما نشيل لي كيس فيه بس نص كيلو موز او 2 موزه او 3 اديه لزول ده نوع من الشكر. فالشكر هو السلوك اكثر من هو عبارات.
1: طيب ليه مرات كده انت بتعمل خير لزول وينسى انه يشكر؟ هل ده نسيان ولا في ناس اصلا ما بتشكر الموضوع؟ يعني شويه
0: عارف ليه؟ لانه بتخمه بالفرحه. يا اخي انت محتاج تشكر، يعني انت محتاج تشكر
1: صراحه
0: يعني حسي.
1: لا انت انت اسي الكلام اللي انت قلته ده اتخم بالفرح. كيف يعني فرحان ومبسوط من الحاجه
0: فرحان لدرجه انه ما قادر يشكر
1: يا زول
0: العوامل يعني حسنا احنا اول ما بدينا قلنا شكرا يا باشمهندس مايكل، شكرا ما بعرف، لانه حسينا انه في زول تعبان واشتغل صح ولا ما صح، او شكرا للتيم بتاع راديو سمر. فمرات كثيره جدا هيثم صاحب بتخمى. انا قبل يومين عملت فرح لحمودي ومعه نجاد، يعني نشكرهم ونقول لهم الف مبروك قبل يومين، يوم السبت.
1: أيوة.
0: تقريبا. فالولد ده مليان دموع في لو انت ما انت كنت الغايد، انا بحكي لك انت كنت معي. الولد ده كان بعد اعلنا الزواج قلنا والان نعلن انه اصبحت، حصل معه شنو؟ وشه كان مليان شنو؟
1: دموع بصراحه،
0: دموع رهيبه. انا جيت جنبه بقول له شجع ابشر يا عريس ابشر، يعني عبر لي انه قلبه مليان بالامتنان. قلت له اول زول تشكر اشكر شنو؟ اشكر زوجتك دي، اشكرها لينا. يعني مرات يا جماعه الزول اللي انت بتصنع معاه خير مرات كثير جدا انت بتنسى انك تقول له هو صنع معاه خير، بتنسى تقول له شكرا انه هو السبب في الحاجه دي. فتتخمى باللحظه بتاعت الفرح وبتنسى المسبب للحاجه دي منه. فاذا يجب انه يندي الناس حقها يا اخواننا.
1: اتذكر انك تشكر رجاء، يعني اتمناها يعني كده من الصباح. لو في زول ممتن له فعلا، لو في زول انت عايز تشكره يعني شكر حقيقي، انت محتاج تكتب له حقيقه بصراحه. يعني
0: صح،
1: في زول انت ممتن له جدا في حياتك وانت حاسس نفسك انك انت ظالمه وما قاعد تقول له شكرا، اكتب له.
0: في واحد يا هيثم في حلتنا بتذكره، وبحيي ناس حلتنا. حلتنا دي كلمة حلتنا دي جميلة. رأيك فيها شنو حلتنا؟
1: حلتنا
0: ما حلتنا، حلتنا. فناس حلتنا عملوا برنامج قالوا دارين يشكروا المعلمين. كنت في الابتدائي، أنا درست في المدرسة بتاعت الجيش، بسموها المدرسة الشرقية الابتدائية، مدرسة مشهورة في ولاية القضارف. المهم فلموا تبرعات، قالوا خلاص يا جماعة نحن يومين ما نفطر، قروش الفطور دي نلم عشان نشتري هدايا نعبر بقى بشكرا وامتناننا للمعلمين. تخيل لمينا المعلمين وعملنا الحاجه دي، وبحيي الدفعه بتاعتي كلها. طبعا حسي اللي اخترب اخترب يا هيثم والسافر وظروف الحياه، لكن كل ما نتلاقي بنتذكر الحدث ده انه كيف احنا اثرنا في المعلمين والمعلمات بتاعنا بهدايا بسيطه بس. قلنا لهم يا اخي احنا دايرين نعبر عن امتناننا ليكم يا معلمين. فكل واحد فيهم يا اخواننا شال هديه، شال حاجه، لكن الفكرة ما في الغيمة. أنا متذكر حاجات بسيطة يعني، ما أعرف قلم، ما بعرف حاجات بسيطة كده شعارات، لكن كان حدث عجيب لأنه المعلمين بتاعنا شعروا إنه الطلاب ديل بيقدروا تعبهم، وتعكس ده بسلوكنا في تقديم هدية. فأنا منتظر هديتك يا هيثم حشتي طبعا،
1: طبعا يا اخي انت
0: يعني ما تقول لي شكرا سهل، لكن اعمل لي ظرف.
1: لا طبعا
0: الظرف انت عارف الظروف دي مهمة طبعا، ظرف كده ظريف.
1: اذا المستمعين الكرام، صباحكم بعيون بتشوف النعمة قبل ما تشوف الناقص، صباحكم حمد على الموجود وامل في الجاي، صباحكم مليان حاجات بسيطة لكن قيمتها كبيرة،
0: أكيد.
1: صباحكم رضا ما بيلغي الطموح، وشكر ما بيلغي الأحلام. صباحكم شكر، يا ريت تشكر وتعبر للزول اللي انت بتحس انه هو يستحق انك تشكر. هنطلع فاصل وحنرجع ونحن لسه مكملين في العشر سنين اللي ربنا قادنا فيها، شاكرين الله حمدين الله على كل إحساناته وكل ما رحمه. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
2: عشر سنين عدت في لمح البصر، ضحكة وأمنيات وآمال بتكبر، راديو سمر في القلب أخضر، وكل سنة نجاحك يزدهر أكتر وأكتر.

0: للسودان أمنيات كثيرة، سلام وأمان وفرحة أكيدة. يا رب ترجع البسمة الجميلة لكل أسرة، ويرجع وطننا بأحلى سيرة، ونبني بلدنا ويعم الخير، وبالتهليل نطلع مسيرة. نشكر الله على سلامه ونعمه وإحساناته الكثيرة. 10 سنين كبرنا وتغيرنا أكيد، بس الحماس لسه ياهو زي ما هو. و10 سنين اتغيرت فيها حاجات كثيرة، بس حبكم لسمر ما تغير. شكرا لوجودكم معانا، وبنقول لكم الأجمل لسه جاي.
1: المستمعين الكرام، رجعنا بعد الفاصل، وأهلا بكل الناس المعانا. مرحب بكل اللي بيتابعونا والبسمعونا في صباح بلدنا، وتحية طيبة لكم من صديقكم دائما هيثم، وضيفنا العزيز قيس حافظ، ولكل التيم العامل في راديو سمر، ولكل الناس اللي بتكتب لنا وبتهنينا وبتعيد علينا. واتمنى انك تكتب لنا من وين بتسمعنا، من وين انت دائما بتتابعنا. وكمان لو انت من الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت اكتب لنا، لو انت في البيت، لو انت بتسمعنا على الراديو. بالمناسبة احنا راديو، ما تنسى الحاجة دي مهمة جدا جدا. ولو كمان انت بتسمع الشورت ويف، للناس اللي بتسمعنا على الشورت ويف عندنا تردد، مهم جدا انه نقول لك انت ممكن تسمعنا على الشورت ويف. مرحب بكل الأحباب، مرحب بكل الأصدقاء، وفي رحلة ومشوار 10 سنين ربنا قادنا فيها، ربنا كان معنا، ولسه نحن مكملين. يعني إحنا ماشيين بنعمة الله وبعظمة الله بقدرة الله وبمرحمة، وإحنا بنكمل في رسائلنا وفي مشاركتنا مع الناس. خلينا نطرح السؤال ده وبعد كده نشوف رسائلنا شنو. النقطة الثانية مهمة جدا يا قسيس، الامتنان للناس. الامتنان للناس، ودي رسالة مهمة لك. هل بتقول شكرا للناس اللي بتعمل لك الخير؟ هل بنقول شكرا للناس اللي بتعمل لنا خير ولا لا؟ أحيانا بنشكر ربنا في صلاتنا، لكن بننسى نشكر الناس اللي بتساعدنا، أو بنعتبر تعب الآخرين واجب عليهم. النقطة دي خلي بالك منها، ده واجبك. ما بش يعني يعني يعني دي رسالة كده خلينا أقولها. ومرات كلمة بسيطة مننا ممكن تخلي زول يحس إنه مجهوده ما ضاع ساكت.
2: صحيح.
1: يعني في نقطتين مهمات جدا جدا، إنه بنشكر ربنا، نعم وده يستحق الله إنه إحنا نشكره، لكن هل بنشكر الناس اللي بتساعدنا؟ ومرات إحنا ما بنشكر، عايزين نحسس الزول ده إنه ده واجبه، ده واجب عليك إنك تعمل. ما هقول لك شكرا، لكن في نقطة بتاعت الاستفهام هنا، ماذا بعد؟
2: صحيح.
1: ودي نقطة حساسة جدا جدا، ومرات بسيطة ممكن نقول كلمة شكرا تغير الموازين على حاجة بسيطة جدا. صحيح. جدا، والحاجة ممكن تكون مؤلمة جدا جدا ليزول بيعمل معاك الحاجة الكويسة، انت داير تحس انه ده واجبك. يا راجل يا مرة يا بنت، يا انا امك، ده واجبك. وهل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده صح يا حضرة القسيس؟ لأنه دي رسالة مهمة جدا.
2: أكيد
1: جدا
2: أكيد.
1: لأنه يعني أنت لو بتفتكر أنه ده واجب عليك.
2: هو طبعا عايزم، أنت لمست حاجة مهمة في المعاملات بتاعتنا كبشر. يجب علينا، أنت قبل قلت عبارة جميلة أول البرنامج، قلت الأطفال بتاعين أنا بنعلمهم شنو. فإذا يا أخوانا الموضوع ده داير تعليم، أنه أعلم الناس وهو ولد صغير لما نيجي يعملوا له حاجة كويسة يقول له قول شكرا لاخوك لانه اخوك عمل لك كده. فالبيبي هيقول لك لا لا لا، ما هو الطفل هيقول لك لا، ما اخوي ده لازم يعمل لي كده لانه اخوي. ده موضوع تاني، ما في حاجه اسمها هو لازم يعمل لي كده، ما في حاجه اسمها انه ده واجبه. يعني تخيل معي حتى الموظف يا هيثم، لما نمشي ده اعمل اجراءات يا اخواننا، ده اطلع شهاده ميلاد، ده اعمل رقم وطني ايا كان، فالموظف اللي قدامي ده هاي بياخذ مرتب. لكن يا اخي هل تعلم انه ممكن المرتب دي ما بكفي، ومرات او ربما حتى ممكن اقول يكفيه، وده ما مهم. المهم انك تديه قوه دافع انه يستمر في انه يعمل الخدمه دي. الشيء اللي بدي دافع انه يعمل الخدمه دي انه الناس اللي بيقدم لهم الخدمه بيقدروا الحاجه دي. يعني مقدرين انك انت يا زول جاي فتحت المكتب وقاعد في المكتب ما عارف اكثر من 8 ساعات، وقاعد تتقابل مع المجنون ومع النصيح ومع المريض ومع المنف، يعني كفايه انه بيحتمل كل الحياة دي. فكلمه شكرا شكرا عشان قدمت لي الخدمه دي بتديه باور انه هو يستمر ويقدم للاخرين. اذا يجب علينا انه نقدم التعبير بتاع الامتنان والشكر لبعضنا البعض، لانه ده جزء من الحياه وجزء من انه الحياه تكون اجمل والزول ده يقدر يستمر في الخدمه. وبعدين ده نوع من التقدير انه انا بقدرك. بس ننتبه كمان يا اخواننا لما نقدم كلمه شكرا ما تكون مجرد عاده انا وانت تعودنا على شكرا وخلاص، لا، لكن من جوا يا اخي انا بشكرك، يا اخي بشكرك جدا يا زول لانه انت عملت لي كذا وانا ممتن للحاجه دي. فاذا يجب ان نقدم الشكر لبعضنا البعض حتى يا هيثم نقدر نستمر في الحياه ونقدر. يعني لما اقول لزول قدم لي حاجه كويسه شكرا، انا بديه رفعه انه يقدمها للزول الثاني وكده هيشجع اكثر. فكم من الناس يا هيثم ليك انت شخصيا عملت لهم واجب ونسوا الحاجه دي. انا بتذكر في شاب كده ايام الخدمه الوطنيه وكان نفسه يسافر عشان يعمل دراسه معينه، ففي واحد ساعده مساعده كبيره مشى معاه ودفع عليه وعمل وعمل. الولد ده اول ما تخرج رسل كرت للراجل ده قال لي يا اخي رغم اني ما في شيء بيربطني بيك بالدم واللحم ورغم انك انت ما من قبيلتي ولا من اسرتي، لكن وقفت معي وانا حسيت تخرجت ورسل لي صوره من الشهاده. وده كان شيء عظيم جدا، يعني انه هو شعر انه قدم خدمه وبنى شاب في مستقبل زاهر. تخيل معي لو الشاب ده مشى واشتغل ونسى الرايل ده، الرايل ده ما حد المحطه دي تكون اتنست، لكن الكرد وصوره من الشهاده رفعت معنويات الرايل ده ودته حافز انه يقدم الحاجه دي للاخرين ولاكثر من واحد.
1: في حكمه يا قسيس بتقول ما تخلي تقديرك للناس يفضل احساس جواك، خليها كلمة ومواقف.
2: يا سلام، دي حاجة جميلة يا
1: شفتك.
2: ما عشان كده أقول لك مرة، أنا معلش أنا بحكي لك قصص كثيرة لكن أسمع. مرة كنت في مدينة من مدن السودان، أدري أتذكر المنطقة وين. المهم قاعد بقدم في محاضرة وكان في ناس كثيرة قاعدين. بعد ما خلصت جات مسيت كده سلمت علي قلت لي ممكن أخذ معك صورة؟ قلت لها طوالي على طول. قلت لي أنت عارف الصورة دي عامل باجنة؟ قلت لها لا. قلت لي انا حارسلها لبنتك ترنيم. قلت لها انت بتعرفي ترنيم؟ قلت لي انا ما قابلت لكن من شاشه راديو سمر لانه بتقدم مع انجي برنامج جميل، فانا داري ارسل الصوره دي. فده نوع من الامتنان ان هي حتشيل الصوره وتقول لها انا صورتها مع ابوك فشايف يا ترنيم انا يعني يعني انا بتعرف للناس من خلال راديو سمر. فاذا برضو ده امتنان. فاذا يعني شوف صوره جميله، لقطه، كرت، موقف معين، دي بتدي دفع يا هيثم للآخر إنه يستمر في الحاجة دي. ومشكلتي دائما بقولها وبقولها لكل أخواني السودانيين، مرات ما بنعبر يا هيثم، ما بنحب نقول الكلام الجميل للزول. مرات كثيرة عندنا روح انتقاد، روح أنتم مقصرين، لكن بننسى نقول لا أنتم عملتوا لنا حاجة كويسة. شو يا أخي بابا وماما في البيت، أبوك وأمك محتاجين لكلمة شكر. أبوي وأمي أنا بشكركم عشان أنتم ربيتوني، دي ما حلوة؟
1: طبعا.
2: يعني اذا في كل الاتجاهات والاركان نحتاج نعبر.
1: منو اللي انت عايز تشكره؟ منو اللي انت ممتن له عايز تقول له كلمه من الصباح ورساله تكون جميله؟ وهل في زول عمل معاك خير وانت ناسيه

0: انك اديتني من وقتك، شكرا لانك استمعت لي، شكرا لانك اديتني كول وانا كنت تعبان. في حاجات كثيره المفروض نشكر عليها.
1: لكن النقطه اللي احنا قلناها قبل شويه، ليه الزول، ليه يعني الطرف الاخر بحس انه ده واجب انا ما بشكرك عليه، ده واجبك، وهل الكلام ده صحيح؟
0: ما هو طبعا المشكله في عدم مصالحه مع النفس يا هيثم، مرات كثيره جدا. يعني اي سلوك بنتبعه في حياتنا وراه قصه، وراه احداث. الانسان المرات كثير جدا بيحس انه الناس دي كلها مسخره ومجنده، بس لو هو، لو هو عنده شعور بانه هو كينج، انه انا ملك. الملك دائما عنده احساس انه الناس تخدمه، الناس تتحاني له، والناس تسمع كلامه. يا اخي انت ما تتنازل يا اخي، تواضع واتنازل. ومش ده تنازل، انا بعتبره ده شيء طبيعي انك انت زول خدمك تشكره. لكن مرات عندنا الاحساس بتاع الانا، انا لازم يخدموني، انا لازم يسمعوا كلامي، انا لازم كلهم يدوني التحيات. يا اخي لا يا اخي، انت ما زول واحد، انت واحد مننا، انت زينا، انت شبهنا، انت انسان. فاذا الاحساس ده يا هيثم وراه مشاكل داخليه.
1: هل رغم انه انا طيب وبعطي وبدي، لكن ما يعني بتشكر مرات كثيره، هل ده بيخليني يوم من الايام انه ما اقدر اقدم نتيجه انه ما في تقدير، ما في كلمه شكر، رغم انه ممكن تكون يعني زول عطاي بتدي، لكن نتيجه عدم التقدير ده، هل الزول ده ممكن يخسرني؟ هل ممكن تخسرني الزوله دي؟ او يعني حتى اولادي في البيت، يعني مثلا في البيت، في بيوتنا السودانية او في اي بيت، هل ده واجب على الاب يعمل حاجه؟ انت اب، لكن وين كلمه شكرا؟ انت ام، وين كلمه شكرا للي انا عملته معك؟ لدرجه انه بعض مرات الكسره دي بتحصل في الامهات، انه التصرف اول حاجه بتيجي من قبل الابناء سيئه جدا جدا. يا خبصت حاجه، الفطور ولا الغداء ولا الاكل ولا النظافه بتاعت البيت ولا الحاجه دي، ليه ما متعودين يا ماما شكرا؟ ليه ما متعودين يا بابا شكرا؟ حتى لو في حاجة بسيطة أكلناها، ليه متعودين نتزمر؟ ليه متعودين نثور نسى الجميلة اللي بيعملوا معنا؟ ليه؟
0: أنا دار أذكر نفسي حاجة وأذكر المشاهدين. لما أولادي كانوا يا دوب صغار، ما بعرف في عمر 6 أو 5، عملت لهم نشيد. براي ألفت كلمتين ثلاثة، قلت لهم إحنا لازم النشيد ده نقوله قبل ما ناكل. قالوا لي نشيد شنو؟ قلت لهم تقولوا معي شكرا يا ماما عشان الاكل، ما اعرف كلمات كده، والاكل الجميل يا ماما. قلت لهم قبل ما تمد يدك تقول معي الكلمات دي. هي مجرد كلمات، وممكن مرات بتتقال من الاباء والبنات لمنو، بتتقال للماما دي، للماما التعبانه اللي بتعوس الكسره واللي بتعمل العصيده وبتقطع البصل. يا جماعه قطع البصل ده براه في ازمه. يعني المهم لما تيجي تقطع لك البصل يا اخي، الدموع دي بتيجي جاريه كده يا اخي، ما محتاجين نقول لها شكرا. فعلمتم يا هيثم انه ينشد نشيد لماما. ليوم الليله مذكرينه، اسال بسام بكره تلقاه واسال يقول له بابا علمك هذا نشيد، نسيت شكر لماما اسمه. فتخيل ماما دي وهي قاعده تقطع في البصل بتتذكر النشيد الجميل من اولادها. ده بدي شنو في جواب؟ بدي نوع من الحافز انه تستمر. لكن سؤالك مهم يا هيثم، هل عدم الامتنان للآخرين يساعدهم إنه يبطلوا الخدمة؟ يعني لو زول بيعمل بيعمل بيعمل ما لاقي شكر، المدير في المكتب بيحاول يجتهد يرضي الموظفين ما قاعدين يتعاونوا معه ما بقول له شكرا، الوالد في البيت، المعلم، المدرس في الجامعة. المهم أنا دار أقول إنه مؤثر، لكن لازم كل واحد فينا يفهم من وين بيلقى الطاقة. يعني أنت طاقتك بتلقاها من الناس؟ يعني منتظر إنه إحنا نقول لك شكرا عشان تعمل باور وتستمر في الخدمة، ولا الطاقة بتاعتك بتيجي من مصدر تاني؟ بمعنى آخر إنه أنا وإنت أزرع جميلا ولو في غير موضعه، أوكي. فإن الجميل لا يضيع أينما زرع. يعني إنت أعمل تقدر عليه من الخير، من الشكر، من الخدمات، ما تنتظر إن هم يبادلوك بنفس المشاعر. لأنه مرات إحنا سمونا بشر، سمونا إنسان، إنسان أو إنسان يعني نساي كثير النسيان. فإذا مرات أخوي بينسى، أختي بتنسى، لكن ما يديني فرصة إنه أبطل الخير. فأصنع الخير وأرمي خبزك على وجه المياه، بعد أيام قليلة أحد يعود لك ببركات كثيرة.
1: أتمنى إنه ما تكون الفكرة عندك ده واجبه ودي مسؤوليته، لكن تشكر على كل اللي بيعمله.

0: علموا أولادكم الشكر والامتنان. وفي الأول دايما ربنا الله على إنه خيراته ونعمه علينا الكثيرة. خلونا نشوف رسائل المستمعين ونرجع نكمل معاكم. عبد الكريم آدم بيقول السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير عليك يا عبد الكريم، تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا من راديو سمر. وبيقول الخير والسعادة والأمل بإذن الله القدير إن شاء الله. تبارك الله، منحنا الرب قدرة في هذا الصباح. وبيقول كمان المنير بكل أجواء الأجواء المدينة. بيقول يا سيدنا أنا انبسطت جدا لأني كنت تعبان وهالك وحالتي كان سيئة جدا. يا هلا سعدتني وبالفكرة، ربنا يحفظك ويبارك ويبارك كل المبادرين المساعدات. راديو سمر، أنا عبد الكريم آدم أحمد من السودان والآن في تشاد. مرحب بكم، مليون فيكم. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا عبد الكريم، ولكل الناس الموجودين في تشاد، لكل السودانيين الموجودين في تشاد. يعني احنا مبسوطين جدا، والامتنان والشكر والتقدير للعبارات بتأكد على انه فعلا ممتن عبد الكريم جدا جدا.
1: هو بيشكر انه في مساعدات اكيد طبعا. نعم. من حيث البرنامج، فيعني برضو يا هيثم صوتك واصل ليش ما شاء الله.
0: امين، ده بفضل ربنا. الغالي والعزيز جدا جدا عندنا عمنا الغالي قدورة وناصر، تحية لك. وأنا حبدها بالعكس، تحية للزوجة الفاضلة مزاهر والأخوات أريج وإسلام ولكل محبي وتقديري، وبالذات لناس الحماداب الجزيرة. يعني تحية لناس الجزيرة مدني الكبيرة، مدني يعني فيها العمالقة.
1: يا سلام، مدني يعني. انت عارف مدني دي من اعظم المدن انا بحبها.
0: وديناك تذكر؟
1: لا طبعا، شهر العسل بتاعي. أيوه في مدني.
0: ايوه ايوه ايوه
1: 2000 سنه 2000 يا جماعه قبال 26 سنه، يعني احنا بنحتفل ب 10 سنه لكن دي 26.
0: يا سلام.
1: فمشينا مدني. انت كنت معانا
0: طبعا،
1: كان باص كامل جاي من الشباب من الخرطوم فجول القضار في حضور المناسبه وانت واحد منهم، بعدين نزلتوني في الاوتيل ومشيتوا. في جماعة طبعا قالوا لي دارين نقعد معاك، قلت لهم يا جماعة انتوا راسكم ده يا جماعة يجوا لي يمشي خلوه. بيحبوا الجزيرة، فنشكر الله لأجل الجزيرة.
0: بالمناسبة يعني الوقت في فنادق في مدني
1: طبعا، في كذا فندق. انا بتذكر ان الفندق اللي كنت نازل
0: فيه
1: 2000 تكترك سنة 2000، فنادق توب ومدني، تظل مدني.
0: نعم.
1: مدني الخدار يا هيثم، مدني الشعرة الفنانين الدكاترة.
0: نعم.
1: ومدني الشاب الجميل الحسي
0: عمنا قدورة،
1: عمنا قدورة. فمدني بلد جميلة يعني.
0: قال والحمد لله تغمرنا، بسم الله والحمد لله تغمرنا السعادة، ونحن ما زلنا نتابع ونستمع ونشاهد كل من نحب عبر الراديو الجميل. وجدنا فيكم نعم الأخوة والأخوات وحلاوة الأصدقاء المتابعين والمكملين لسماحة الراديو. الله عليك. والأجمل والأظرف بظهوركم الأنيق بسماحة الزي الأصيل المميز. يا سلام بجماله والسماحة وسماحة الاستوديو الساحر.
1: وهو بيقصد على الله بتاعتي ما بتاعتك، بتاعتي أنا لونه أجمل أظن. هو قصد كده قدوره، لكن طبعاً حاول يجاملك ويقول لك الزي بتاعكم.
0: أنت كلك نور يا أخي، أنت كلك.
1: الله يخليك، أنت الزوج.
0: وبيقول دائماً بجماله وسماحة الاستوديو الساحر للمقل يعني المقال وطيبة المكان. شكرا أخونا الأستاذ هيثم والرجل المفاضل بحلاوة حديثه.
1: الله يخليك.
0: يخصر ده قاعد لك
1: بحلاوة
0: حديثه.
1: ياخذ ده لو يعمل له، أنا لو جنبه وعمل له فنجال بتاع قهوة ظريف ظريف ظريف بالهناية يا قدورة. يعني ما عارف نكرمك كيف
0: كده عم قدورة. أنت قاعد تشرب القهوة، القهوة زوجتك الفاضلة مزاهر.
1: أكيد طبعا، هي شاطرة شاطرة.
0: يعني الزول ده
1: يا أخي أنا بطلب منها، بس بطلب منها تعمل له فنجان رهيب كده باسم راديو سمر.
0: زي فنا يعني، إحنا ندر فنجان. وده الرمز بتاعنا بالمناسبة يعني.
1: الجبنة الجميلة دي هيثم مليانة حسي ولا في حاجة؟
0: لكن أنت خليها مني اللي هنا.
1: فبالجد يعني نشكره ونشكر ناس مدني كلهم. قدورة قال كلام جميل يعني.
0: قدورة بصراحة يعني إحنا مبسوطين لأنه العشر سنين دي انا ما اعرف انت بالضبط كده يعني لحتنا وين، لكن في رحله طويله جدا، وانت اليوم بتشكل معانا لوحة جميلة في الأيام دي والسنين دي يا قدورة، بكل كلمة أنت بتقولها صادقة من قلبك وما أبخلت علينا حتى بأسرته. الراجل ده
1: يا
0: كل
1: سلام.
0: التفاصيل، مناسبات الأسرة والأفراح والأحزان كله بيشاركنا بالتفاصيل. هذا
1: يا
0: الرجل
1: سلام ما شاء
0: يعني
1: الله.
0: بيحسسك إنه يعني
1: رحنا
0: أبو وأخ في هذا البيت
1: يا
0: الكريم.
1: سلام يا سلام
0: ودي دي دي دي دي حاجتنا كسودانيين
1: يا
0: بالمناسبة
1: سلام.
0: يا سيس، يعني قلوبنا طيبة
1: أكيد أكيد
0: وبنفتح قلوبنا لبعضنا.
1: يا أخي، أنا أقول لك ناس مدني ديل، يعني طبعا ده نموذج لناس مدني، ونحيي كل المدن السودانية، لكن ناس مدني بالذات منطقة وسطية، لما نجي مسافرين من الشرق داخلين على مدني بالذات في رمضان يا هيثم، مستحيل تعبر عربية لو بص، البص يشوفه كم واحد وكم بص، كله ينزل ياكل يشرب يواصل الرحلة.
0: قدرت تقول لهم شنو؟
1: فأنا ما أعرف أقول لهم شنو، يعني
0: أقول
1: أقول
0: لهم
1: لهم،
0: لا أنت كده
1: نقول لهم شكرا
0: كده
1: ما بيكفي، نقول لهم بنقدر تعبكم، بس بنقول ربنا ده يكافيكم كله خير وبركة، واستمروا في الخير والدعم بتاعكم لبلدكم السودان، وخليكم النموذج الطيب المستمر. وبجد يا أخواننا، أي حسنة أي خير بتعمله بيعود لك بالخير والبركة. فقدورة عكس شيء جميل، وأكيد طبيعة سماحة أهل السودان.
0: إذا ناس مدني كل الحب لكم. اكتبوا لنا لو أنتم بتسمعونا من ولاياتكم بالذات، يعني الناس بتسمع من مدني والحماداب، يعني ناس الحماداب تحية لكم الجميلة. وبيقول لسعادة كل زول متابع اليوم يوم فرح مع البيت الكبير، الله عليك وليكم كل الود والاحترام، وكل عام وانتم بخير. وعبركم احيي كل الطاقم بتاع راديو سمر الجميل،
1: يا سلام
0: ونهني انفسنا،
1: يا سلام،
0: نهني انفسنا، هو واحد من هذه الاسره،
1: واحد من التيم، يعني هو العمل اللي بيعمله ده هو فعلا واحد من التيم.
0: ما كتاباته دي
1: طبعا
0: وحاجاته دي كده،
1: ودي بتدي الباور للراديو انه يستمر. يعني انت حسي كل يوم بتجينا هنا صباح بلدنا، واو بلدنا، الحكايه دي بتجيك من ناس قدوره دي،
0: ناس قدوره،
1: لانه هم اللي بيدوك الباور، هم بيقول لك هايزم شكرا يا فلان شكرا. فبجد هم جزء من النجاح بتاع العشر سنين.
0: اوكي، وتحيه لاهل الحماداب كلهم، شكرا لكم. عندنا رساله من حبيب ابراهيم عبد الرحيم، بيقول صباح الخير والسعاده والامل بالله، شكرا لك يا حبيب. سليمان احمد بيقول ما شاء الله، شكرا لك. نينوى عثمان بتقول شكرا لراديو سمر، ربنا يبارككم ويباركك. عندنا اخو هنا جميل جدا جدا، جانا في فتره وجيزه،
1: يا سلام،
0: لكن هذا الصديق بفضل واحد من المهندسين الرائعين، هذا الانسان خلف الكواليس ساردس،
1: يا سلام، ساردس ده زول مميز، ساردس
0: جاب لنا واحد كمان انسى،
1: يا سلام،
0: قطعه ثانيه،
1: يا سلام،
0: وزول حبوب، زول جميل جدا جدا، والاب والمبدع فيه عباراته وكلماته، بيسطر كلمات كده انسى بس،
1: يا
0: انت بس
1: ده.
0: انت اسمع، انت اسمعني شوف،
1: اوكي
0: وبعد ذاك انت اشكرني واشكر
1: يا اخي، شوقتني للكلام ده كده، قولوا
0: لنا. نقول صباح الخير والتفاؤل وصباح الشكر والامتنان لأسرة البيت الكبير.
1: نعم.
0: راديو سمر بمناسبة مرور 10 سنوات من العطاء والتمييز.
1: يا سلام.
0: 10 سنوات ما مجرد رقم، بل مسيرة من الصبر والعمل.
1: أكيد.
0: والتواصل وذكريات جميلة جمعت الناس على المحبة والكلمة الطيبة. من هنا برفع أسمى آيات الشكر والامتنان لكل القائمين على راديو سمر، ولكل المذيعين والضيوف والمستمعين الذين كانوا جزء من هذه المرحلة.
1: يا الجمال ده يا زول.
0: الشكر لكل زول ساهم بفكرة، ولكل وكل صوت نشر الوعي، وعلى يد ولكل يد اشتغلت بإخلاص عشان يظل البيت الكبير مفتوح للجميع.
1: يا
0: كلام عجيب. والحقيقة إنه قيمة النجاح ما في عدد السنين براها، بل في الأثر اللي بتترك السنين دي.
1: الله الله الله.
0: حياة الناس والسودان اليوم محتاج لمنابر تجمع ولا تفرق،
1: يا سلام،
0: وتبني الوعي بدل ما تفز الخلافات، وتزرع الأمل من الاعتراف بالواقع،
1: يا سلام يا أخي.
0: نسأل الله أن يجعل السنوات القادمة أعظم أثر واسع انتشاره، وأن ينعم على السودان بالأمان والسلام والاستقرار. 10 سنين من العطاء والشكر والامتنان لكل من صنع هذا النجاح. كل سنة وراديو سمر بكل بخير، وكل سنة البيت الكبير عامر بالمحبة، والقادم أجمل بإذن الله.
1: ما شاء الله. أنا أنا أنا أنا صحيح. لو بعرف زغرت كنت زغرت زغرت.
0: في ناس زغرت.
1: لا لا جد، يعني سارد جاب لكم شخصية مميزة. يعني نشكر سارديس ولا نشكر هو ولا نشكرهم الاثنين ولا نعمل
0: الاثنين
1: الاثنين؟
0: وبصراحة يعني هو مجرد ما دخل يعني قال حاجة يعني هي كانت في عقول الناس عكس كده، وذكر يعني الاختبار والحاجة دي إنه في ناس بتوصل فكرة غلط عن راديو سمر وعن اتجاهه وعن الحاجة دي، لكن قال أنا لقيت عكس الكلام ده.
1: يا سلام عليكم. وقال عبارة جميلة، قال بيجمع أهل السودان، يعني دي حاجة جميلة. وده أظن يا هيثم ده تعبكم وده سهركم وده وتنظيمكم للحياة، إنه أن إحنا سودانيين ما بهمنا الخلفية بتاعت تشنو ولا أنا جاي من قبيلة تشنو، كلنا قبيلة واحدة وقبيلة يسموها السودان. وده الشيء الجميل، لأنه في منابر كثيرة للأسف، مع احترامي لكل المنابر، بتنشر الضغينة والبغضة والتحزبية، لكن بجد يعني أنا يعني فعلا بتحد معاه في كثير من العبارات الذكرة، ونقدر نلخصها في أنه عائلة واحدة، بيت واحد، سماه هو كده، سماه البيت الكبير.
0: نعم.
1: البيت الكبير دي كلمة جميلة
0: عظيمة.
1: البيت الكبير يعني تخيل معي كلنا نكون مشغولين وتعبانين، يجوك يقول لك ماشيين البيت الكبير. ليه ماشيين البيت الكبير؟ لأنه في البيت الكبير بنتذكر الطفولة بتاعتنا، أيام كنا بريئين وبنضحك مع بعض وبنلعب وبنشتت بعض بالتراب، وبتذكر القطية دي أنا قعدت فيها وأخوي يعمل لي كده. ده البيت الكبير، فيه الريحة بتاعت بابا وماما وجد وحبوبة والأخ والخالة والعمة. فالبيت الكبير ده يعني كلمة فعلا نشكره.
0: في أحمد عثمان بيقول: أولا كل الشكر المجد لربنا يسوع المسيح، لأنه هو صاحب الفضل في كل خطوة في رحلتي معاه.
1: يا سلام،
0: مجدا للرب.
1: يا سلام.
0: وبيقول شكر خاص لراديو سمر ولقسيس حافظ،
1: شكرا لك،
0: اللي كان موجود في بداية خطواتي في الإيمان.
1: يا سلام.
0: وكان له أثر جميل في رحلتي الروحية.
1: يا أخي ربنا يبارك.
0: وجوده في المرحلة دي من حياتي حيفضل حاجة أقدرها وأشكر ربنا عليها.
1: راجل رائع.
0: يمكن الأيام والظروف تتغير، لكن الأشخاص اللي ربنا بيستخدمهم في بداية رحلتنا معاه بيفضل ليهم مكانة خاصة في قلوبنا.
1: يا
0: دي حاجة مهمة.
1: يا هو ده زول الدائر إنه هيسم اللي بيقول لنا الكلام اللي بيدينا نوع من ال- ال- ال- الفرح والبهجة. فده شيء جميل. ربنا يباركهم الناس دي كلهم، ويبارك كل الناس اللي بتواصلوا معانا يا هيثم. فده شيء جميل انك تقدم كلمات شكر للناس.
0: شكرا من قلبي، وربنا يبارك خدمتكم ويستخدمكم دائما لمجد اسمه، ويكون سبب بركه في حياه ناس كثيره. شكرا اسره راديو سمر ولقسيسنا الحبيب.
1: شكرا لهم.
0: واحد من الغاليين والناس الطيبه والجميله، وضعوا بصمه وما زالت بصمتهم في راديو سمر، الاستاذ ما انت قلت سمعان محجوب.
1: يا سلام استاذ سمعاني.
0: من كندا انا بحييك، بحيي زوجتك الفاضله، الف مبروك وتتربى في عزكم. طبعا مولوده
1: يا
0: ابو البنات
1: ما شاء الله. ده انت زول ده حيكون عندي جنس بقر بعدين يعمل مزرعه.
0: احنا ما تخاف. لكن نقرا رسالتك تقول شنو؟ صباحكم خير، تهانينا لسمر، سنوات مليانه مليانه نجاحات، سلامي للجميع الإدارة والزملاء والمستمعين، وتحياتي للقس حافظ، كل الحب والتقدير للجميع، نستنى نجاحات جديدة.
1: يا سلام
0: عليكم. لأن ربنا يكمل معنا. وبيقول 10 سنين والحلم أكبر.
1: يا سلام. أنا شايف صورته هنا في
0: طبعاً
1: عاملين يعني صورته جميل، هو ومعه
0: ابتهاج.
1: ما عارف أنتوا عملتوا عيني إنه النفرين دل كانوا معانا وخدتنهم سوا في صورة كبيرة كده ولا جات كده
0: في معزة خاصة، وكله طبعا
1: طبعا باشمهندس ده أنا عارفه مايكل، يعني ما بخد حياة ساي يكون ربطه إنه النفرين ديل كانوا معانا وسافروا. يا ربي، لأنه في جوغات كثيرة، وفي بعض الصور شايفهم برضو لكن دي بالذات خدتها في ركن كده رهيب كده. وأنا أول ما شفته قلت مايكل ده ما بينسى زول ما شاء الله، إن شاء الله ما ينسى. أنا بعدين يعني
0: لأنه
1: أسمع لما تتم 25 سنة قلت لنا صورة برضو يا جماعة 25 سنة كده.
0: فريق أكبر ورؤية أوسع، فريق المحتوى.
1: يا سلام.
0: يعني دي حاجة جميلة جدا. وبيقول سمعان شكرا لكل من يعمل خلف الكواليس لنرى هذا الإبداع، في كثيرين جدا جدا خلف هذا الكواليس، نسيم، وائل،
1: أكيد
0: فادي، سارديس، في ناس
1: البوس الكبير
0: تتعب. أيوة طبعا. بيقول أرجو أن تخصص حلقة خاصة للمستمعين بهم ك كانت الرحلة أكثر أشواقا للاستمرار. بس يعني طبعا. ما حنجيب غير إنه المشاهدين هم
1: المعنى. أنت عارف مبارح في أول مبارح في العرس أنت ما سمعت دي لما العرس انتهى وماشي واحدة بتقول للتاني أسمع ده مش زول بتاع راديو سمر ده لو قال قلت لا أيوة ده هو زاد ده أنا نسيت ما قلت لك العبارة دي. ففي ناس بيشاهدوا ناس في الرياضي طبعا في اللقاءات لكن في ناس شغالين ما كتير بيكونوا ظاهرين في الشاشة لكن برضو زي ما أنت قلت بنحييم
0: افتكر يعني هي جات واحده قالت لي يا اخي هو ده انت ذاتك انت في الراديو شيء وهسه شيء قلت لها كيف
1: ما الراديو طبعا مايكل بيظبط الديكور وما بيطلعك كده بطريقه اول ما تطلع من الراديو تقول ده انا ذات
0: سمعان بيقول البيت الكبير راحه وشفاء للروح من جروح الايام البيت الكبير أكيد. يعني أكيد. صراحه الكل المجد يرجع لربنا والشكر دائما لهم احنا مبسوطين جدا للكلامنا قسيس الزمن داهمنا جدا جدا وانفصلنا
1: الزمن ما لسه باقي لنا ساعة الليلة مايكل ادانا ساعة زيادة هو سارز قال لنا الليلة حفلة حاجة افتتاحية وأول هنا فأخذوا زمن ولا كانت ديك مجاملات
0: كده عن ناس الكنترول هم عن ناس الكنترول
1: ناس الكنترول ناس حلوين طبعا أنا
0: هم حيفصلون
1: أنا لو زدت بعد كده ما حينادوني ثاني عشان كده لازم نلتزم
0: نلتزم بالزمن بالتالي ودي حاجة جميلة جدا جدا من الصباح وإحنا بنحييكم المستمعين الكرام وكان شوقنا إنه نكمل معاكم أكتر من كده لأنه نقاطنا يعني مهمة وكثيرة جدا جدا لكن للأسف الشديد إحنا وصلنا لخواتيم الحلقة كلمة ختامية قسيس لكل زول بيسمعنا لكل زول بيتابعنا بخصوص الشكر والامتنان وكمان لعشر سنين لطاقم راديو سمر الغالي والعزيز الموجودين والبعيدين من الحقل الجميل ده كلمة ختامية
1: أنا دار أقول إنه كانت نبتة صغيرة النبتة دي ربنا زقاها الموية وشبعها بكلماتكم وبتشجيعاتكم أينما كنتم فدارين نشكر كل أخواننا وأخواتنا المشاهدين ناس الجزيرة وناس الشرق وناس الشمال وناس الغرب وناس الوسط وكل المرابيع وربوع سوداننا وكل بيت وكل شارع وكل مكان وصل له راديو سمر واتفاعل معه وقدم رسائل دارين نشكرك دارين نقول لك شكرا لمتابعتك الجميلة عشان انت متابع جميل عشان كده الراديو بقى جميل وبقى ماشي لقدام ونتمنى يا هيثم إنه راديو سمر يستمر في خدماته وتوعيته لنا كسودانيين وفي الجزء الثاني دار أشكر كمان كل العاملين أخواننا العاملين على الراديو والمقيمين على التعب ومتابعته وكل أحبانا ودار أقول للرب في الأول وفي الآخر شكرا يا إلهنا لأجل العمل الجميل ربنا يبارك عملكم وإلى الأمام يا راديو سمر
0: إذن شكرا لكم المستمعين الكرام ودي البداية بتاعتنا وشرف امتياز إنه يبتدي معانا حضرة القس حافظ في العشر سنين شاكرين فيها ربنا نحمد كثير على كل خطوة هو بداها معانا هو كمان أمين إنه حيكمل معانا أتمنى عزيزي المستمع ما تخلي حياتك بدون شكر وامتنان بكل وفي كل لحظة إنك تشكر ربنا على كل صغيرة وكبيرة في حياتك دائما نتعلم إنك كمان تعلم أولادك إنه يشكروا ربنا يقدموا شكرهم للآخر أنت بدورك ألعب دور كبير كأم وكأب في إنك تكون حياتك فيها الشكر شاكرين كل حين على كل شيء نشكر ربنا على كل خيراته وعلى إحساناته ومرحمه ربنا ادينا أيام رغم الظروف الصعبة وكانت الجاية بإنه تكون أيام خير أيام بركة لبلادنا وصلاتنا إنه ربنا يغير الأحوال ويغير الأوضاع المختلفة شكرا مرة تانية لكل الطاقم العامل في راديو سمر اللي بيسمعنا والحيسمعنا فيما بعد شكرا لكل زول من هذا الأسبوع كان مجتهد ومثابر وحتى لو خط بس سلك أو وصل أو عمل أي إضاءة إحنا عايزين نشكرك للإبداع لكل شيء جميل ربنا يبارككم ويديكم كل الخير والصحة والعافية أتمنى لكم نهار سعيد أتمنى لكم يوم جميل مليان شكر وحمد للخير والبركة اللي أدانا لها ربنا ولغاية ما نقابلكم في حلقة جديدة بكرة في موضوع جديد، انتظروا كمان برنامج أوريتية بلغة الفور من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30 بإطلالة جديدة بضيوف جداد، وأكيد رحلة حتكون ممتعة بلغة الفور. وكمان حتسمعوا ساعة سمر لكن صوت، يعني المكان الجميل ده ما حيظهر لكم، ولو ظهر لكم جزء بسيط لكن حيكون صوت مع الزميلة إيناس. وإلى جديد اللقاء المستمعين، نشوفكم في رعاية الله، إلى اللقاء.
2: عشر سنين عدت لكن هما بالزمن وفات.

على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معاينا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض اللي ممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية، إذا حصلت لنا بيسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة فاتت عن أنه فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. ودي أهم النصائح للسيدات الحوامل، لأنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة رأس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض مرات زي الاكتئاب، بيسبب كمان الأرق صعوبة في النوم، بيسبب اضطراب في دقات القلب، بيسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا، أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين بي 12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخذ مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

0: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف

0: ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
1: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
0: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
1: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
0: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
2: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
0: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
1: كف عن هذا.
0: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
1: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
0: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
3: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
0: لكنه أنكر وقال:
2: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
0: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
4: وأنت أيضا واحد منهم.
0: لكن بطرس قال:
2: كلا يا رجل.
0: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
5: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
0: لكن بطرس قال:
2: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
0: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
6: تنبه، من ضربك؟
0: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
7: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
0: أجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
7: هل أنت إذن ابن الله؟
0: أجاب:
1: قلتم الصواب.
0: فقالوا:
7: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلموا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يقدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب: يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم. وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
0: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: شيئا باسمي يعطيه لكم. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تنا

sometimes yes but sometimes no. يعني احنا مرات بيجينا اسمها maybe yes maybe no maybe no. دي جابوها من وين؟ ما قلت حاسس maybe yes maybe no maybe no. انا حاسه ليه تجربوني؟ انتوا تضخموني؟ ايه ده حاسس شوي بالضخامه؟ انا حاسس بالضخامه. المايك بيسيبني

يعني. طيب صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا حاليا. مبسوطين جدا جدا جدا بوجودكم، ومبسوطين جدا ان انتم حتكونوا معانا في الحلقة المميزة دي.

0: ويعني حقيقي يا اخوانا احنا في حالة
1: صباح الخير
0: احتفالية زي ما
1: لكل
0: انتم
1: الناس
0: شايفين، انه
1: وأتمنى
0: احنا حاليا
1: كل
0: قاعدين
1: التوفيق.
0: نحتفل مع بعض. وطبعا معانا ضيفة، هي ما ضيفة طبعا، هي ست بيت يعني تعتبر خلاص، يعني هي زوجتنا واختنا وصديقتنا العزيزة، لكن طبعا حاليا هي قاعدة في مكان الضيف، لكن طبعا هي ما ضيفة، فحقول لها صباح الخير. صباح الخير يا كاميليا.
1: صباح الخير يا هنجي، صباح الخير لكل المستمعين وكل مشاهدي راديو سمر، صباح جميل لكم، صباح مليان بالفرح والسعادة، صباح نجاحات، صباح إنجازات، صباح باحتفالات زي ما احنا محتفلين بال10 سنين، كمان يا ريت كل الأيام تكون احتفالات.
0: يا سلام يا اخي. وطبعا الناس ممكن يكونوا ما حضروا الحلقه بتاعت امبارح او اللايف بتاع امبارح، لكن يا جماعه احنا محتفلين بالسنه العاشره من ما راديو سمر اتاسس. وطبعا يا جماعه الاحتفال ده ما بيكتمل الا بيكم وبالونس معاكم، فالليله حنكون بنتكلم في موضوع مهم شديد وموضوع حلو جدا، فنتمنى انه يا جماعه تكونوا معانا في الموضوع ده وتشاركونا وتتفاعلوا معانا في الموضوع. لكن كده قبل كل حاجه احنا عندنا حاجه قاعدين نعملها، وبما انه دي السنه العاشره يعني زي ما بيقولوا خلي عادته قلة سعادته
1: ساعته
0: يعني، فعندنا حاجة كده لازم نعملها قبل كل حلقة، نسأل من بعض كده من أخبار بعض شوية كده ونتونس. أنت كده أسبوعي كان عامل كيف يا كاميليا؟
1: اسبوع مليان جدا، نشكر
0: مليان جدا
1: ربنا.
0: شوي.
1: يعني انا بشكر ربنا، الاسبوع كان مليان صراحة، ولحد هسه اسبوع طويل شديد، دايما بيكون
0: اوكي
1: مليان مشي كتير في الشارع ومشاوير وشغل وتعال بي جاي وكده، لكن يعني انا واحدة من حياتي بشكر ربنا فيها كل يوم، انه هو يعني مع كل يوم بيديني طاقة جديدة. ليه؟ لأنه أوقات كتير بكون تعبانة ونعسانة، زي حاسة كده أنا قاعدة هنا.
0: نحن حاليا
1: لكن يعني أنا حقيقة لما نيجي آخر اليوم بقول شكرا يا رب، لأنه خليتني برغم التعب اللي فيني أنا قدرت أعدي طول اليوم ده، أو أنجز كل حاجة أنا كنت مخطط أنجزها،
0: اوكي
1: أو أعدي اليوم بسلام وأرجع في الآخر زي ما بقول أحلى. أنا بقول دايما أحلى لحظة هي لحظة تاخد راسك في المخدة، فلما أصل للمرحلة دي بقول شكرا يا رب من قلبي
0: جد
1: حقيقي. لا فأنا أسبوعي بيكون دايما شوية مشحون
0: اوكي
1: بالحاجات، لكن بشكر ربنا دايما يعني في نفس الوقت يا عليو.
0: صدقيني يا
1: وانتي
0: اخي
1: كمان كيف اسبوعك؟
0: صدقيني كان اسبوع كويس كان، لكن شنو يعني كان برضو مليان للامانه، مليان بحاجات كثيره و يعني كان فيه تفاصيل كثيره، لكن صدقيني كان لذيذ يعني، كان برضو فيه
1: هو
0: حاجات
1: اهم شيء انك تستمتع بالحاجات
0: هي للامانه يعني فاهمه
1: يعني بعد مرات بيكون
0: صح.
1: متعب، لكن انه احنا لما نستمتع بالحياة البسيطة اللي احنا بننجزها، هي دي اللي انا بتمنى، يعني انا بقول انه دي الانجاز الكبير.
0: لا للأمانة يعني هو بصراحة أكتر حاجة يعني، ودي الحاجة حنتكلم صح يعني حاليا عليها في الحلقة، يعني إنه الاحتفال وإنك أنت كيف تكون مبسوط وفرحان بكل حاجة بتعملها، ده هو المين بوينت أصلا، يعني إنه كيف نكون مبسوطين وفرحانين بكل شيء بنعمله. وطبعا يا جماعة إحنا الليلة حنتكلم عن الاحتفال، وطبعا عشان احنا اصلا اوريدي محتفلين بال10 سنين بتاعت راديو سمر، لكن هنتكلم عموما عن الاحتفال واحنا كيف بنحتفل، شنو الحياة بتخلينا نحتفل، هل هنحتفل بس عشان تمام 10 سنين ولا في حياة تانية هنحتفل عشانها. فالمهم يا جماعة، وعاوزين انتوا برضو قبل الموضوع نفسه عشان احنا نفتحه، عاوزينكم تقولوا لنا يا جماعة اسبوعكم كان عامل كيف، وحالتكم كانت عاملة كيف، ودنيتكم عاملة كيف، والليلة يومكم كيف اصلا، ومخططين تعملوا شنو وكده، يعني نتونس ونستنا العادية دي يا جماعة، ما عشان اللوكيشن اختلف يعني ونستنا حد
1: نحن
0: اختلف
1: كما نحن.
0: احنا زي ما احنا يعني. فبس عاوزين برضو اكيد نعرف اخباركم ونعرف الحاصل معاكم شنو. اوريدي في عندنا جون مايكل دخلنا بيقول لنا سعد صباحكم بالخير والبركة يا جون. يا اخي صدقني احنا مبسوطين بيك جدا جدا ونورنا جدا، وطبعا يا جون يا اخي عاوزينك طبعا تكون معانا كده تكمل معانا اللايف للنهاية عشان تشاركنا بأخبارك وكمان تشاركنا برأيك في الموضوع. طبعا جونيس طبعا حاليا حسب معلوماتي انه هو حاليا في الصين، فكده ورينا اوضاعك في الصين، اتعلمت لك كم كلمة كده وورينا يعني بتقول السلام عليكم كيف هناك. اوكي في حبيبي ابراهيم بيقول صباح الخير يا حلوين، صباح النور عليك يا حبيبي يا اخي، مبسوطين بك جدا جدا ومبسوطين بتفاعلك معانا، لكن طبعا اكيد يا حبيب ده يعني بالنسبه لنا ما كفايه، لكن انت هتكمل معانا اللايف للنهايه عشان تشاركنا برايك ودارين نقرا الاسم ده اكتر من مره، ما مره واحده، فبس خليك معانا قريب. طيب يا كاميريام،
1: يا
0: كده سؤال مبدئي كده، يعني كده ورينا بتحتفلي كيف اصلا، يعني الاحتفال ده بتعمليه كيف بالظبط؟ لو ده تحتفلي بحاجه مبسوطه بشيء شديد، بتعملي الحاجه دي كيف؟
1: عايزة إجابة فلسفية ولا عايزة إجابة حقيقية؟
0: حقيقية صح، حقيقية شديد.
1: أنا واحدة من الناس اللي بحب أحتفل بطريقتي الخاصة، يعني ما من النوع اللي بحب اللمة في الاحتفال. يعني لما يكون مثلا حصلت معي حاجة وأنا حسيت بالإنجاز وعايزة أحتفل بحاجة، ما النوع اللي بجيب الناس أو بحاول أصور أو بألفت الانتباه، لا، بتلقيني عادي الاحتفال بتاعي شنو؟ أمشي آكل في مطعم
0: يا الله يا الله
1: او مثلا اجيب ايس كريم، او
0: يا
1: مثلا
0: سلام،
1: اطلع مشوار،
0: بتحب الايس كريم؟
1: ايوه، او مثلا اطلع سينما،
0: يا
1: فهمتي؟
0: سلام يا الله،
1: او يعني، ودايما شنو بيكون بختار دايما الناس المقربين لي هم اللي يحتفلوا معي، يعني
0: اوكي
1: ما يعني ما من النوع المنشور الفرحة عامة. فبيكون مثلا بختار مثلا صحباتي 2 3، او الناس اللي اوريدي مثلا كان معي في رحله طويله من الحاجه والحاجه دي حصلت مثلا،
0: اوكي
1: فبحب افرحهم هم ذاته، فبنطلع مثلا مشوار وباكل، ويعني بحاول اقضي لحظات كده جميله، يعني ذكريات. دي طريقتي في الاحتفال عامه.
0: دي حاجة جميلة يا أختي، عارفة؟ أنا عموما مبدئيا كده أكتر حاجة بحس إنه أنا أقدر أحتفل بعدها لما أخلص امتحانات مثلا، أو مثلا حاجة معينة كنت بشتغل عليها زمن طويل وأخلصها، بكون دايرة أطير من الفرحة.
1: هو كل
0: لكن هو طبعا جزء من الاحتفال بالنسبة لي النوم، تخيلي ده جزء
1: يا
0: كبير من
1: يا يا
0: الاحتفال
1: طبعا، هو بالذات بعد
0: بالنسبة لي،
1: الامتحانات
0: دي المكافأة الكبرى
1: حقيقي. بالذات بعد الامتحانات، ليه؟ لانه بعد الاستريس
0: يا
1: والضغط
0: سلام،
1: والتعب وعدم النوم والذل، يعني حتى وانت في امتحان تفكر تنوم بتحس مخك شغال، فيا
0: حرفيا
1: دي مكافأة كبيرة.
0: بجد. اول حاجة النوم، بعد كده بعد ما انوم اقوم اشرب قهوة، يعني اشرب قهوة دي حاجة طبعا زي ما الناس عارفة، يعني انا عاشقة للقهوة، اشرب قهوة بعد كده ده اقوم اشوف اي حاجة تانية اعملها في الحياة، امشي الشغل بعد كده بلمسه مثلا اتلاقى مع اصحابي او كده، يعني لتر اون نشوف القصه دي بعدين. لكن يعني في تفاصيل كده فعلا صغيره شديد الزول لما بيعملها بحس ان
1: بحس
0: هو كده ده كافئ نفسه شديد، فاهمه؟ يعني انا كده يعني
1: انجزت،
0: لا لا انا كده مرضي ذاته، يعني مرضي
1: مبسوط.
0: مرضي جدا يعني. لكن طيب بتشوفي شنو الحاجات اللي بتستحق انه انت تحتفلي عشان، يعني مناسبات معينه في حياتك مثلا، او مواقف معينه تحسسك بانه يا اخي لا انا دايره كافئ نفسي جد جد، انا دايره احتفل، انا عاوزه اعمل برنامج، فاهمه؟
1: شوفي، انا اقول لك حاجه، انا بالنسبه لي الاحتفال ما له علاقه بمناسبه، ودي المشكله، دي الحاجه اللي احنا ربطناها عامه، ربطنا فكره الاحتفال كفكره بمناسبات.
0: اوكي
1: يعني مثلا انا خلصت امتحان، انا نجحت، هعمل احتفال، انا مثلا عرست، خطبت، اتخرجت، ولاده، احنا بنربط الفكره
0: الاحتفال
1: الاحتفال بمناسبه معينه. فبقى في بقى يعني بالنسبه لنا انه لو ما حصل انجاز معين في حياتي انا ما هحتفل. انا صراحه انا كنت واحده من الناس الكده، لكن انا حاولت اغير الفكره دي. ليه؟ لانه اوقات كتير احنا بنكون في فتره انتظار كتيره، حياتي ما بتحصل. يعني انا طيب، انا مثلا من سنه لحد هسه انا مثلا بصلي من اجل طلبه معينه، او انا عايزه حاجه معينه تحصل. لو انا قعدت طول الوقت ده انا مستنيه الحاجه دي عشان افرح، فحلقة نفسي انا ما فرحت طول الوقت، فهمتي؟
0: صح،
1: فانا حاولت اغير الحاجه دي، انه لا، انا بالنسبه لي انه الاحتفال بيرتبط بالحاجات الصغيره زي ما احنا قلنا. يعني مثلا انا الليله، يعني انا واحده من الناس اللي بكون مبسوطه شديد لما اليوم يعدي بسلام، يا اخي قمه الروعه، فهمتي؟ بيجي كده بقلب مليان بالشكر
0: صراحة
1: والامتنان والاحتفال. او لما مثلا يكون عندي مشكله صغيره كده مثلا بتاعت الايامات، يعني حاجه الروتين العادي ده، بس انا قدرت احلها وارضي يعني كل الاطراف زي ما بيقولوا، من غير ما اخسر حاجه، دي كمان بالنسبه لي واو، تستحق
0: قمة
1: الايس كريم.
0: صراحة صح
1: فالفكره انه لو انا ربطت، انا ما بقول لا غلط انه احنا نربط الاحتفال بفكره المناسبه، بس لو انا ربطت الاحتفال في حياتي او الفرح في حياتي انه انا افرح واحتفل واكون مبسوطه بمناسبه معينه، حلقه نفسي طول الوقت انا بستنى، انا بنتظر، انا في حاله انتظار، استنى النتيجه عشان افرح، استنى مثلا اتخطب عشان افرح، استنى اسافر عشان افرح، استنى مثلا يدوني حاجه فلانه عشان افرح، وحضيع سنين او يعني ايام كثيره، لحظات كثيره ما حقدر الاحظ حتى في لحظات بتمر في حياه الانسان كده بتبث السعاده في حياتك في روحك، في انت يعني اللحظات الصغيره دي انا ما بقدر استناها، يعني ما بقدر، سوري، ما بقدر الاحظها. ليه؟ لانه انا كل الفوكسنج بتاعي، كل التركيز بتاعي على الحاجه الكبيره اللي انا دايره ده. فانا من انا من هنا بقول انه ما مشكله انه احنا لو ربطنا الحاجات دي، لكن ما تبقى هي السبب انه انا ما هحتفل الا يكون عندي مناسبه معينه.
0: إضافة النقطة دي يا كاميليا يعني رجعتني لحتة مهمة شديد، حتة إنه أنا بشوف المعنى أصلا في حياتي كيف. مرات إحنا ما بنقيم اللحظات، يعني ما بنحس إنه اللحظات دي فيها معنى أو صح. فيها قيمة، في حين إنه اللحظة الواحدة اللي أنا ممكن أكون بعيشها دي هي قيمة كبيرة شديد، لأنه في زول تاني مثلا محتاج لنفس اللحظة
1: ما
0: دي
1: عاشها
0: بسلام. يعني مثلا في زول تاني مثلا ممكن يكون يعني عشان بس نعرف قيمة اللحظة، انه ممكن في زول حاليا صحته ما كويسة
1: صح
0: في اللحظة دي، فانا حاليا مثلا صحتي كويسة في اللحظة دي، فانا ما شايفة المعنى في الصحة الكويسة الحالية دي. فللأسف مرات ان احنا ما بنشوف حاجات بسيطة زي مثلا ان انا اشوف المعنى في اللحظة اللي انا بعيشها، اشوف الفكرة بتاعت انه الروتين اللي انا قاعد اعيشه، انه انا بعمل تاسك يومي ومكرر يوميا، انا بعمل نفس التاسك ده مثلا، ما بشوف انه دي حاجه ذو قيمه وذو معنى. فلما انا افقد نظرتي للحاجه دي انه هي تقل من نظري، او اشوفها انه هي حاجه عاديه او حاجه ما فيها معنى، في الوقت ده انا حافقد الحته بتاعت الفرح، افقد حته انه يا اخي انا افرح واستمتع باللحظات بتاعتي، استمتع مثلا بالانجاز انا بعمل يوميا، استمتع بانه انا مثلا اكون قاعد مع ناس بيتنا، استمتع بانه امسك التليفون ارسل لاصحابي اللي برسل لهم كل يوم، استمتع بقعدتي مع ربنا، حتى استمتع بالقعده اللي هو بس انا بكون قاعد بعين السقف دي.
1: لحظه السكون دي مهمه جدا،
0: تكون قاعد كده بتعين للسقف. فلا بجد للامانه يعني كل اللحظات اللي بتحصل يوميا دي والقعدات انا بقعدها يوميا، اذا كان مع ناس البيت، مع اصحابي، مع ناس الشغل، ما بعرف ليش، مهم حاجه زي كده قلت من نظري، هي قلت معناها قل من نظري، فخلت انه هي تكون ما حاجه بالنسبه لي ذو قيمه او مهمه. فكده نرجع للكومنتات لان في كذا نفر كتبوا لنا. في امين بيقول صباح الورد، صباح النور عليك يا امين، يا اخي مبسوطين جدا انك انت معانا وبتحضرنا حاليا، ونتمنى انك انت تكون اخبارك كويسه واسبوعك كان كويس. كده طمنا على اسبوعك، كده ورينا كان ماشي كيف ودنيتك كانت ماشيه كيف. وكمان شاركنا برايك في الموضوع، احنا اوريدي بدينا الموضوع نتناقش فيه انا وكاميليا، فكده ورينا برضو رايك في الموضوع. في جي جي بتقول صباح الفل عليكم انجي العسل وكاميليا، شكرا لك كثير يا جي جي، مبسوطين بك جدا ومنورانا جدا، كذا اخبارك شنو، طمنين عليكم ونتمنى تكوني بخير. وكذا شاركي برضو رايك في الموضوع اللي احنا اللي بنتكلم عن الاحتفال والحياه اللي بتخلينا نحتفل شنو، والحياه اللي بتخلينا ما نحس ان احنا عاوزين نحتفل شديد شنو، او بتشوفي الحياه دي تستاهل والحياه دي ما بتستاهل، فكده شاركنا برايك واحنا منتظرينك. اوكي، موناكو بيقول صباح الخير يا انجي والضيفه. الزول دي ما ضيفه يا موناكو بالمناسبه،
1: اول مره يشوفني شكله،
0: هي بس قاعده في مكان الضيفه لكن
1: متقمص الدور.
0: متقمص الدور فعلا بتاعه، لكن يعني شكرا كثير يا اخي، صباح النور عليكم، مبسوطين بك جدا جدا يا موناكو انك انت معانا، ونتمنى لك يا اخي حلقه تكون لذيذه وجميله، وطبعا اكيد منتظرين رايك يا اخوي، يعني ما ينفع انك انت تيجي بس تقول صباح الخير وتمشي، بس تكون معانا ومكمل وتورينا رايك في الموضوع. طيب في ايمانويل الكومنت بتاعه ظهر لك ولا؟
1: ايوه ايمانويل، ايمانويل
0: بيقول لنا،
1: بيقول good morning Angie and great quest, actually today is amazing day. Yeah, it's amazing day.
0: Yeah. لكن ما مشكلة يا زول، الضيفة دي ما حاجة كويسة.
1: أيوة أنا حعيش اللحظة. طيب
0: حعيش اللحظة الضيفة صح؟ أوكي يا إيمان واليا أخي، بنسلم عليك ومبسوطين بيك جدا أنك أنت معانا الليلة، ومبسوطين أنك أنت بتشاركنا، وطبعا أكيد يا أخوي إحنا منتظرين رأيك، فما تمشي بعيد. الجولي بيقول صباحكم زين، صباح النور عليك يا صديقنا الغالي، مبسوطين انك انت معانا وبتشاركنا في الصباح ده. واكيد طبعا منتظرين رايك وتفاعلك معانا. في ايزك توتو بيقول صباح الامل والتفاؤل استاذه انجي واستاذه كاميليا، يسعد صباحكم بالخير والبركه. شكرا لك كثير يا ايزك، مبسوطين بك جدا جدا. وكمان هيثم عمر بيقول صباح السعادة، صباح النور عليك يا هيثم. طبعا يا جماعة عندنا طلب مهم شديد وحلو جدا، ونتمنى ان انتم تعملوه معانا، انه تمنشنوا اصحابكم. اي زول يعمل منشن لواحد بس، منشن صاحب واحد ما كتير، وممكن تعمل شير برضو، يعني شير الحلقة دي لزول لو انت مثلا حاسس انه صاحبك ده ما حيخش حسي او قافل النوتيفيكيشن وكده، الاشعارات ما قاعده تظهر له، يلا شنو قوم شير له الشغله دي عليه،
1: ونجيبه نحتفل معه،
0: تعال
1: احتفل معانا
0: بالضبط كده، تعال احتفل معانا. فبجد يعني بليز اعملوا كده ده، عشان شنو عاوزين نحتفل مع بعض وكل الناس تكون معانا ومشاركه معانا. طيب يا كيمو، انا حقول كيمو طبعا زودي ما تلقوا يعني. المهم في رأيك، طيب يعني الحاجات، يعني مثلا الاحتفال ده، يعني مشاركة الناس اللي حوالينك في الاحتفال نفسه، بتحس انه مثلا الزول يشاركك كيف؟ يعني مثلا لما تكون انت فرحانة شديد فتمشي لصاحبتك وتقول لها يا اخي انا مثلا فرحانة بالحاجة دي، بتتوقع مثلا من صاحبتك تعمل معاك شنو يعني، او تتفاعل معاك بهذا الشكل؟
1: اكيد تفرح لي. يعني انا بالنسبه لي مجرد ما اشوف الابتسامه ده دليل على الفرح. ليه؟ لانه في اوقات وجوه اول ما تديها خبر كويس ما بتديك الرياكشن بتاع الفرحه، فهمتي؟ بتاع الابتسامه. طبعا ناهيك انه لو صاحبتك مثلا حتى اصوات الغريبه اللي بتطلع دي ايوه ونطيت، وكانت في ناس بتزغرط طبعا وكده، فانا ما عندي مشكله انه نعيش كل المظاهر دي. لكن يعني انا بالنسبه لي كون ان انا اشوف الابتسامه دي والفكره بتاعت الراحه، انه انا لما اجي اقول لك مثلا يا انجي انا الليله نجحت الف مبروك وكده وبتاع وراح نحتفل، انا بالنسبه لي دي يعني انا بحب ده، انا بحب الناس تشاركني كده وراح نحتفل، دي بالنسبه لي انا شخصيا عشان بحب الاكل يعني راح نحتفل فيها، راح ناكل، اروح نطلع، اروح نطلع مشوار، اروح ناكل، اروح نمشي كده، فهمتي؟ فانا يعني او اروح نشرب شاي، انا ما من عشاق القهوه، فاروح نشرب شاي، اروح نعمل كده، يعني دي الحاجه يعني ما بستنى ال ال ال, ال, ال شنو الحاجه، يعني مثلا نعمل حفله او كده، ما عندي الجوده، فهمتي؟ انا حتى في عيد ميلادي ما تقولوا لي رح نعمل حفله وندعي ناس لا لا لا لا، لو طلعتيني انت براكي، انا وانت براكي طلعنا مشينا حتة قعدنا فيها تونسنا وضحكنا وكده، او حضرنا فيلم او عملنا كده، بالنسبه لي خلاص ده الاحتفال، فهمتي؟ فانا بحب الناس لما يكون ردت فعلهم، يعني انا من اجي اشاركهم بحاجه على الاقل احس انه هم فرحوا لفرحتي، فهمتي؟ ليه؟ لانه للاسف اوقات كثيره في ناس بتصدمنا، في ناس بتصدمنا في الحته دي، يعني ما بتفهمي هي ما فرحت ليكي ولا هي زعلانة على نفسها ولا عليكي ولا ما حب الموضوع، فمشكلة. أيوة في حتة دي.
0: هو للأمانة النقطة دي بالذات نقطة حساسة شديد لأن تعرف موضوع الفرح ده بالذات بحسه كمان يعني بنفس الدرجة بتاعت الحزن، يعني مثلا لما يكون مثلا يقول لك يا أخي زول أنت بتشوف صديق وقت الضيق والكلام ده وكذا، لكن على فكرة ما وقت الضيق بس، وقت الفرح بالذات بالذات وقت الفرح كمان، يعني وقت الضيق طبعا عشان هي طبعا اكيد مشاعر ثقيله، وانك انت تتكون زول بالمشاعر برضو،
1: ايوه عايز تشارك زول،
0: دي حاجه الامانه اللي اصلا ذاته صاحبك يستحمل برضو المشاعر الثقيله دي، برضو حاجه كبيره. لكن في نفس الوقت برضو حاجه يعني
1: حلوه
0: انه صاحبك يشاركك برضو فرحك اللي هي المشاعر بتاعت الطيران دي.
1: هي عارف قبل فتره قريت بوست الواحد بيقول انه انتوا لما يكون مثلا في حاجه كعبه حصل لكم بتجوا بتشاركونا بيها، يعني تقعد تقولوا لنا ادعوا لنا واسمعوا لنا واعملوا لنا كده، لما حاجه كويسه تحصل ما بتجونا، يعني ما بتيجي تورونا انكم فرحانين، ودي للاسف بقت حاجه يعني منتشره في الوسط. ليه؟ لانه للاسف عندنا فكره بتاعت الحسد،
0: ايوه
1: اوكي، يقول لك ما توري افراحك للناس عشان ما تحسدك. فبيجينا شنو، نصدر الحزن طول الوقت، نصدر المشاكل للناس طول الوقت، نصدر الحاجات الكعبه طول الوقت،
0: صح.
1: لدرجه يعني حقيقي بيجينا نشوف شنو، الواحد تساله كيف، انا كده انا كده انا كده، طول الوقت هو يأسان عنده مشاكل، تفتكر حياته فعلا مدمره، فجاه يجيك بخبر شنو، تسمع انه وهو شنو
0: ده اتزوج مثلا،
1: ايوه، او
0: او مثلا
1: جاته سفره، او
0: سفرة.
1: مثلا شغل جديد او كده، ما يوريك
0: صح.
1: تمام. فانت بتحس انه ليه ما وراك، تمام. انا كنت حفرح لو هو وراني. فالفكره هنا انه الناس يعني، هل احنا يعني، حتى سؤال ده للمشاهدين كمان، هل احنا زي ما بندي الحق لانفسنا انه نشارك الناس باحزاننا وبمشاكلنا، وبالعكس وبنثقل عليهم على كاهلهم، انه احنا نطلب منهم انه هم يدعوا لنا ويفكروا معانا ويجدوا معانا حلول، تمام؟ ليه ما بندي الحق لانفسنا انه احنا نوريهم الحاجات الحلوه، انه احنا نحتفل معاهم، انه احنا يعني نديهم الجانب المضيء في حياتنا والمشرق؟ ليه؟ لانه بقى ده شيء مهلك صراحه، او شيء ثقيل على الناس، على
0: صح.
1: قلب الناس. ودائما ال ال ال ال الوش اللي انا بلقاه اللي هو الوش بتاع التعب، وش الانكسار، وش الحزن، بس الوش بتاع الفرح ده انا ما بشوفه. بتمشي تحتفل مع ناس تانية، لكن بتجيني مثلا انا بالوش ده. يعني انا بحب احب اوصل رساله انه زي ما انا بشارك الناس بالحاجات الكعبه في حياتي،
0: أشارك
1: لا
0: الناس بالحاجات
1: ايوه
0: الحلوة.
1: اشاركهم كمان باللحظات الحلوه، خليهم يتمنوا لي كمان الحاجات الحلوه.
0: تعرف يعني للأمانة يعني احنا بيجينا بنخاف شديد من حتة الحسد دي، لأنه طبعا في إيمان وتصديق كبير جدا في النقطة دي، يعني لأنه احنا مصدقين جدا في النقطة دي. فبس فهي دي الحتة دي هي اللي بتخلي انه بتخلق عندنا او في جوانا انه يا اخي انا ما قادر اوثق حتى في اقرب الاقربين لي، لانه في زول بيجي يقول لك انا بخاف مرات انا ذاتي احسد نفسي، يعني فاهمه للدرجه دي، يعني في ناس بتوصل للمرحله دي. بس في الحقيقه انه انا كده اسال نفسي سؤال تاني برضو، يعني اواجه نفسي بسؤال زي كده، انه هل انا فعلا يعني ممكن زول مثلا يحسدني، او ممكن زول مثلا فعلا يعاين مثلا في حاجه حقتي، او في شيء مثلا انا حاليا بمر به او كده، هل فعلا بعد كل مثلا فرحه لو حصل حزن بصوره معينه هل ده معناته نتيجه لانه انا اتحسدت؟ فهل ده هو الحاجه اللي بتخلي انه اصلا يعني هل الحزن لما يجي ده بسبب انه كان في حصلت مثلا انك كده اتحسدت، او لو مثلا فنفترض ان انا وقعت في الشارع هل ده فعلا بسبب ان انا اتحسدت؟ فيعني في حاجات من الامانه احنا ربطناها طوالي بانه يا اخي انا في زول عاين لي، انا
1: ايوه
0: في زول شايف مثلا
1: ايوه
0: الحاجه
1: بنربط
0: بتاعتي
1: ايوه، عشان كده يعني عشان كده بقول لك الناس بقت تديس الافراح وبتصدر الاحزان او
0: بالظبط
1: بتصدر
0: كده.
1: المشاكل. ليه؟ لانه دايما اي شيء، اي كارثه بتحصل معناته الناس حزداني، الناس ما
0: صح.
1: عايزاني انا افرح، الناس ما عايزاني، او ازول نظر لي بنظره بتاعت ده. بس لو انا قعدت كل التفاصيل اللي في حياتي اربطها بالفكره دي، تمام، هلقى نفسي انا اول حاجه شاغل نفسي بحاجات كتيره ما لها اي معنى في الحياه، تاني حاجه ما حافرح انا ذاتي. يعني ليه؟ لانه الليل ما يعني مثلا الليله لو عايزه البس حاجه حلوه امشي بها مثلا الشغل، او امشي بها الشارع،
0: لا لا لا
1: لا لا لا انا
0: حاجة
1: خليني،
0: فوقيها
1: عشان
0: عيني.
1: ممكن الحاجه دي تتجدى، او مثلا الزول ده يعني ليه بنظره ما بتاع. يعني شوفي، في ناس زي ما بيقولوا نظرتهم شويه صعبه، يعني حتى ما بتديك احساس بالراحه، بس ده ما معناته انه انا لازم اوقف حياتي بسببهم،
0: صح.
1: اوقف انه انا افرح بسببهم، اوقف انه انا احتفل، وانه انا اشارك الناس التانية اللي بتستاهل فعلا ان هي تتشارك في حياتها، يعني في حياتي بالفرحه بسبب الحاجات دي. فانا لو انا ركزت على الجانب ده، او على الناس ديل، او على العين دي، تمام، ده بقوله طول الوقت، حلقة نفسي انا اي مست الناس كثيره، ومستعده تفرح لي لابسط شيء، وانه انا ما بعيش اللحظات الجميله، وبس مركز مع الفكرة دي.
0: صح دي حقيقة.
1: أيوة
0: وعلى فكرة بتلقي انه في ناس كتار اصلا فعلا يعني في حياتنا عندهم يعني قيمة كبيرة
1: أيوة
0: جدا، وناس اصلا اوريدي يعني في حياتنا علاقتنا بهم وعشرتنا بهم ما هينة وما بسيطة، وزول على قولك فعلا هو مستعد انه يفرح معاي،
1: أيوة
0: لكن للأسف انا بخليه هو ذاته يعني ما يكون معاي او ما دخله
1: ايوه
0: معاي
1: ما
0: بسبب
1: شاركوا ايوه بقى، لانه انا مركز في حته تانية. وتاني حاجه، الناس اللي زي ديل في حياتنا موجودين، وللاسف احنا بنتعامل معاهم كمسلمات، فهمتي؟ يعني دايما ليه؟ لانه دايما لو زول ما عمل لك اكشن واضح تمام ما بتركزي معاه،
0: صح
1: فهمتي؟ لكن لو عمل لك اي حركه انت بعد ده خلاص بيقعد شنو
0: في بالك.
1: في بالك، مع انه في ناس بيكونوا بالعكس هاديين جدا موجودين في حياتنا، لكن هاديين جدا مبسوطين جدا ومريحين جدا وعايزين لنا الفرح حقيقي. احنا ما بنديل بالنسبه لنا ما مهمين، المهم الزول هناك اللي عامل لنا قلق ده.
0: لا هو للامانه فعلا يعني دي اكتر حته بتلفت انتباهي. وتعرف كمان يا كاميليا، الحاجه دي بتخليني أسأل نفسي أنا سؤال برضو الحتة دي بالذات، إنه طيب أنا لما مثلا أكون قاعد عايش في حالة أو في وضع كده من إنه أنا خايف مثلا من إنه زول مثلا يحسدني أو زول ما يفرح معاي أو زول مثلا يعايل الحاجة أنا بوصل لها إنه الفرحة ما تكتمل، لما أنا أركز في حاجة زي كده أو أخلي أو أصدق في إنه في حاجة زي كده عموما موجودة، أرجع لنفسي بسأل نفسي سؤال إنه طيب كيف مثلا يكون إلهي خلقني عاوز يخليني أعيش في الحالة دي من الخوف، في حين إنه في وعد واضح جدا في الكتاب المقدس إنه هو عاوز لنا إن يكون حياتنا أفضل، يعني بيدينا حياة وبيدينا حياة أفضل. هو وعدنا بكده، وعدنا إنه يدينا حياة وحياة أفضل. طيب الحياة والحياة الأفضل كيف أنا أقدر أعيش المعنى من الحياة دي، في انه انا مثلا شايف في زول خايف منه جدا انه هو يكون بعين لحاجه بتخصني، فما اقدر احتفل، فانا هنا فقدت المعنى، فقدت المعنى بتاع الاحتفال، فقدت المعنى بتاع انه انا اعاين للحياه البسيطه، فقدت المعنى بتاع الامتنان والشكر للحياه انا بعيشها، فقداني للمعنى او للحاجه اللي انا حاليا بعيشها او الحياه انا مثلا بتمر بحياتي بتخليني أنا ما أعرف أعيش الحياة بالصورة الممكن أكون بشوف الوعود اللي اتكتبت في الكتاب المقدس وربنا وعدنا بها، ما بقدر أعيش الوعود دي، ما بقدر أطبقها في حياتي. فكيف مثلا أنا أصدق وأشوف إنه فعلا في حاجة زي كده في الحياة، وأكون على يقين تام إنه أنا حياتي مربوطة وفرحتي مربوطة بمثلا عين زول، أو مربوطة مثلا بإن زول مثلا ممكن يحسدني على حاجة زي كده، فكيف أنا أشوف إنه حياتي ومعنى حياتي مربوط بحاجة زي كده في حين إنه المعنى أسمى بكثير؟ فللأسف في حاجات كده ممكن تكون تبان إنه يا أخي مسلمات أخذناها وتعايشنا معاها وتقالت لنا كثير، فأخذناها كمسلمات وعشنا فيها وانجرفنا فيها
1: وصدقنا
0: وصدقناها وللأسف الحياة دي بتفقدنا معنى الحياة اللي احنا قاعدين نعيشها already. فكده قدرنا نقرأ بعض الكومنتات الجاتنا. اوكي طيب طيب في آيزك، اوكي ده كان آخر كومنت آيزك كويس. هيثم بيقول، هيثم عمر بيقول لنا صباح السعادة، صباح النور عليك يا هيثم يا أخي، مبسوطين جدا جدا جدا بك. وطبعا أكيد يا هيثم إحنا منتظرين كده تشاركنا برأيك في الموضوع، لأنه طبعا يبقى الموضوع ده ما بنتكلم فيه برانا، لكن منتظرين أنكم كمان تكونوا تتكلموا معنا وبتشاركونا برأيكم. أوكي سامبو بيقول لنا صباح الأمل، موضوع جميل يستحق الوقفة عليه، أنا بفتكر يجب أن نحتفل، أوكي أن نحتفل نتيجة لوجود الرب في حياتنا، لأنه بيعكس لنا أسمى المعاني على الفرح والاحتفال والفرحة السرمدية ما بتقدر، ما بيقدر أي زول أنه ينتزع مننا. أما الأفراح الأخرى نتيجة لطبيعة الكون متقلب ويمكن أن يتم الانتزاع مننا، لأنه الفرح الأرضي مكتسب نتيجة لما يحدث في الكون ومحبات. يا أخي شكرا كثير لك يا سامبو، وحقيقي رسالتك قوية جدا، وشكرا جدا لرسالتك ونتفق معاك جدا. كده رأيك شوف الرسالة دي يا كيمو؟
1: الرسالة كويسة صراحة وواضحة، لأنه هو بيتكلم على فكرة أنه لو إحنا بنربط فرحنا بالحاجات اللي حوالينا، الحاجات اللي بتحصل، بنستنى الأحداث إن هي تحصل زي ما احنا قلنا قبلك، بعدين هو بعدين بيقوم يفرح. لكن دايما احنا الانسان دايما بيكون عنده فرح ثابت زي ما قال في الرب، انه انا لو بعرف ربنا كويس بعيش في الحاله بتاع شنو، حاله الشكر والامتنان، وده اللي بيجيب الفرح على فكره، السلام والفرح وكل الثمار بتاع ده بينتج من اول حاجه اللي هي انك انت تكون شاكر وممتن،
0: صح.
1: اوكي لكل لحظة في حياتك. وعشان انا اكون فرحان حقيقي زي ما هو قال لازم اتذكر في كل صباح اذكر مراحم ربنا، اذكر احسانات ربنا، اذكر انه اتذكر انه انا كوني انه انا بصحى افتح عيني من الصباح ده، دي ما حاجه انا بقدر اتحكم فيها.
0: صح.
1: يعني انا عادي ممكن انوم وما اقوم تاني، ما معناته ان انا قررت ده اموت بالليل لا، لكن الله بديني حياه جديده، يوم جديد يضاف لحياتي. فهمتي؟ فالفكره هنا انه في حاجات ربنا هو اللي بينعم علي بها، تمام، وانا مفروض انتبه لها، ما اخذها كمسلمات او كحاجات بسيطه او كحاجات مستحقه بالنسبه لي.
0: صح.
1: تمام. ليه؟ لانه لما انا اخذها ان انا بستحق كده انا ما بشكر عليها، ما بمتن لها، فبكون مستنية لا الأكبر من كده عشان أكون ممتنة عشان بعد كده أفرح. فهمتي؟ لكن كوني إنه أنا، يعني أنت قبل قلتي إنه فكرة إنه أنا أعيش بصحة جيدة، الحاجة دي ما بقدر، بس ما بتقدر الصحة دي يعني إلا لما يجيك شنو صداع ولا تقول يعني أنا ما بحب أنا ما بحب المرض حقيقي، أنا واحدة من الناس ما بحب المرض، يعني فهمت؟ لو بجد عيان الدكتور لو قال لي الشغلة عشان تبقي كويسة هعملها. فدائما لما أعيا بقول شنو، يعني لما بس يجيني صداع بقول شنو الصحة، لما بقولوا رؤوس على تاج الصحة، يعني فهمتي؟ تاج على رؤوس الصحة. فالفكرة الحاجات البسيطة دي أنا أنا أنا ما بقدر أتحكم فيها، لكن الله بينعم لي بي عليها. فما مسلمات انه انا اكون بصحه جيده، دي ما مسلمات، دي بالعكس دي حاجه انا مفروض اشكر ربنا عليها وامتن على الحاجه دي، وانه انا احتفل انه انا حقيقي كويسه، انه انا حقيقي ما قابلت دكتور لفتره، انه انا حقيقي ما عييت، انه يعني انا بشكر ربنا دائما كل حقيقي، وبقول شنو وبفرح بالحاجه دي انه ما مريت لحد الان بظرف انه انا وصلت مستشفى وقال لي عندك مرض صعب. تمام. فالحاجه دي بتخليني انه انا استمتع بالحياه، انه انا افرح، انه انا ما اضيع زماني في شنو في كلام ونكد وكلام فارغ وكده. تمام. ثاني حاجه لما انا اعيش ممتن واعيش شاكر دائما لربنا بلاحظ للحاجات الصغيره زي دي، بلاحظ للحاجات اللي احنا بنعتبرها مسلمات، فبده بيديني سلام وبعد كده بيديني فرح. تمام. بعد كده الانجازات الكبيره الثانيه دي، ودي دائما مشكلتنا فيها احنا انه هي جات، يعني انا ما عارفه النقطه دي انت خدتها ولا لا، لكن كي خليني اسبقك فيها. يعني لو هي الانجازات دي جات، دي ابواب الله بيفتح علي. تمام. انا حفرح، لكن دائما احنا بننسى انه اوقات كثيره الابواب اللي ما بتتفتح بيكون بالنسبه لنا رحمه، فاحنا بنقعد دايما في الباب المقفول.
0: ايوه.
1: فهمتي؟ ايه يا رب. ايوه انا مثلا صح. ايوه انا بقدم في وظيفه ما قبلوني، قبلوا زول تاني، انا شنو ما بقول يا رب شكرا لانه انت عدت لي الافضل، انا حقول لا انا زوله ما كويسه، انت يا رب ما شايفه وكده، انا مثلا دايره اعرس ما اعرس سوريا خطوه من الجيران وانا بصلي لي السنين. فهمتي؟ اقعد اقول يا رب اللي انت ما شايف انت ما سام. فهمت؟ في ابواب كتير حقيقي، واحنا لو فكرنا كده بالعكس حنبدا نشكر ربنا حتى على الحاجات الكعبه اللي بتحصل معنا. ليه؟ لانه احنا ربنا اوقات بيحمينا، اوكي، لما يقفل قدامنا ابواب بيكون دي رحمه وحمايه واحنا ما عارفين كده. تمام. فبنضل دايما في الباب المقفول ده ونقعد نخبط ربنا، اقول انا موف امشي قدام حتلقوا باب تاني مفتوح انا جهزته لكم. ف ما اعرف اقول شو، لكن
0: للاسف مرات المفتوح احنا ما دايرينه،
1: دايرين المقفول ونقعد نلوم. لكن فكره انه يعني ده الفكره هنا انا عايز اوصله انه الله لما انا اكون في ربنا ولما مثلا يكون عندي سلام من الرب حقيقي انا بقدر اشوف الحاجات الصغيره دي وبفرح بها. وهي مش صحيه ما صغيره حقيقي، هي حاجات قيمه حقيقي، هي حاجات قيمه وبفرح بها من قلبي.
0: في كمان اخذنا استر بتقول صباح الخير. صباح النور عليك يا استر. مبسوطين بك جدا جدا ومنورانا جدا. في ام جمعه اسعد صباح الخير راديو سمر، صباح النور عليك يا ام جمعه، مبسوطين جدا بتفاعلك معانا. قدوره وناصر بيقول صباح الخير وصباح الامل وصباح يدخل البهجه في نفسك وصباح يجدد بالفرحة والسعادة بقدوم شخصكم الغالي المتغول في داخلي من حب واحترام وتقدير، وصباح يحلو بظهور الابن الأنيقة ذات الطلة الباهية وجمال روحك السمحة، وبتكبر سعادتنا بحضور الشخصية الكاملة الدكتورة كاميليا اللي بتكمل روعة الحلقة ويجبرك ويجبرك على المتابعة بكل فرح وسعادة. يا سلام يا أخي قدورة، طبعا دايما كلامه
1: يا
0: كده
1: ايوه
0: جميل
1: ايوه
0: يا، شكرا
1: قدورة.
0: لك كثير. بقول ونبارك ونحتفل باستمرار بيتنا الكبير 10 أعوام، أصبح الراديو مدرسة تهذيب وتعليم وفهم وإرشاد، واستفدنا منه الكثير وتعرفنا على أجمل شخصيات وأحلى أصدقاء، وتجدنا نكون دوما وحريصين على المتابعة، وأصبحتم معنا في ديارنا وتعيشون معنا ونحس بكم حتى لو انشغلنا في لحظة أبعدتنا عنكم. وأشكر كل الإخوة القائمين وباذلي الجهد والتعب الظاهر والملموس عبر وضوح اللمسات الباينة التي تراه أعيننا، أدام الله تواصلكم دوما. وهذا هو ده احتفال في حد ذاته من الراديو، كل بس مباشر جديد وشخصيات متمكنة. عبركم أحيي كل الأصدقاء والمتابعين لراديو سمر الجميل، ومن ثم أحيي كل الأهل بقرية الحميدة بالجزيرة، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل الحب والتقدير والاحترام أحبتي طاقم الراديو. يا قدور يا أخ، طبعا يعني جد مبسوطين بك جدا جدا جدا، وانت زول اساسي معانا في الاحتفال ده حقيقي، وشكرا لكلامك الحلو والجميل. وحقيقي كل الناس اللي تحت اللي بتسلم عليهم في قرية الحميداب في الجزيرة، والزوجة مزاهر واخواتك اريج واسلام، وكمان يعني كل الاهل وكل الاصدقاء وكل الاصحاب وكل زول حاليا بيحضرنا، انت جزء من الاحتفال، وكل واحد فيكم بيكتب لنا، ده دي حاجه بتعمل لنا كتير، وانتم بتحتفلوا معانا، ودي حاجه بنحبها جدا جدا فيكم بتفاعلكم الطيب. ام جمعه بتقول على فكره الناس الحاسدين احيانا ما بيكونوا ظاهرين، ممكن نتصدم لما تعرفهم ذئاب لابسين ثياب حمل ويعرفوا يمثلوا انهم كويسين. صراحة يا أم جمعة فعلا الخذلان ده ما بيحصل كثير للأسف الشديد، يعني يا ما الزول بيلقى نفسه إنه هو يتخذل مثلا في ناس كانوا أقرب الناس له مثلا، لكن يحس إنه يعني أنا ما كنت متوقع كده، أنا ما كنت شايف الحاجة دي أو الجانب ده مثلا في الشخص ده. لكن كده برضو عاوزين نسألك سؤال كده مهم يا أم جمعة، إحنا طالعين بعد شوية فاصل كده فكري فيه، وإحنا راجعين من الفاصل نلقاك تكون كتبتي. يعني في رأيك مثلا الناس ديل ممكن يكون تأثيرهم لأي درجة في حياتنا؟ يعني الناس ممكن تكوني تتصدمتي بيهم، أو مثلا حاسة إنه يعني ديل كانوا ناس مثلا أساسيين جدا في حياتي أو مهمين جدا في حياتي، لما تتصدمي مثلا من الناس ديل، الحقيقة دي بيكون تأثير اللي يتمدى معاكي واللي يتمدى في حياتك وحتى في روتينك، بتعطلك أو مثلا ممكن تكون بتعمل شنو، يعني تأثيرها بيتشكل بالضبط. فكده فكر كده ده واكتبي لنا، واحنا طالعين فاصل سريع كده يا شباب، واكيد حنرجع، خليكم قراب ما تمشوا بعيد.

كثيرة، سلام وأمان وفرحة أكيدة. يا رب ترجع البسمة الجميلة لكل أسرة، ويرجع وطننا بأحلى سيرة، ونبني بلدنا ويعم الخير، وبالتهليل نطلع مسيرة. نشكر الله على سلامه ونعمه وإحساناته الكثيرة. 10 سنين كبرنا وتغيرنا أكيد، بس الحماس لسه ياهو زي ما هو. وعشر سنين اتغيرت فيها حاجات كثيرة، بس حبكم لسمر ما تغير. شكرا له. من أول يوم لحد حسي مع راديو سمر الصوت لسه مستمر، والمحبة كمان مستمرة، والحكاية ما تقول انتهت. خليك جاهز، نمشي خطاوي في النعمة عشان تزيد البركة.

لأنه الحياة حكايات فيها ضحكة وفيها دمعة، سؤال وجواب، بداية ونهاية، وفي وسط كل الحاجات دي بنفتش عن معنى للحياة وعن محبة وعن أمل وعن رجاء. خليك معانا ومع سمر نحكي الحكاية معاكم. مستمعين الأعزاء، راديو سمر محبتها لكم بتزيد يوم ورا يوم، ولكل السامعين والمتابعين ربنا ينور دروبكم كل يوم جديد. 10 سنين والمشوار ما بيحيد، وعقبال سنين كثيرة جاية وفيها نجاح أكيد. عشر سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر، لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة نحن وإنتوا بنمشي المشوار سوا.

أعظم محبة ممكن يعيشها الإنسان دائما وأبدا هي محبة الله لنا. محبة الله لنا بتتمثل في حاجات كثيرة في حياتنا، ولو قلنا نعددها ما حنقدر نحصيها مهما كان. لما تحس بمحبة الله لك وإنك في معيته دائما وإنك محاط من كل الجوانب بمحبة الله، حتكون سعيد مدى الحياة. بتشوف محبة ربنا في حمايته الدائمة لك. لما بتمر في منعطف في حياتك بيكون خطير جدا، تلقاك مركت منه بأعجوبة شديدة، بس دي ما أعجوبة، دي الحماية الإلهية. ولما يكون عندك حاجات في حياتك محتاجة ترتيب عشان تكمل وتفرح بها بس ما قدرت تعمل كده، فجأة ومن غير ما تتوقع تلقى الأمور كلها جاتك زي ما أنت عايز وأكتر. ده ما حظ ولا شطارة، دي العناية الإلهية. ولما تكون مهموم وحاسس إنك ما قادر لأي حاجة وإنك مقيد حتى من وضع الحلول، فجأة تلقى همك زال وقلبك اطمن وهمومك زالت وشك أشرق من الفرحة. ده كان تحقيق لوعد ربنا لك بإنه معاك في كل وقت وفي كل الظروف. وفي صور كثيرة جدا بتتمثل فيها محبة ربنا لنا، بس أنت خلي عينك عليه وقلبك معاه وخليك واثق في وعوده، لأنه المحب ما بيخلف وعده. دي صور قليلة شديد لمحبة ربنا لنا. شيل نفس عميق وقول يا رب يا قادر خليك معاي وما تسيبني، لأني في حوجة لك في كل وقت وكل حين. صدقني هتفرق معك. وحبيت الفكرة.

0: رجعنا لكم مرة تانية يا شباب، ومبسوطين جدا إنه إحنا نكون بنكمل معاكم، ومبسوطين جدا لكل الناس الحالية المكملة معانا. حقيقة حابين برضو نكون بنوصل رسالة لكل الناس اللي فقدت ناس أعزاء عليهم في الفترة اللي فاتت دي، بالذات مع الأخبار إحنا قاعدين نسمعها في السودان وكده. فحابين نعزي كل الأسر ونعزي كل الأحبة، إذا كان بتعرف زول أو كده. طبعا أخبار مؤلمة شديد، مؤلمة جدا جدا، ويعني للأسف مرات لما بتشوف الحاجات زي كده والأخبار زي دي، بتحس إنه الدنيا مظلمة وما قادر تشوف الحياة بأي شكل من الأشكال ممكن يكون فيها إشراق أو فيها نور أو فيها حاجة كويسة عموما أو إيجابية. فيعني تحب تقول شنو للناس دي يا كيمو؟
1: يعني انا من هنا بصراحه بحاول اتمالك، لانه الايامات الاخيره بالذات اليومين اللي فاتوا ديل عشنا احداث صعبه جدا جدا كسودانيين.
0: صح
1: يعني احداث حزتنا كلنا، اللي هي احداث شمال الوادي. فقدنا للاسف انا بعتبرهم اطفال، لانه اعمار
0: صح
1: صغيره جدا، عمر 16 و18 و19. شباب فقدت احلامها بسبب الحرب، وحاولت تبدا من اول وجديد، وجات عشان تتعب وتشتغل، ونست حتى دراستها وطموحاتها وكده. كان كل همها لقمة عيش، ان هي توفر لقمة عيش لأمها ولأخواتها يعني القصص حتى اللي احنا سمعناها للناس اللي فقدت نفسها او ارواحها في الوقت ده، قصص مؤلمه جدا، قصص يعني صعبه. يعني واحد من الناس
0: صح
1: بيقول انه ابوه وامه ميتين، هو الولد الكبير وهو صغير اصلا، وعنده اخوان تانيين. ف يعني احداث حقيقه مؤلمه. انا بصلي يعني من هنا، وبقول انه ربنا يدينا احنا كلنا كشعب سوداني بنمر باحداث بقت قاسيه جدا وصعبه، انه هو يدي تعزيه يعني كبيره للامهات وللأخوان
0: صح
1: وللآباء، وإنه هو يعني يرتب على قلبهم، وإنه هو يعزيهم حقيقي، وإنه يملى قلبهم بالفرح وبالسلام، رغم إنه الفقد صعب والظروف صعبة والحاجة دي ما هزتنا إحنا اللي ما بنعرف ننزل أصلا. لكن الوضع العام صعب جدا. لكن إحنا من هنا من راديو سمر حقيقي بنرسل كل التعازي، كل التعازي القلبية لكل أم، لكل أب، لكل أخ، لكل واحد فقد شخص. وبنقول إنه ربنا يشفي المصابين، وربنا يلم الناس المفقودين بأهلهم وبناسهم وبأصحابهم،
0: آمين بجد.
1: وإنه الأحداث دي إنه تخلينا إحنا متوحدين في ظل الفرتقة اللي كانت بتحصل سياسيا، لكن تخلينا إحنا متوحدين وقلوبنا تكون واحدة، ونرفع من قلوبنا دعاوي وصلاة، إنه ونصلي إنه ربنا يعني يكون مع الناس دي،
0: آمين.
1: وإنه الأيامات الجاية نسمع أخبار أحسن من كده أكتر، وإنه حتى في الوقت ده نحاول نلقى الجانب الإيجابي ونشكر عليه ربنا.
0: صراحة يعني هي فعلا في الأوقات زي دي بالذات، يعني أنت بتقعد تقول إنه ليه، يعني بتسأل نفسك أسئلة كثيرة شديد، وبتفكر ذاته أنت كده مع نفسك إنه يا أخي مثلا إنه في الحياة في ظلم في كده. فبس ودي الحاجة ممكن أكون اتكلمنا برضو شوية فيها من البداية، إنه يا أخي في خوف كده مرات إنه مثلا زول يكون بشكل ما عنده تحديد المصير بتاعي، فاهمة؟ فللأسف مرات إنه انا ما واثق، مثلا ممكن الحياة تظهر في كذا حاجه، مثلا بتظهر مثلا انه انا ما واثق شديد في قرار والدي، مثلا انا ما واثق شديد مثلا في قرار المدير بتاعي، ما واثق شديد. يعني دايما في عندنا حته بتاعه الخوف من انه مثلا في زول تاني ممكن يكون بشكل ما عنده تحديد المصير
1: متحكم أو
0: بتاعي
1: متحكم في
0: او متحكم
1: يا
0: بصوره ما في حاجه بتاعتي. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون مرات بتخلينا نفقد طعم حاجات كتير جدا في حياتنا، نفقد طعم الإنجاز، أو حتى إنه أنا بعمل حاجة بسيطة، أو إنه أنا مثلا بحاول ألم في حاجة بسيطة، أو حتى مثلا مرات لما أنت تكون فلنفترض في شغل وتلقى المدير بتاعك بشكل ما مثلا هو عاوز منك حاجة أكبر من أنت عملتها، في حين أنت شايف الحاجة أنت عملتها أصلا
1: كبيرة.
0: هي حاجة كبيرة أو حاجة أنت عملتها وتعتبر حاجة كويسة جدا ومبسوط بيها جدا، لكن ما لقيت نفس المشاركة بتاعت الزول المسؤول منك ونفس الفرحة مثلا، أو حتى عموما نفس الشعور اللي أنت بتحس بيه تجاه الموضوع، ما لقيت إنه هو زول ده بيشاركك نفس الشعور. فبتحس إنه يا أخي لا انا كان بيهمني انك انت تكون بتشاركني، يعني انا كان بيهمني انك انت
1: اني اشوفك فرحان لي
0: تكون معايا، يعني تكون معايا في الاجواء. للاسف الشديد بجد مرات احنا بنحس بانه يعني في ناس ممكن تكون حوالينا بهمنا انه مثلا نلقى منهم حاجه او شعور طيب او مشاعر طيبه منهم، لكن مرات مثلا ما بنقدر نلقاها او ما بنشوفها، فدي بتحبطنا شديد. في كذا زول كتب لنا، في اولي ايمانويل كاتب لنا قلوب، وانا ما عرفت ده عالم شنو صراحه، لكن كده ورينا البلد دي شنو، واحنا كمان يعني بنرسل لك كل القلوب برضو والتحايا. في رمضان بشير بيقول احلى ناس، صباح الخير والتوفيق، والتوفيق من الله يا من يا سمر، مبسوط بك جدا يا رمضان، وشكرا لك كثير للكومنت اللذيذ والكلام الطيب ده. كده يا رمضان كده قولي رايك شنو في الموضوع، احنا قاعدين نتكلم عن انه شنو الحياة بتخلينا نحتفل او شنو الحياة بتخلينا نفرح عموما، فكده شاركنا برضو في رايك، برايك في الموضوع. جمال ويلسون طبعا زولنا شديد واخونا الغالي بيقول يا صباح الخير اختي انجي واختي كاميليا، بمناسبه هذا الحدث الجميل والمميز والاستوديو الجميل والرائع يليق بالمناسبه، يسعدنا ان اتقدم باحر التهاني والتبريكات مقرونه باصدق مشاعر المحبه والتقدير والامتنان الى جميع افراد اسره راديو سمر بمناسبه احتفالكم بمرور 10 سنوات حافله بالعطاء والتفاني والاخلاص في خدمه مجتمعنا. أود أن أعبر لكم عن خالص شكري وامتناني لكم ما تقدمونه من جهود عظيمة، فأنا أعلم أن الكثير من أعمالكم وتضحياتكم الشخصية وجهودكم المتواصلة تجري خلف الكواليس، وقد لا يراها أو يدرك حجمها الكثيرون، وربما لا تنال دائما ما تستحقه من التقدير والاعتراف، ورغم كل التحديات والصعوبات تواصلون الظهور في كل حلقة بروح مليئة بالحماس والتفاني والإخلاص وبقلوب عامرة بمحبة الله ومحبة الناس الذين تخدمونهم بكل صدق وإنسانية. راديو سمر ليس مجرد محطة إذاعية أو منصة إعلامية، بل هو صوت للمجتمع وجسر للتواصل بين الناس عبر الحدود والمسافات، ومصدر التشجيع والأمل، ومساحة جميلة تبني فيها الصداقات وتروي فيها القصص والتجارب الإنسانية وتلتقي فيها القلوب رغم بعد المسافات. وبمناسبة احتفالكم أسأل الله أن يواصل مباركة جميع المذيعين والمذيعات والمنتجين والمنتجات والإداريين والإداريات وكل من يعمل بتفاني وإخلاص خلف الكواليس لإنجاح هذه الرسالة النبيلة، وأسأل أيضا أن يمنحكم المزيد من الحكمة والقوة والوحدة وروح المحبة، وأن يجدد في قلوبكم الشغف والعزيمة لمواصلة هذه المسيرة الإنسانية والإعلامية الهادفة. ألف مبروك لكم 10 سنوات من لمس قلوب الناس وبناء جسور التواصل وجمع شمل أبناء مجتمعنا وتعزيز روح المحبة والألفة والتآخي بيننا كسودانيين. أتمنى أن تحمل السنوات 10 القادمة المزيد من النجاحات والإنجازات والبركات، وأن تفتح أمامكم أبوابا أوسع لخدمة الإنسانية بروح المحبة والرحمة والتواضع والاحترام المتبادل. كل عام وراديو سمر بألف خير، وألف مبروك الذكرى السنوية 10، ربنا يبارك راديو سمر ويحفظ جميع أفراد أسرته الجميلة ويديم بينكم المحبة والوحدة، ووفقكم دائما لما فيه الخير وخدمة المجتمع السوداني بصفة خاصة والإنسانية بصفة عامة. يا أخي يعني أقول لك شنو يا جمال، يعني كلامك زي اسمك كده بالضبط، يعني أنت اسم على مسمى بجد. شكرا كثير للكلام الحلو ده والكلام الجميل ده، يعني تحب تقول شنو يا جمال يا أخي للرسالة بتاعته
1: أقوله يعني هو كفى ووفى صراحة،
0: صراحة
1: يعني
0: غنية جدا.
1: أيوة حي وقال كل الكلام اللي إحنا عايزين نقوله قاله، وإحنا بنقول له شكرا على التهنئة وشكرا إنه هو حاسس إنه فعلا ده زي ما قال بيقول تريفي بيت الكبير.
0: أيوة
1: كده. هو واحد من بيت الكبير
0: يعني جمال يا أخي شكرا كثير يا أخي، كلامك حلو جدا وأنت يعني جزء من البيت الكبير وأخو يعني، فشكرا لك كثير. ريحاب بتقول صباح الخير والسعادة حاجة حلوة تبدأ صباحك بنقاشات تنعش النفسية، انتو انجي وكاميليا ربنا يبارك حياتكم. يا اخي يا ريحاب صدقيني يا اخي انتو اللي بتنعشوا النفسية وانتو البهجة يعني صراحة لنا، نشكركم كثير لتفاعلكم الطيب ولكلامكم الطيب معنا. وطبعا اكيد يا ريحاب طبعا يعني شنو عاوزين نسمع رأيك برضو، يعني احنا ما حنكون بس بنتكلم برانا لكن عاوزين برضو نسمع رأيك. اوكي في ابتسام، ما عارفه لو الكومنت بتاع ظهر
1: ابتسام بتقول صباح الخير والبركه. صباح الخير ابتسام عليكي، وبيشوي عطية بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، ربنا كمان يباركك يا بيشوي. عندنا زنجي، زنجي ظهر
0: يا
1: أخيرا
0: سلام
1: من
0: يا
1: جبل
0: قبولنا.
1: بقول. أيوة الزنجي بيقول صباح الخير والسعادة أسرة البيت الكبير. الاحتفال الحقيقي ما بس في عدد السنين، الاحتفال الحقيقي في الإنجازات والمواقف والأثر اللي بتخليه، والمناسبة في نفوس الناس. والمنصور العام لو وصل للمكان اللي بيستحق الاحتفال، فالأجور تحتفي بإنجازاته ونركز مواقفه بكل موضوعية. الاحتفال ما مجرد كلام شعارات، الاحتفال الحقيقي إنجازات على أرض الواقع ومواقف بتشهد ليها الناس. والتحية والتقدير لراديو سمر على فتح مساحة للنقاش، وعقبال مزيد من الحلقات
0: يا
1: الناجحة
0: سلام
1: والهادفة. زنجي احنا مبسوطين برسالتك، وفعلا الاحتفال الحقيقي هي إنجازات على أرض الواقع، بس إحنا لازم نتعلم إن إحنا نحتفل حتى لو أنا ما قدرت أنجز. يا ودي نقطة مهمة، إنه لو أنا ما
0: صح
1: أنجزت شيء أنا ما أحتفل، أقعد بس. يا
0: صح ودي نقطة مهمة شديد،
1: يا
0: وطبعا أكيد
1: عندنا
0: حنرجع نتناقش فيها يعني النقطة دي.
1: يا بشوي بيرجع بيقول أحيانا بنستنى مناسبة كبيرة عشان نفرح، وبنستنى انه في حاجات صغيرة في حياتنا تستحق الشكر والفرح كل يوم. انك تصحى من نومك وتلاقي الناس انك اللي بتحبهم حواليك، دي نعمة. انك تعدي يوم من يوم صعب وتلاقي نفسك لسه قادر تكمل، دي نعمة. وانك تلاقي حد يسأل عليك من قلبه، برضو دي مناسبة تستحق انك تفرح بيها. ما كل فرحة محتاجة احتفال كبير، وما كل مناسبة محتاجة موافقة من الناس، ودي النقطة المهمة.
0: ايوه
1: ما عشان مش كل فرحة، أيوة يمكن احنا محتاجين نتعلم نفرح بالنعمة اللي تعودنا عليها ونشكر ربنا عليها قبل ما نفقدها ونكتشف قيمتها. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا.
0: اوكي،
1: ممكن
0: نقطة
1: أقرأ؟
0: حلوة شديد
1: يا
0: يا بشوي،
1: يا
0: بجد نقطة جميلة جدا.
1: يا عندنا إيمانويل كان بيقول، إيمانويل بيقول sometimes celebrating or celebrate is good, sometimes is not good. Why؟ أوقات
0: اوكي
1: إنه أوقات إنه الاحتفال بيكون كويس، وأوقات الاحتفال بيكون ما كويس.
0: سؤال حلو،
1: لماذا؟
0: سؤال جميل.
1: لو أنا حابة أرد لك يا إيمانويل، الفكرة في الاحتفال إنه أنا لما

0: موقف معين مع زول، وانا في نفس الوقت انا حاصله معاي حاسه حاليا حاجه حلوه شديد. يعني مثلا انا يعني نجحت او في حاجه معينه، حتى لو ما النجاح يعني نجاح
1: يا
0: واضح،
1: حاجة حلوة حصلت لك
0: بس حاجه
1: عامة.
0: حلوه حصلت لي، او مثلا انا في حاجه مثلا كنت خايف ان انا ما اعرف اعملها ولقيت نفسي انا مثلا قدرت اعملها ومبسوط جدا، حتى وان هي حاجه صغيره، حتى لو انا مثلا ظبطت الشاي
1: ايوه
0: يعني ظبطت بالطريقه اللي انا مثلا بفكر فيها، او مثلا في اكله معينه ظبطت اتعلمت ان انا اعملها وعملتها صح شديد، وانا مبسوط جدا بالحاجه دي رغم ان هي صغيره، لكن بالنسبه لي دي حاجه انا عاوزه اكافئ نفسي بصوره بسيطه جدا،
1: يا
0: اكافئ نفسي على الحاجه دي. اجي القى مثلا زول يعني حصلت معاه حاجه ما كويسه في البيت مثلا، فنفترض امي وقعت، اخوي مثلا غشوه في قروش، وجاي زعلان غضبان مثلا او كده ده، واكون انا عاوز انبسط بالحاجه انا عملتها في البيت مثلا، حاجه هي
1: الحاجة الحلوة بتاعتك
0: اللي
1: يعني.
0: عجبتني دي، لكن اقوم اقلل منها عشان في زول حصلت معاه حاجه ما كويسه في البيت. فاقول انه دي ما حس دي ما حاجه مهمه، او دي ما مكان دي ما حاجه انا اديها مكانتها عموما. فبتبقى زي كأنه احنا ما بنعرف يا كاميليا اللي هو نمشي يعني نعيش الفرح نديه حقه ونعيش الحزن نديه حقه، يعني ما
1: يا
0: قاعدين نعرف يعني يا اما ده
1: الاختفاء
0: يكون بنعيشه
1: يا
0: يا اما ده
1: الاختفاء
0: نكون بنعيشه، يعني ما
1: ايوه
0: ينفع
1: ايوه
0: نعيش الاثنين مع بعض. يعني انا كيف انا حزعل لاخويا الغشو وفي
1: وانا
0: نفس الوقت
1: مبسوطة.
0: افرح
1: ايوه
0: بالاكل اللي انا
1: يا
0: عملته،
1: يا
0: يعني انا كيف حامل الحاجتين دي مع بعض. فكده كانت كزولة سايكولوجية كده، في رايك الحاجة دي ممكن نعملها كيف؟
1: ال ما اعرف اقول، لكن هو فعلا يعني حاجه حقيقيه واقعيه بتحصل اوقات كثيره في البيت. بس احنا في هنا في حاجتين، يعني جانب مني وجانب من الشخص اللي قدامي، تمام؟ ال ال الاحتفال والاحتفالات او يعني حاجه الفرحه دي حاجه للاسف، عشان هي بنفتكر ان هي بتيجي لحظيه. الحزن بنحس انه ده هو الشيء المرافقنا طول الوقت، يعني طول ده، فاحنا بنقينا بنقيم الحزن اكثر من الحاجات الكويسه او
0: صح
1: الاحتفال، تمام؟ يعني لو في حاجه حزينه احنا لازم نعيش الحزن ده تماما، لكن الفرح ده ما مشكله، احنا بنأجل الفرح
0: صح
1: عشان نعيش الحزن اول وبعد كده نفرح. يعني حتى لو جو الحدثين زي ما انت قلت في نفس اللحظه، تلقينا بنأجل الفرح عشان نعيش الحزن. انا ما هقول لا، ليه؟ لانه انا ما بقدر يعني احكم على مشاعر الناس، ما بقدر احكم على مشاعر اخرين. الجانب لو انا حصلت لي حاجه كعبه وعايز اشارك الناس، اوكي، انا ما بقول ناجل الاحتفال او ناجل الفرح، لكن كمان انا مطلوب مني انه انا احس بمشاعر الشخص الموجود قدامي،
0: صح
1: تمام؟ لو هو حزين، اوكي، ما اجي اقول لا لا لا عشان انا فرحانه الليله، انا ما داري زول ينكد عليا، انا ده فرحتي وانتوا لازم تفرحوا غصبا عنكم رغم مشاكلكم
0: بالضبط
1: ومشاعركم. لو هم ما قادرين يعيشوا معايا الفرحه دي خلاص، تمام، هم ما مطالبين ان هم يعيشوا معايا المشاعر غصبا عنهم، اوكي، باي فورس زي ما
0: صح
1: بيقولوا. لكن لو هم في عز الفرح ده عندهم المساحه وعندهم المرونه ان هم يستقبلوا افراح كاخبار كويسه، انا بقدر اقول الحاجه دي، انا بقدر اقول الحاجه دي. تاني حاجه، الجانب من الطرف الاخر، انه ما عشان انا حزينه المفروض الكل يكون حزين، ده انا رساله بقدمها، تمام؟
0: بالضبط
1: يعني الافراح او الاحتفالات ما بتلغي الحزن، والحزن ما بيلغي الاحتفالات، نفس الحكايه، هي حاجه عكسيه. يعني زي ما الفرح ما بيلغي الحزن، الحزن ما بيلغي الفرح، فهمتيني؟
0: صح
1: فطالما زي ما انا عندي حزن عايشه، تمام، عندي مشاعر بتاعت الم وحزن، ما معناته انه انا لازم افرض الحاجه دي على الكل. ما معناته انه هو لو قالوا لي جيت مثلا، انا جيت الليله البيت واخوي جاي ناجح فرحان وانا جاي حزين خسرت شغلي ووقعت وكده وتعرضنا الاثنين في البيت، معناته انتوا فرحانين ليه؟ ليه؟ عشان هو ده انتوا ما شايفيني انا اترفدت او انا كسرت رجلي، انتوا ما حاسين بي؟ لا لا، احنا هنحس بالمشاعر بتاعت الحزن وهنحس مشاعر الفرح، هندي كل واحد شنو حقه.
0: حقه
1: يمكن ما هنعمل احتفال كبير وندعو الناس ونعمل هيصه وده ما بقول شنو وحفله وكده، لكن ما بيمنع انه انا اعيش مشاعر الفرح. بس الفكره انه انا ما اجبر الناس باي فورس انه هم يعيشوا حزني، او اجبر الناس انهم هم يعيشوا الفرح بتاعي.
0: بتعرف دي كمان دي حاجة بتحتاج مبادرة مني،
1: يا
0: يعني مثلا أنا لو فعلا في علاقاتي

0: شخص الببادر يعني، حتى لو مثلا انا حاليا فنفترض حزين، لقيت زول فرحان افرح له، افرح له فرحه
1: ايوه
0: في الوقت ذاك، بتلقى انه الزول ذاته هو
1: ايوه
0: تلقائيا عامل معاك
1: ايوه
0: الحاجه
1: نفس
0: دي
1: الحاجه،
0: يعني.
1: حاسه بالحزن بتاعك
0: بالظبط كده
1: ويعني الفكره انه احنا نحس ببعض، تمام،
0: صح.
1: نحس ببعض. يعني انا ما عايزاك لما تقول لي افرح ليك او انا فرحان، المفروض انت تزغرت لي، لكن يكفيني انه انت تبتسم لي، يكفيني انه انت تقول لي انا مبسوطه عشان الحاجه دي،
0: حصل
1: وانا
0: معك
1: كمان
0: ايوه
1: ايوه انا كمان حعيش معاك المشاعر بتاعت الحزن. لكن انك انت تفرض علي الحاجه دي، بتبقى انه لا، انت بتجبرني على الحاجه دي، ولو انا عايزه اعيش معاك انا حاسس ان انا مجبور اعملها، انا ما من
0: صح
1: نفسي، ما من قلبي.
0: دي حقيقة. أم جمعة طبعا ردت على السؤال، قالت بصراحة الإجابة على سؤالك يا أختي أنجي، دايما في حياتنا بنلقى الصالح والطالح، عشان كده لما يمروا عليك الناس اللي بيصدموك تأثيرهم بيكون ضعيف جدا، لأنه حياتنا ما مربوطة بمواقف وردود أفعال، لأنه القرار دائما في يدنا إنه نختار إنه الشيء ده يدمرنا ولا نتعلم منه برغم الوجع. أنا شعاري دائما أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. يا أم جمعة يا أخي صدقيني رسالتك جميلة وحلوة جدا، ومنتفق معاك جدا، لانه للامانه فعلا يعني ردود الافعال كثيره ومختلفه، فلو بقي يعني القرار بتاعنا، او مثلا حتى لو فرحنا او ثباتنا على المبدا ما بقى ثابت عنده ركيزه ثابته، حيبقى معتمد على ردود الافعال، اذا هو حيكون متغير، فما حيكون في فرح دائم ولا حيكون في سلام دائم ولا حيكون في ثبات يعني في حياته عموما. فبنتفق معاكي جدا، وشكرا جدا لردك. اوكي نفتالي بيقول صباحكم مليان فرح كاميليا وانجي. يا نفتالي يا اخي منورنا طبعا، يا اخي منورنا شديد. قال سؤال عميق صدقوني، طيب متين بنحتفل؟ نحن كبشر بنحتفل لما نحس انه في حاجة كبيرة حصلت لنا، حاجة كسرت الروتين، ميلاد، نجاح، زواج، انتصار. الاحتفال هو طريقتنا نقول اللحظة دي مهمة ما عايزين ننساها. ومنو بيحدد انه المناسبة تستحق؟ ما في قانون ثابت. المجتمع مرات المجتمع هو اللي بيحدد. كل الناس بتحتفل بالعيد، فانت بتحتفل قلبك انت، ومرات انت اللي بتحدد. ممكن حاجة صغيرة شديد بالنسبة للناس، لكن بالنسبة لك انت انجاز كبير، فبتحتفل بها براك. يعني باختصار المناسبة تستحق لما انت تحس انها بتستحق. لو الفرحة مالية قلبك لدرجة انك داير تقيف وتقول شكرا يا رب وتشارك الفرحة دي مع الناس، يبقى ده هو وقت الاحتفال. Thanks blessings. يا صدقني يا أخي يا نفتالي، يعني كلامك on point. تحب تقول شو لنفتالي
1: أنا أقول لها
0: بمناسبة؟
1: أول مرة صادفه في تعليق،
0: أيوة صح
1: فصباح الخير
0: دقيقة.
1: يا صباح الخير يا
0: أيوة احنا
1: نفتالي.
0: عندنا حاجة لزول اللي أول مرة يكتب لنا صراحة، يعني نفتالي أنا أول مرة أقرأ كومنت ليه كده ده، فلو قبل كده يعني كتبت لناس تانيين يعني ما مشكلة، لكن المهم عشان دي لأول مرة لنا احنا حنصفق له يعني. بجد الاحتفال يا جماعة.
1: ايوه احنا محتفلين
0: محتفلين
1: بكومنت
0: بانه
1: نفتالي.
0: نفتالي كتب لنا.
1: ايوه نفتالي ذكر حته مهمه جدا في تعليقه، بس مع الاحتفال انا قمت تحمست ونسيت انه ايوه منو بيحدد لنا الاحتفال، انه احنا انا احتفل، ودي
0: صح
1: بترجعنا للمساله قبل شويه اخذناه. الاحتفال لو غير الاحتفالات الرسميه طبعا، لكن اللي بيحدد الاحتفال منو؟ انا ما اظن ليا، احنا بنعتقد انه الناس هي اللي بتحدد انه انا احتفل ولا
0: صح
1: لا. لا لا، انا الاحتفال انه انا افرح واعيش اللحظه بتاعتي وانه انا احتفل، دي حاجه بترجع لي انا، بتحدد لي، لانه زي ما قال هنا انه اوقات حاجه بالنسبه لي زي ما انت قلتي كوبايه شاي بالنسبه للناس تانية ولا حاجه، يعني شنو كوبايه شاي؟ اصلا انت ما بتعرفي كوبايه شاي من اول يعني كده، فهمتي؟
0: صح
1: لكن بالنسبه لي ده انجاز عظيم. فالاحتفال بيعتمد علي انا، على مشاعري انا، هل انا عايزه اعمل اعيش الجو بتاع الاحتفال ده وابسط وده ولا لا، مستنيه ردود افعال الناس التانية عشان هي تحدد لي لا احتفل ولا لا.
0: دي حقيقة. تعرف لأنه كمان حاجة دي يعني يا كاميليا للأسف الشديد، إحنا عشان برضو في نقطة كبيرة اللي قلناها حتة القيمة، إحنا بنشوف القيمة وين؟ تعرف القيمة مرات كثير عشان إحنا نربطها طبعا أكيد بنظرة الناس، وبإنه الناس دي بتقول شنو أو مثلا ما بتقول شنو، فبنقيم قول زول فاهمة أكتر من إنه أنا أقيم قولي أنا ذاتي لنفسي،
1: يا بالضبط
0: فاهمة؟
1: كده.
0: لأنه تعرف أكتر رفيق لنفسي هو أنا
1: أنا
0: بجد، وده اقرب رفيق لي يعني اصلا، لانه هو عارفني انا عارفه
1: وأنا عارف إنه
0: انا عارفاني
1: هو عارفني.
0: بجد انا عارفاني كويس شديد. الحي دي كان بالنسبه لي تحدي 200.
1: أيوة، او كانت الصعوبات اللي انا مرت بها والتحديات اللي انا عملتها عشان اصل للمرحله دي.
0: اكزاكتلي exactly. ودي ما بتعني انه مثلا انا برضو يعني اقلل من الناس اللي بتحبني برضو في حياتي، لان تعرفه برضو وجود الناس ده مهم صح. وده يعني حاجه ضروريه جدا جدا، بس انا مهم اعرف يكون عندي الحته بتاعت افرق، فاهمه؟
1: ايوه قيمه ذاتيه. ايوه
0: بالضبط كده، افرق بين انه انا هل لما مثلا زول يقول لي حاجه معينه ده بيعني انه دي حاجه بتمس قيمتي، بتمس هويتي، بتمس شخصي انا شخصيا. لانه تعرف للاسف احنا عندنا المشكله دي، واعتقد انه هي دي حاجه بنحتاج دائما نتدرب عليها، حته انه انا افصل هويتي وافصل قيمتي الشخصيه بانه مثلا زول قال لي كومبلمنت معينه، قال لي مثلا انه يا اخي انت كده الحته دي محتاجه مثلا تصلحيها، فانا طوال حقول انه انا هويتي كلها محتاجه تصلح. انا كلي محتاجه اتصلح، في حين انه لا انا ما كلي محتاجه اتصلح، انا مثلا في حته معينه محتاجه اصلحها. فهي للاسف الحته دي، ودي طبعا دي ممكن نقول عليها من هي ضريبه الرحله اصلا، يعني الرحله اللي احنا بنحتفل بها دي من ضمن الضرائب بتاعتها هي حته انه مثلا زول يجي يصلحك في حته مثلا، او يجي زول يقول لك يا اخي كذا الحته دي انت محتاج تعدلها. فمرات انه انا احتفل بزول عدلني دي برضو مرات بتكون لي
1: قاسيه
0: قاسيه يا اخي مهينه، يعني انا كده ما ادري اعرفه براي، فاحس انه يا زول عدلني وانا احتفل بحاجه يعني نتيجه انه كان تعديل زول مثلا في حياتي، بحس انه يا اخي لا دي مهينه لي. لكن في الحقيقه انه انا لما يعني اعرف ادي اي حاجه قيمتها الصح،
1: أيوة.
0: ما اديها اوفر يعني اوفر ريتد في اوفر فاليود، يعني مثلا في من ناحيه قيمه، او انه انا اقلل منها تكون اندر ريتد، يعني لا اكبرها ولا ادي أيوة قيمتها الصح. ادي قيمه الناس اللي في حياتي قيمتهم الصح، ادي نفسي القيمه الصح، او اشوف قيمتي في المكان الصح. دي بتفرق جدا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في شكل الاحتفال وفي معنى الاحتفال نفسه يعني. طيب آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة والأمان الطيبة لكم، وإن شاء الله دائما محتفلين بالإنجازات والتبريكات. شكرا لك كثير جدا يا آدم بشير، ومبسوطين جدا جدا بيك أنت، يعني صديقنا وأخونا وزولنا شديد يعني، وبيعني لنا كثير وجودك معانا، وده جزء أصلا من الاحتفال. أم جمعة بتقول كل سنة وانتم طيبين راديو سمر. وانت طيبة يا أم جمعة، مبسوطين بيك جدا ومبسوطين جدا بتفاعلك معانا. إيمانويل بيقول actually God bless you God bless your service but celebrate why we are celebrate sometimes celebrate is good but sometimes is not good why صدقني يا إيمانويل أنت إذا عندك حاجة معينة دار تقولها فكده قولها لينا. هنرجع لك السؤال يعني كده جاوبني أنت بنفسك على السؤال ده، يعني ليه بتشوف إن مثلا مرات الاحتفال بيكون حاجة كويسة ومرات الاحتفال بيكون شيء ما كويس، فكده ورينا انت وجهة نظرك شنو في الموضوع ده، واحنا حنكون معاك اكيد يعني. الزنجي قال الليله شغل شاغلني شديد وزعلان انه فاتتني اجمل حلقه، كنت بتمنى اكون حضور معاكم لكن ان شاء الله بتتعوض، وتحيه لاسره راديو سمر والبيت الكبير، محبتكم في القلب دائما. يا اخي صدقني يا زنجي انت يا اخي معانا، انت معانا اوريدي يعني، وكون انت اصلا مشغول شديد وبترسل لنا وقبل كده تغير رساله، وحاسه كده تغير رساله دي حاجه تعني لنا كثير صراحه يا زنجي. فحقيقي يعني احنا بنشكرك كثير انك انت رغم المشغوليه وكذا لكن انت حابب تكون معانا، وطبعا كذا كذا اللايف ده قاعد، ولو انت عندك اي كومنت ممكن تكتب وحيكون فريق المتابعه بيرد عليك، فممكن عايز تكتب لنا ولا يهمك. ويعني كذا كذا الحلقه دي بتكون قاعده لمده شهر كامل، بتكون قاعده في فيسبوك، وبعد ما تتمسح من الفيسبوك بتلقاها موجوده في اليوتيوب، فما في حاجه فاتتك اصلا يا زنجي. وطبعا احنا على مدار الاسبوع زي ما انت عارف حنكون موجودين وطالعين من الساعه 9:30 لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان. وكمان طبعا عندنا ساعه سمر، ممكن بعدين تلحقها لو انت ما قادر حسي تلحق بعدين ساعه سمر مع اخوتنا ايناس من الساعه 4 للساعه 5 بتوقيت السودان. الكلام ده على مدار الاسبوع يا شباب من الاحد للخميس، الكلام ده مال الزنجي بس، لكن الكلام ده لكم كلكم، للناس اللي بتسمعنا في الساتلايت، وللناس اللي كمان بتسمعنا في الابلكيشن في راديو سمر الابلكيشن بتاعنا الخاص. بنقول لكم انه احنا على مدار الاسبوع احنا موجودين ومتاحين في كل الاوقات، 24 ساعه في الابلكيشن و24 ساعه كمان في الساتلايت، لكن في الفيسبوك طبعا في وقت البرنامج او وقت اللايف اللي احنا بنطلع فيه. فا اوكي في النزير، ممكن نقرا الكومنت بتاع النزير ونمشي لاخر نقطه. النزير بيقول صباح الورد عليكم وعلى كل المستمعين في ربع الوطن العزيز، جيت متأخر وما عارف عنوان الحلقة. تحية طيبة لمقدمات البرامج السمحة، شكرا كثير جدا يا نذير محمد. احنا بنتكلم عن الاحتفال لانه احنا راديو سمر بيحتفل بالسنة 10 مما تأسس، فعموما بنتكلم عن الاحتفال وشنو الحاجات اللي احنا بنحتفل عشانها، فكده برضو شاركنا برأيك في الموضوع. ارجع كده ورا واقرأ او اسمع وقول لنا رأيك في الموضوع. خالتي نجات يا سلام بتقول صباح النعمة والبركة للناس الحلوين المباركين، مواضيع جميلة جدا. شكرا لك كثير جدا خالتي نجات، مبسوطين جدا انك انت معانا الصباح ده، وبيعني لنا الكثير جدا جدا جدا يعني. وكمان برضو اكيد منتظرين رأيك في الموضوع، ممكن تسمع مثلا حلقة من البداية وقولي لنا برضو رأيك في الموضوع. طيب يا كيمو، في نقطة يعني ممكن نقول عليها نقطة ختامية نتكلم فيها شوية قبل ما، لأنه زماننا خلاص فاضل 8 دقائق. حتة إنه مرات إحنا بننسى أصلاً نرجع الفضل عموماً لربنا في كل الحاجات اللي إحنا بنعيشها، يعني الإنجازات بتاعتنا، دربنا نفسنا كثير. أنا دخلت تدريب مثلاً، أنا قعدت أقرأ كثير مثلاً، اجتهدت كثير، وتعبت وسهرت الليالي وقمت ومشيت وجريت ونططت وكل الكلام ده، لأنه مرات أنا عاوز بعد ما أنا أخلص الحياة دي كلها عاوز إنه الناس تقول لي شكرا لمجهودك مثلا، أو يقول لي يا أخي أنت زول رهيب، يا أخي أنت أبدعت عديل يا مان إنك أنت عملت الحياة دي. فأعتقد إنه إحنا كلنا عندنا نفس الاحتياج ده، يعني ما في زول تقريبا ما عنده الاحتياج في النقطة دي، وبننسى انه بشكل ما نرجع الفضل لربنا في المواضيع اللي احنا مثلا بنمر بيها.
1: انا رايي في الموضوع ده عشان احنا اتاثرنا جدا بعالم الترندات والسوشيال ميديا والانجازات صح. اللي احنا بنشوفها اللحظيه والصور الحياه الغريبه، فبنفتكر انه يعني حسي بقت حياتنا مربوطه انه لو انا عايز اصل للحته المعينه بدوك ستيبس، ينزلوا لك ريل مثلا كده، خد ثلاثه ده تعمل 1 2 3 4 تصل، ما تصل دي ما مشكلتهم، المهم هم وراك. ولانه العالم بيجي يورينا انه انت حتصل للنتيجه دي لو عملت 1 2 3 ولو ما اتبعت الخطوه، ولو اتبعت 1 2 3 وما وصلت ترجع تساله ما انا ما وصلت، يقول لك لا انت في حاجه اكيد عملتها غلط. انت اكيد المشكله فيك انت ما فينا احنا. فانه احنا وصلنا مرحله احنا بننسى زي ما انا قبل قلت انه الله هو المتحكم في الامور، بننسى انه الله هو اللي بيفتح الابواب وهو اللي بيقفلها، بننسى انه الله هو ماسك زمام الامور، فهمتي؟ واي حاجه بتحصل في حياتي بترجع لربنا تلقائيا، بترجع لربنا. مش بس الحاجات الكويسه، الاحداث اللي بتحصل في حياتي ما عشان انا كويس كفايه، تمام؟ اذا كانت كويسه، ولا عشان انا كعب كفايه، عشان انا كعب عشان كده بتحصل لي الحاجات الكعبه، لكن الله بيسمح اوقات كثيره بالحاجات دي بتحصل. فانا لو بقى محور تفكيري هو الله ذات نفسه ومحور حياتي هو الله، تمام، اي شيء في حياتي انا حعرف انه انسيبه لله، تمام، فانجازاتي حتتنسب لله. واوقات كثيره احنا ما بنرجع ليه، لانه زي ما قلت حتى لو اتبعت الخطوات صحيحه وصلت للنتيجه والنتيجه ما كانت مرضيه، معناته الله ما عايز. انا الخطوات انا متاكد منها، مجهودي انا متاكد منه، انا كنت واثقه في نفسي واثقه في المجهود واثقه في الخطوات، لكن النتيجه جات عكسيه. صح. انا ما بقدر اتحكم في النتائج لكن بتحكم في البروسيس، تمام، البروسيس دي بتاعتي لكن النتيجه بتاعت منه، بتاعت ربنا. فالفكره انه ما خلاص لو ما وصلت ارجع انت الغلط منك، لا، اوقات كثيره احنا لازم نؤمن بانه الله داير لنا الافضل وهو بيعمل كده، وهو بيدينا مثلا نتيجه عكسيه عكس اللي احنا متوقعينها، ما ثقتنا فيه تتهزع، لكن شنو نتوقع الافضل. اوقات كتير بنقول لا احنا محتاجين لسه نقعد، ده ما وقته، ما وقت الحاجه دي، ما ما ما, ما لو انا بالعكس يعني زي ما قلت انا عايز اجيب عربيه حاسه وفضلت لي ومشيت دار اشتريها خلاص حصلت لي حاجه وما رجعت، ما ازعل، احتمال الله عايز يحميك من حاجه وانت ما عارف، لكن وقتها لما نيجي ممكن عربيتي تجيك لحد عندك ما انت تمشي ليها،
0: صح،
1: تمام. انا لو عايز انجح، تمام، وقعدت واجتهدت وده انا دايما بربط النجاح بالتعب، انا تعبت خلاص وبتاع، لكن انا متاكد مش انا نمت وقمت قلت عايز انجح بالايمان. ما بتجي، لكن انا متاكد انه انا تعبت وبتاع جات نتيجه عكسيه، تاكد انه الله بيقفل باب عشان يفتح باب تاني. لكن احنا لما نعتمد دائما على مقدراتنا ونعتمد على زي ما بيقولوا حقائق اللي قدامنا وننسى انه الفضل بيرجع لربنا وانه النتيجه حقت ربنا احنا هنا ما بنرجع له ولا لو نجحنا ده حقنا صح. ولو فشلنا ليه يا رب انت عملتها
0: ودي الامانه دي الحته اللي كان يعني في مره كان في وعظ كان بيقول انه يا اخي احنا بنقبل الفرح جدا من ربنا
1: ايوه
0: لكن ما نقبل الحزن
1: ايوه ما بنقبل ايوه ما بنقبل الحاجات الثانيه المهم انه في ايه بتقول انا دائما بحبها بتقول الله لم يعطينا روح الفشل الله ما عايزنا نفشل الله ما عايزنا نفشل لو يعني استحاله انه هو يفكر لا انجي دي لازم تكون حياتها مكدره ما ناجحه او انسانه كده لا الله ما عايزنا نفشل لكن احنا اوقات كثيره بتكون الحاجات اللي احنا عايزينها ما وفقا لمشيئته وهنا بيجي بمربط الفرس فاذا سبت نفسي لرغباتي لشهواتي لافكاري ومشيت عبست في الدنيا وقلت انا حامل كده وبعدين لقيت الامور ما ماشيه اجي اقول لي يا ربنا انت كده انت سالتني من البدايه تمام دائما لما احنا النجاحات وانا بتكلم ما تقول لي نجاحات الكبيره العميقه العظيمه اللي احنا بنشوفها النجاحات في حياتنا انه انت تكون انسان سوي عايش حياه مبسوطه بسيطه حياه فيها اي نعم تحديات وصعوبات لكن عايش بقلب راضي وقلبي مليان بالفرح وبالسلام وقادر تحتفل بابسط الحاجات دي ما ما ما, ما دي الناس بتدفع عليها قروش عشان تقابل دكاتره تقدر تصل للمرحله دي والله بيديها صح. لنا لما بس احنا نكون ماشيين معه
0: وعيش المعنى صح أيوة يعني عيش برضو معنى الحياه بالصوره الصحيحه في الوقت ذاك اعتقد انك انت هنا يعني انت وصلت للحته اصلا انت محتاج توصل لها اصلا
1: يا بالضبط كده
0: هتعرف تفرح صح هتعرف تعيش الاحتفال بصوره صحيحه هتعرف تربط القيمه والمعنى بتاعت الاحتفال بالاساس بتاعها بالمرجعيه الصحيحه أيوة بتاعتها أيوة. فدي هتخلي انه اصلا انت تنظر للدنيا بصوره مختلفه تنظر للاحتفال بصوره مختلفه حابين كمان بما انه فاضل لنا دقيقه واحده حابين نسلم على الناس اللي معانا كان في الساتلايت والناس اللي معانا برضو في الابلكيشن وحابين اقول لكم انتم كنتوا معانا يعني خير رفقاء ومبسوطين ان انتم كنتوا جزء من الاحتفال بتاعنا الليله في ونستنا دي وكمان حابين انه يعني نقول اعلانات مهمه جدا جدا جدا جدا لكم يا شباب انه عندنا حاليا بودكاستين بتعرضوا بودكاست خطوه لقدام مع استاذه رشيده وطبعا اخذنا كاميليا في كذا حلقه موجوده في البودكاست ده امشي احضروه حسي يا جماعه امشي افتحوا بعد ما نخلص اللايف طبعا اكيد بعد ما نخلص اللايف امشي شوفوا الحلقات اللي نزلت في فيسبوك ونزلت في انستغرام وفي تيك توك وفي اليوتيوب حتلقوها في كل

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
1: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
5: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
4: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
5: هل أنا؟
1: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
4: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
6: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
6: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
4: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
4: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
4: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
4: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين، لأن عيونهم كانت ثقيلة فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
4: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
1: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: يا معلم،
1: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
4: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
1: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار، وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
7: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
1: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
1: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
2: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
1: أجاب عيسى:
4: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت، فأخذ بعضهم يبصق عليه، وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له:
8: تنبأ.
1: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
1: لكنه أنكر وقال:
6: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين:
9: هذا واحد منهم.
1: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له:
10: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأنك جليلي فعلا.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
1: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى.
4: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات،
1: فانفجر بالبكاء.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوي، طرد الأرواح النجسة. منو اللي عنده سلطان يطرد الأرواح النجسة من الإنسان؟

0: ودهون تهيني مينيكا أمسيهنين إنجيل مرغو سيب إمبالي بني عدنيات كسيف أسلايو حديدني نيات شال أري برو داي بوي استفيدو ميتيت ناتوي تيكانينا أري ناتراتا تيدنك سكانايا تيدنك إمبالي بوي دينو
1: وفاسل واسومها يسوع فردق الفد هاي ماريت تامسيا إفريسي وهيروديسي وهمير
0: يسوع تك همشي بيت سيدا إمهيليا يسوع عابو يسوع تياتو هنكا هديديا وصليب سلل وفاسل والشدقة يسوع بمتون ستكيب يسوع جين هو يفيني ورمهيليا يسوع مليادور تياتو سويني أو انكابو أشويون باكا يجيبون إيفي معكتي كنا سويني
2: وفاسل واسومها بينه بجدد هيوير يسوع إذا مررعين برا مريد تمينت كي بارين أكي يسوع كرياتي وليكي أي أني أونو دهي دهي نكماناياني برا مهي تيناتيك أني جيب إيفين أري تمينين أن كي بارين أني باري هرقواء قواي أستوبيك غالي باري سوس أغي ميني آب أكي وسلالي بدد بي إيدنا إيده كرياتي أي لكن أونو من غايب ودي كسي غبسين هدي ناد نمير إدين يسوع راتي براك ناك هدي تبارين إيده برا هنين أسارم هدي نباري إدين يسوع اوده يوهاشي كي تتمين تون سويا يهدي أسارم يكسيا وقواسانا يحميدا يهدي اكتا يهدي كرياتي ينونيا اوده يون تون سويا برا هم بك سكيان كرياتي يمسي شالك آشوب داد سيبرين يسوع بريو دها ادهر اره كرياتي ياشو اوده يون تون سويا اوده تميان غبيان مليا بتماريتي مي اب فرقه كي اكسياني تسارم بيلي بوي توبيان اوده فدق الفا اكتين مليا يسوع بري جي جسيا برو كرياتيا يجي تفلوكا يم دلمانو تا اتيو دي هاش حديد جي جي افاريس ايانيت يسوع براتيا برو جربتي بهاريون تبريتي علامات راتيا يسوع وني تمشوكي اي ام براكنا امسيني بوتاس نان هوي موجزاتي دلامة راتينا اوزدي قندي هوكنا ونوده علامة تيوني كي دينا ايده مليا برو باري يش جيجيا تفلوكا هدي دي اگر اودر اورا وبيتي جيجيا اكرياتيا يهدي بيكسيني تونا عبادن غال هدي اوبهات تفلوكاتي بيبرين يسوع اكرياتا اكراب سويا ديگوغونا افاريسي همير وهيروديسي بهمير وقدنا ايده برا تون تونا تكتاكي جي بھليان هدي بكم باري اكي اين انديهن ايدين يسوع برا بھلي سمينت تونا اكن باريو دهاي نان هوي بك هدي سمتين براكنا هدي بكت بارين ايد اين دي ابكاك مزي كره تانان تاري كافم تانان اقنعياكنا اون هدي دهكو رهن قد تبارين لكن كره تانان انگل تبارين لكن كتما سونان كشا تانان اوده اي الفاي دهاي هدي اي كاتيهو براكنا كبيلي اتبيا كستان ايده كرياتي تمنا مالو بيلي ايدين يسوع هن اني فدق الف دهي دهاي اسرم هدي كاتيهو يهدي فرقك ناكا بيلي هوي تتبنا ايده برا اسرم بيلي نتب ايدين يسوع بريو دهاي براكنا مسكا افهمتانا هن ايده برا بيت سيدا بيت ايان دهي غالي تك همشا يسوع دهاي ها ايان ايو اونو تاكي كي داسيت تون هوي هرون يسوع او تاكو اي ابي قايد ودهي ها اسگه مليا او تاكي قايده كي تفيا يا اي كي داسيا يسوع او تاكي دهاي ناتر رتنية ايدي تراتيا او تاك اشبه باي دهي رهاني برا هندي هنتا انتيتي بايده يسوع مسي اي او تاكي قايده كي داسيا مليا او تاك داي بريا سوري تاكو دي اگرنا نات کا دائے بھرینی بکے یسوع او تاکی دھائے او گووک بایا لیکن تگری ابا شوم آئے دے یسوع او کریاتیایا او گئی سریا فی لبوس اتیو دے ہاش ابین یسوع او سللی بکریاتیای راتیا او دھائے انے آب ایدنا ایدے برا اگو بینا او دھائے گوادی یوہن او میونسان ایدنا ہو واری او نبی علی آبوا ایدنا ہو واری این نبی آئے گال ایدنا ہو ایدین يسوع براكنا اري اني ابو تيدنا ايدي تراتيا بطرس باروك ومسيح هو ايدي يسوع برا بيت تونا غالم بي سوينت تونا هوي هاريو يسوع مليا كرياتيا اي اللم تيب بدو آدم و ربکی و نید گودات لهمینه. ابکی ایگرما و افگیری و سورکنا و حق کوجا و برو ایربنه. اره برو ابکی تودیر. اره مهی تینات هری امهای ماسی اکینه. یسو این ابحالی گگوی تدیدیه. اره بطرس یسو ابها اتفالایت. برو دنب بدویه. یسو انا کمیانو بکریاتی اشبیب. ملی بطرس دانین ووسو گیگا. برو قوبلیس و دهی تلاگا باکای. و قواسانا تلاگا گرمای کت باری ایده. یسو اکسی و دهی دهی و کریاتی دهی و. انی هری سکتی بھری وکا. برو ابکی و گرویو انکرینه. ملی ابکی و سلیبو یکسید ایتری میب. امیدھانو دیبوی هری وکا. برو اتسر انده. لیکن امیدھانو انی جلائی و سکنو دائنائی جلائی و اتحسیر کا. امیدھانو اداب انده. آدمی تو دنیا کستو مریک. لیکن انفسے اتنیوے کنار رئی مینے. تارے وادم انفسے نان آتی بندیل. او نو دھائیو ایمان باباری ہوا تو مگنائی شگامے ہوا. انے بوئی بھلیسو ہوا ایسا کوانے آدم اور ہم نمتونی ہوا او بابا او قواسانائی متونی بوا. ایمالک مقدسائی متونی بوا اینی ہو. بے نو دھائی ہو ایس کو اندے دے. او فاصل وشدگا. مسیح اسو اوزدیک اندے ہوکنا. او نومی ننگدی نو دھائی گالے آیا باکای. او قواسانائی تدائی اکرریسو رہی ایدنا ایده. یسوع سگو تینات هری بترسو

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الحلقة دي بتتكلم عن شخصية مهمة جدا في تاريخ السودان، عثمان دقنة.

أعزائي مستمعي راديو سمر في كل مكان، مرحب بكم في حلقة جديدة. معكم أنا القس فيليمون، وحلقة من حلقات الخطايا المستترة. هنتكلم عن التمرد والعصيان. شنو هو التمرد والعصيان، وكيف ممكن يدخل من ضمن دائرة الخطايا المستترة؟ الخطايا المستترة بذكركم لها إن هي خطايا ما ملاحظة، هي خطايا صديقة كأنه للمؤمن وما قد نلاحظ لها كثير. فخليكم معي ونحن ماشيين ندخل نتكلم في الحلقة دي. مرحب بكم أعزائي مرة تانية، ونحن بنواصل زي ما نحن قلنا عن موضوع التمرد والعصيان. التمرد والعصيان، خلينا نتكلم على موضوع التمرد بأنه خطية غير ملاحظة كثير. التمرد على القيادة الكنسية، التمرد على سلطة ربما الدولة، التمرد على سلطة البيت، التمرد على سلطة في المدرسة، أي سلطة أنت بتظهر فيه أنك غير راضي عن هذه السلطة. فالتمرد السياسيين قالوا عنه أنه هو انتفاضة ورفض تنفيذ الأوامر. ونحن السودانيين طبعا عندنا خبرة كبيرة في موضوع التمرد، بنعرف موضوع التمرد من كثرة التمردات السياسية الموجودة عندنا، لكن بناخد الموضوع يعني زاوية روحية، لأنه احنا بنتكلم على أساس أنه احنا كمؤمنين كيف بنتعامل مع هذه الأمور. فالتمرد إذن هو الرفض، وأحيانا لمجرد الرفض يعني بدون مناقشة أو أنك تستمع إلى الآخرين حتى الأكبر منك في المركز في المنصب أو سنا. وممكن يكون التمرد ده هو نوع يعني من الإسقاط النفسي، يعني بمعنى يعني شنو من الإسقاط النفسي؟ يعني هو تعبير عن شحنة من الغضب الداخلي بيفشل الشخص في التخلص منه، فبيعبر عنها بالتمرد. وأحيانا تانية ممكن يكون التمرد يعني ما مرتبط منطقيا بموضوع، يعني طبعا كل زول بيحاول يظهر شخصيته، بيحاول يظهر انه هو شخصية مستقلة، بيحاول يظهر انه عنده رأي، بس في ناس بيظهر عندهم رأي زيادة، بمعنى انهم غير مستعدين انه يسمعوا لأي شخص غير نفسهم فقط، فيكون رافض لكل شيء وأي شيء بدون سبب أو أي حاجة بيوري ليه هو رافض. فإذا التمرد هو الثورة على السلطة، عدم قبول أوامر السلطة، عدم الطاعة. وعادة يصدر التمرد من قلب متكبر وذات عنيدة وإرادة عاصية ونفس شريرة. الكلام ده موجود في أمثال أصحاح 17 عدد 11 وأرمية 5:23. التمرد طبعا في الكتاب المقدس بيظهر أنه بدأ أولا مع أعظم المخلوقات لوسيفر الملاك اللي أصبح فيما بعد شيطان. لهذه الدرجة التمرد خطير. نعم، وده القاعد يوضح لنا يعني إشعياء 14:13 كيف تمرد هذا المخلوق لوسيفر من ملاك ليصبح الشيطان. فبيقول: كيف سقطت من السماء يا ذهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت للهاوية إلى أسافل الجب. دي النتيجة الطبيعية. فالتمرد بدأ من هناك، فأظهر بعد كده أنه لأي شخص، لأي إنسان، نزعة بتاع التمرد موجود جواه. يعني الطفل الصغير، طفل صغير ما بيفهم حاجة، ما بيعرف شيء، بيتعلم أول كلمة لا. تمرد من البداية بيرفض، أي بيحاول أنه هو يعني يستقل، يكون شخصية مستقلة، يتعامل بشكل مختلف من الناس التانيين.
أو أنه ما تتحدني، أنا عاوز أمشي في الطريق ده، لا أرجع لا، وهو صحيح. فهي فالتمرد نزعة داخلية موجود منذ الخليقة مع الإنسان، اللي هو يتمرد على الله. انتبه، الكتاب المقدس يربط ما بين التمرد والسحر والعرافة وعبادة الأوثان، على إنها جميعا من عمل الشيطان. في صمويل الأول لما نقول التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترافيم، فإذا كل من يتبع التمرد ينتمي إلى عائلة بيسموها أبناء المعصية، موجود في أفسس 2:2. فهي خطية مستترة، وبتلاقي نفسك أنك أنت تنتمي لهذه العائلة. فكأنه بيقول يعني ما من الصح أنك أنت تكون مؤمن وتأخذ هذه الصفة، أنك أنت تكون ابن عاصي، فتدخل من ضمن هذه الدائرة، دائرة أبناء المعصية اللي بيتكلموا عنه في أفسس 2:2. فإذا التمرد هو أن تكون أنت عاصي لله ومتحدي لله. هذا التمرد على الله حاجة، والتمرد على السلطات القائمة أمر آخر، محتاج أن نتعامل معه. والمؤمن عليه أنه يتعلم كيف يكون شخص مطيع زي إبراهيم. هنواصل أكيد في موضوع التمرد والعصيان، بس خلونا يعني نطلع فاصل وحنرجع عشان نكمل في الموضوع ده. ما تمشي بعيد وخليك معنا.

في العهد القديم قيادة قورح لجماعة ضد التمرد أو لجماعة ضد سوري قيادة قورح لجماعة ضد موسى قاد جماعة متمردة ضد موسى. ليه؟ كان مجرد يعني تمرد قورح عبارة عن افتراء كاذب غير منطقي. شوف بيقول شنو في سفر العدد أصحاح 16 عدد 3 وأخذ قورح ابن يسهار ابن قهاد ابن لاوي والداثان وأبرام أبناء الياب وأون ابن فالد بن رؤابين يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 رؤساء. تخيلوا هذه المجموعة المتمردة الجماعة مدعوين الاجتماع ذوي اسم فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. يعني قالوا لهم إنه أنتم يعني ليه بس جايبين الكلام ربنا كلمكم؟ لا الناس دي كلها ربنا قاعد يكلمها والناس دي كلها مقدسة والناس دي كلها تتبع لربنا فأنتم بس ليه تعلينا فيكم يعني ما أخذنا السلطة براكم يعني. فتمردوا على موسى كانت النتيجة صعبة جدا جدا إنه موسى زعل ربنا طبعا غضب من هذا التصرف وكانت النتيجة لهذا التمرد بتاعت قورح وجماعته إنه الناس انقسموا لنصين. موسى قال لهم المع الرب يجي بجاه والمع قورح يمشي بالصيد التالي وقفت مجموعة هناك. تخيلوا شنو الحصل شنو نتيجة هذا التمرد انفتحت الأرض وبلعت قورح والجماعة بتاعينه. هذه هي نتيجة التمرد. طبعا رب استخدم أبناء قورح بعد كده هذا يعني من نعمة الله اللي تابوا منهم ورجعوا إنهم يكونوا جزء من كتبة المزامير لكن نتيجة هذا التمرد كان شيء صعب جدا. نموذج تاني هو التمرد شاول على الرب. الرب أرسل شاول بيد صموئيل كلمه وقال له أمشي وحرم كل حاجة يكون في طريقك في الحرب دي لكن للأسف الشديد مشى وما عمل كلام الرب صموئيل وترك بعض من الأغنام السمينة وغيره. فبيسأل صموئيل بيقول له أنت قمت يعني مشيت بكلام ربنا؟ قال نعم أنا أطعته. فقال له دشنو صوت الغنم اللي أنا سامعه؟ قال له ده يعني إحنا جبناه عشان نقدمه زبائح. فقال صموئيل هل مسرت الرب المحرقات والزبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترفيم. رفضت كلام الرب رفضك من الملك وده كانت نتيجة تمرد شاول على الرب إنه اترفض من الملك. وللأسف مع التمرد كان يباغته روح رديء. تمرد بالشكل الظاهر في الأول بيظهر كأنه أنا خائف على الله ولكن بيظهر نوايا تانية. يعني جماعة قورح صحيح أظهر أنه هم كأنه خايفين على مقدسة الله. شاول يعني أظهر أنه هو أقمت كلام الله أنا خايف نقدم زبائح. كل هذه الأمور أدت صورة سلبية. طبعا أخذنا نموذج كبير على تمرد الشيطان على الله وكيف سقط من السماء وأصبح يعني إبليس. فهذه النتائج التمرد. تمرد آدم على الله رفض وصايا ربنا كانت النتيجة طرده من الجنة. يقول رومي صراحة من يتمرد على أي سلطة قائمة كأنما يقاوم الله والمقاومون سيأخذون دينونة. فعشان كده في رومية 13:1-2 قال لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. نخطئ كثيرا بتمردنا على السلطة وكأننا زي ما بيقول في رومية كأننا نرفض ترتيب الله. وشدد الكلام ده زي بولس ما شدد عليه في روميا شدد عليه بطرس في رسالته الأولى لما قال أخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب إن كان للملك فكمن هو فوق الكل للولاء كفمرسلين منه الانتقام من فعلي الشر وللمدح لفعلي الخير. أكرموا الجميع حبوا الإخوة خافوا الله أكرموا الملك

أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا. ونحن نكرر نفس الأخطاء اليوم في تمردنا على سلطات وقيادات في حياتنا، في البيت، الكنيسة، في الدولة، في أي سلطة، في الشغل، ونحن بنحاول أن احنا نتمرد. لو عايش في هذه التمرد بالعصيان، أنت تكون في دائرة أبناء المعصية، فأنت بترتكب وبتكون جزء من هذه الخطية المستترة. قاوم التمرد بالطاعة، دي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أوديها لك. طيع الله لتقاوم التمرد، أخضعوا لله وقوم إبليس فيهرب منكم. شكرا لأجل مشاركتكم معنا في هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في حلقة جاية مجددا، أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. ثق قم هو ذا إنادي منو النادوه ومنو النادر. الحلقة دي جميلة، الموضوع قيم، تعالوا نسمع.

أهلا وأرفي مرحب بكم مستمعي راديو سمر أينما حللتم ونزلتم، مرحب بكم. أنا أخوكم وصديقكم خادم الرب أنتوني دانيال في حلقة جديدة من برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفيه بنتأمل مع بعض ونتعلم من كلمة الله ونسمع صوته عشان نعيش ونشفى. وموضوعنا عن ثق قم هو ذا يناديك.

هنقرأ مع بعض قطعة من الكتاب المقدس مع بعض عن موضوعنا ثق قم هو ذا يناديك. قرايتنا من إنجيل مرقس الأصحاح 10، إنجيل البشير مرقس الأصحاح 10 والأعداد من 46 لآخر الأصحاح العدد 52. فيه الكلمة بتقول: وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدى يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق قم هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فسأله يسوع: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وطبع يسوع في الطريق. عزيزي، قصتنا دي حقيقية، وقصة حصلت في أريحة. المسيح كان بيجول بيبشر بالإنجيل في كل مكان بيمشي فيه، وكان بيشفي المرضى وبيحرر الناس المتسلط عليهم إبليس في كل مكان هو بيمشي. كان بيبشر بالملكوت، الملكوت بتاعت ربنا، إن الناس ترجع وتتوب، لأن الملكوت بتاعت ربنا قريب. فهو لما دخل أريحة، وهو طالع من أريحة، كان في أعمى اسمه بارتيماوس ابن تيماوس. بارتيماوس ده لما سمع إنه يسوع هناك، وقبل كده ممكن سمع عن يسوع والحاجات اللي يسوع عمله، والأعمى تقريبا أكتر حس ممكن يكون عنده حساس هو الأذان بتاعه، بيسمع. والكتاب بيقول لنا: من له أذن للسمع فليسمع. بارتيماوس سمع عن يسوع وابتدى يصرخ: يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني. الناس اللي حوالينه قالوا: يا أخي اسكت، ما تعمل لنا وجع راس. هو صرخ بصوت كمان شنو أعلى: يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني. يسوع سمع الصوت، قام قال شنو؟ نادوه خليه يجي. فقاموا قالوا له: ثق قم هو ذا يناديك. والكلام ليك عزيزي مستمع راديو سمر، في الوقت الحسة، في اللحظة الحسة، ربنا بيناديك. ممكن انت تكون مع ميان زي بارتيماوس، لكن عندك عمى روحي، انت ما عارف انت لو مت هتمشي وين، لو حصل لك حاجة هتعيش أبديتك وين. عايز أقول لك نفس الكلام، وعايز أقول لك بنفس الصوت: ثق قم هو ذا يناديك. الشخص اللي عنده الحل، والشخص اللي عنده مفتاح لمشكلتك، الشخص اللي عنده إنه يديك الحياة الأبدية، ثق قم هو ذا يناديك. لبي النداء، قم من محلك، أعمل الحاجة اللي هو طالبه منك. وهو ما طالب غير حاجة واحدة، إنك تفتح ذهنك، تفتح باب قلبك، وتستقبل عطيته، وعطيته مجانية. عزيزي مستمع راديو سمر، نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا مع بعض. خليكم قريبين مننا.

ألف مرحب بكم مستمع راديو سمر. رجعنا مع بعض نكمل موضوعنا. ثق قم هو ذا يناديك. ثق قم هو ذا يناديك. أنت يا قلبي تسمعني حسة، ربنا بناديك. ربنا عنده لك عطية، عطية قيمة جدا، إنك تقدر تعيش حياة أبدية في سلام مع ربنا، في بركات مع ربنا، في نعم مع ربنا، في حياة ما عنده نهاية، تستمتع بالحضرة الإلهية فيه. ثق قم هو ذا يناديك. لب النداء، افتح باب قلبك، اقبل عطية بتاعت ربنا. اسمها هبة. هبة يعني حاجة أنا ما بستحقها، حاجة مجانية وأنا ما بستحقها، لكن الداني له هو بحبني زي ما أنا. هبة بيغسلنا من كل خطية، يغسلنا من كل ذنوبنا، من كل أعمالنا الما كويسة، حتى لو كان بالفكر ولا بالقول، ظاهر ولا ما ظاهر، هو يطهر وينظف من كل خطية. أحبائي نقرأ قراية تانية من سفر الرؤيا. ممكن أنت تقول الكلام ده مالك وتتكلم وتشنع في الكلام، أنا عايزك تسمع معي الكلمات دي. ربنا قالها في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا الأصحاح 3 والعدد من 15 ل20. اسمع الكلام ده لك أنت بالذات القاعد تسمعني حسا. لو لسه ما قبلت يسوع في حياتك، الفرصة لك أنك تفتح باب قلبك وتقبل عطيته. بيقول الكتاب: أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا. أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنى، وثيابا بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبقه وأؤدبه، فكون غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي. عزيزي مستمع راديو سمر، الكلام لك. أنت ممكن تستخف بالعطية بتاعت ربنا، ممكن تشوف أنك أنت ما محتاج للحاجة دي، وشايف أنه أعمالك ممكن يوديك لقدام، لكن ربنا بيقول هو عارف وهو كاشف كل القلوب، عارف كل حاجة فيك. عايزك في لحظات تقول: اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، وتقول له كمان: أنظر إن كان فيه طريق باطل وهديني طريقا أبديا. وربنا حيتعامل معك، وربنا حيخلصك من كل ضيق، من كل وجع، من كل خطية، ومن كل ذنب. وربنا حيجدد حياتك، حتستلم حياة جديدة، حياة ما في زيها، حياة فيه الحضور الإلهي، فيه اللمسة الإلهية، فيه البركات الإلهية. نظرتك للأمور بتختلف، ما حتكون تاني عايش في الشر، حتكره الشر، لأن الطبيعة اللي عندك حتكون طبيعة مختلفة، طبيعة فيها قداسة، طبيعة فيها نعمة بتاعت ربنا، طبيعة فيها الحضور الإلهي، اللمسة الإلهية، الشفاء الإلهي، البركات الإلهية. افتح قلبك عزيزي المستمع وأقبل المسيح في حياتك، لأنه بس هو الطريق والحق والحياة. وزي ما قرينا مع بعض، هو بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي. والكلام لك، هو عايز يدخل ويكون معك ويجددك ويغيرك ويديك نعمة إنه تعيش الحياة الأبدية معه. افتح قلبك وديه المكان، في اسم يسوع آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. عشر سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر، لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة أن إحنا وإنتو بنمشي المشوار سوا.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الخير، مساء المحبة والرضا، مساء الونسة الجميلة والكلمة الطيبة والقلوب اللي بتتلاقى بالمحبة حتى لو فارقت يعني بين المسافات ممكن تكون بعيدة. مساء الخير لكل زول يعني فاتح لنا قلبه قبل الراديو، ولكل زول مستمع ومستمعة قاعدة معانا في اللحظة دي، إذا كان في البيت، في الشغل، في الطريق، في مشوار الرجعة، أو حتى الزول اللي بيقضي مساه وبراه، بنقول لك أنت ما براك، إحنا موجودين معك، وكمان حتلقى صوتنا بيونسك، ويعني حنستمتع مع بعض باستماعنا للترانيم الروحية، وحنتونس مع بعض في مساياتنا المختلفة دي بواحدة من المواضيع الجميلة اللي ممكن تدينا دفعة كده للفرح رغم ظروفنا الصعبة اللي إحنا قاعدين نمر بها. عشان كده مسا جميل، مسا مشجع، مسا مبارك على كل زول موجود معنا، وانت حتى اللي بتسمعنا على الساتلايت اهلا ومرحبا بك واجمل مسا عليك. تعالوا مع بعض كده نتفاعل وكمان نتشارك، واذا عندك اي ترنيمه حابه تطلبها يا ريت تواصلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وحباب كل زول حاب ينضم لنا وموجود معنا بقول لك ما تمشي، لأنه يوم الليلة يوم مميز فيه ترانيم كثيرة يعني من مرنمين مختلفين، خليك معنا واسمعنا. وأكيد تحية كبيرة مني أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان ما تنسوا إنكم تتقبلوا تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم دائما أمسية سعيدة ومباركة. تعالوا مع بعض كده نطلع نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الاعزاء بعد ما استمعنا للترنيمه الجميله دي مع المرنم عبد الله كوش. ده سلامنا سلام عجيب بالفرح مالي قلوبنا، ما في زول بدينا زيه غير يسوع وحده الهنا. وفعلا تعال الليله معانا في الامسيه دي اختبر السلام الحقيقي، ما سلام بنفتش عليه بمعاهدات باتفاقيات بجوديات، لكن سلام مجاني، سلام بدينا له الرب يسوع. عشان كده في أمسيتنا دي دائما بنتلمى بالمحبة وبالفرح، نحتفل كل يوم بمناسبات مختلفة. وعشان كده الليلة عايزين نشوف يعني هل الفرح أو الاحتفال عنده مناسبات بس بالضرورة تكون مكتوبة اليوم الفلاني الشهر الفلاني، ولا أنا بس لازم يعني أحتفل حتى بنفسي. فعايزين نشوف الليلة في أمسيتنا دي نتونس في الموضوع ده، خليك جاهز وشاركنا. لكن قبليها تعال برضو نستمع للمرنم. أقول لكم من يا ربي اخترت لكم ممكن بين اثنين، ماركو كوش ولا فيلمون حسن. تعال نستمع للقس فيلمون حسن في ترنيمتنا الجاية نزلت من علاك، واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا. تعالوا معنا ودي دعوة مجددة لكل زول انضم لنا.

حبابكم مستمعينا وحباب كل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلا بكم مرة تانية وسعيدة جدا جدا، ونحن بنتلاقى في أمسية جديدة وكمان بنتناقش ونتحاور ونتونس في موضوع جديد. منو فينا ما بحب الاحتفالات يحتفى به أو يحضر احتفالات تانية؟ أكيد كلنا بنحب نكون في محافل كثيرة تكون مختلفة، ويمكن بحياتك مريت بكثير من الاحتفالات والمناسبات المفرحة. مثلا إحنا الفترة دي يعني بنعيش ذكريات جميلة، بنحتفل بمرور 10 سنين على انطلاقة راديو سمر وكمان تأسيسه، وإنه ربنا موجود معانا في الفترة دي كلها شايلنا على كفه، وكان كل النجاحات وكل الظروف اللي احنا مرينا بها في سمر فعلا تستحق إننا نحتفل، تستحق إنه يكون عندنا وقفة شكر وامتنان للرب على كل صنايعه العظيمة معانا. عشان كده عزيزي المستمع، انت اكيد برضو عندك احتفالات وعندك مناسبات كثيرة، ورينا واحدة من المناسبات اللي انت محتفل بيها او مبسوط بيها فرحان بيها في الفترة دي، قول لنا عشان ما احنا كمان نحتفل ونفرح معك. وكمان مستمعينا، واحدة من الاحتفالات الجميلة اللي بتكون في حياتنا بتستحق إننا فعلاً نحتفل بها نفسنا، يعني بنستحق إنه ندي نفسنا لحظة بتاعت فرح، لحظة بتاعت شكر وامتنان على إنه كانت شايلانا نفسنا دي برغم كل المتاعب اللي إحنا بنسبب عليها. فعشان كده عايزة أقول يعني إنه شنو اللي بيخلينا نقيف وسط الزحمة الكثيرة دي، زحمة الحياة ومشاغلنا الكثيرة وتعب الأيام، ونقول دي اللحظة المختلفة واللحظة دي بتستاهل إننا نفرح بها. ليه يعني بنحتفل بأعياد كثيرة أو بمناسبات كثيرة؟ خلينا كده مثلا نقول بعيد الميلاد. وليه كمان بنفرح حتى بالنجاحات؟ وليه بنعمل احتفال مثلا لعيد زواج أو للتخريج وللمناسبات الوطنية وللأعياد الكثيرة اللي ممكن قاعد تمر بينا؟ أول مؤسسات تلقى مؤسسة مثلا تمت 20 سنة، زي ما راديو سمر حسب احتفل ب10 سنين، يعني تلقى مؤسسة تمت مثلا 20 سنة، شركة مرت عليها 50 سنة، يوبيل خشبي، يوبيل فضي، يوبيل ذهبي، كل يعني الفترات دي تلقاها فعلا يعني محط اهتمام للزول المؤسس أو للشركة اللي يعني بدت الشغل ده. فبتلقى إنه في فرحة كبيرة بين الموظفين، فرحة كبيرة بين الزملاء، ودعاوي كثيرة ممكن تصل لشركات تانية أو يعني بارتنر تانيين، أو يعني بجد يعني تلقى في نوع كده بتاع تبادل تحايا وتهاني ومباركات وآمال جديدة وأمنيات للجهة المحتفلة دي. فإحنا عايزين نقول إنه هل الاحتفال مجرد مناسبة فيها ناس مجتمعين وضحكات وأغاني وكيك وشاي وصور للذكرى، ولا الموضوع ممكن يكون أعمق من كده بكثير؟ يعني أنا بقول إنه الاحتفال في جوهره ما مجرد فرحة بنعيشها في لحظة، لكن هو وقفة مع النفس بنراجع فيها مشوارنا ونتذكر الحاجات اللي حصلت والناس اللي وقفت معانا والصعوبات اللي تجاوزناها والأحلام اللي بقت حقيقية بعد ما كانت مجرد أمنيات. فعلا إحنا زي ما يعني بنتكلم عن راديو سمر يعني كخدمة كبيرة جدا جدا، وزي ما أنتم متابعين معانا بقدر شو كانت غرفة صغيرة للصوت، لكن هسه حاليا ربنا باركنا وبتشوفونا من خلال شاشة صوت وصورة، برامج، بودكاستات، فيديوهات، جناجل، ريلز، كل ده نشكر ربنا، ده بنعمة ربنا إنه كان معانا في المشوار ده كله. فيعني بجد حاجة تستحق الاحتفال، حاجة تستحق الفرح والامتنان، لأنه كثيرين بصراحة كانوا بيتمنوا إن الحاجة دي تحصل، وإحنا ما كنا عارفين الحاجة دي ممكن تحصل كيف، لكن ربنا هو اللي ساقنا كل الأفكار وكل الخطط كل شنو ده، يمكن من سنين كثيرة
ما يتحققت، لكن جه في الوقت اللي ربنا قال فيه وخلاص بعد كده هتكون في واجهة جديدة للراديو سمر، كانت فعلا اتعملت. عشان كده مناسبة تستحق الاحتفال بمرور 10 سنين بكل ما فيها من صوت. لهسه حاليا بقينا نتواصل معكم بصوت وصورة، بقينا نتلاقى في حوشنا الكبير زي ما انتم بتقولوا دائما انه راديو سمر هو حوشنا الكبير. عشان كده عندك اي تهاني، عندك اي امال جديدة لراديو سمر ولبلدنا الغالية السودان، طوالي ما تبخل بيها، كاتبنا وراسلنا على رقم الواتساب 0535 76 56 55 35 9، وخلونا نتشارك الأفراح مع بعض. ولنتو رأيكم شنو؟

من أول يوم لحد حسي مع راديو سمر الصوت لسه مستمر، والمحبة كمان مستمرة، والحكاية ما تقول انتهت. خليك جاهز نمشي خطاوي في النعمة عشان تزيد البركة.

حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وكل الشكر والتقدير للمرنم جورج بيلي على الترنيمة الرائعة دي. منو المثلك دايما قليب وحنون، منو المثلك دايما قليب وحنون. أكيد ما في زول يعني مهما الناس بلغت درجة الحنية والمحبة وكل ده، برضو يعني بجد ما في قلب حنون زي الرب يسوع. إذن مستمعينا تعالوا مع بعض برضو نشوف الاحتفال بتاعنا. زي ما تكلمنا عن أنواع احتفالات كثيرة، لكن مرات بنكون مشغولين لدرجة إننا ما بنلاحظ إننا قطعنا مشوار طويل، بنجري من يوم ليوم ومن مسؤولية لمسؤولية ومن هدف لهدف، لحد ما ننسى نقول أو نقيف وناخذ نفس كده عميق ونقول الحمد لله نحن وصلنا لهنا. يعني ما بنحتفل ولا بنشكر ولا عندنا زمن ولا مذكرين ذاتنا حتى. عشان كده يمكن الاحتفال واحد من الحاجات اللي بتخلينا يعني نبطئ خطواتنا شوية وكمان نتلفت لورا، ما عشان نعيش في الماضي لكن عشان نعرف يعني كمان نعرف ان احنا جينا من وين، بدينا من وين، ونتعلم من تجربتنا ونستعد نمشي لقدام بأمل أكبر. عشان كده مستمعينا حابين نتونس الليلة كلنا كده مع بعض في موضوع الاحتفالات والحفلات والمناسبات الكثيرة اللي ممكن تكون مفرحة تجمعنا في جو عائلي وجو أسري جميل. واحدة من الاحتفالات الجميلة جدا جدا وبتخلي الناس يحتفلوا ويكونوا ملمومين أو متلمين في جو عائلي لما يكون في مولود جميل جديد الناس مستنينه بعد زمن طويل جدا جدا، فبتلقى دي مناسبة جميلة، مناسبة لمة وفرحة. 200 يمر الأسبوع عشان الناس تسمي يحتفلوا بيدا، 200 تمر سنة عشان يعملوا حفلة عيد الميلاد، ويا سلام على العزومات والمعازيم، ويا سلام على التجهيزات. يعني استقبال الاحتفال ده أو المناسبة دي بكل فرح وبكل يعني أنواع التجهيزات اللي ممكن يعني أنت بتتخيلها لأسرة كانت مستنية أنه يكون في مولود يطفي جو من أو يطغي جو من الفرحة والسرور على الناس. فعشان كده دي واحدة من الاحتفالات الجميلة والمفرحة جدا جدا، ومهما عدت عليها سنين ما بنقول يا أخي نحن تعودنا على العيد ميلاد كل سنة بنسوي بنعمل، لا بالعكس احنا بنكون مستنين السنة تجي عشان نعمل عيد ميلاد تاني وتعدي بعديها سنة وسنة وسنة لحد ما يكبر المولود يبقى شاب، وهو بعد كده هو اللي هو بيستلمه وبعد كده بيفرحنا اللي احنا معاه. شفتوا كيف ممكن مناسبات الصغيرة بتسمع جو أسري جميل، أو حتى النجاحات يعني طلابنا ربنا يديهم الصحة والعافية ودائما يكونوا ناجحين ومن مجد لمجد ومن مرتبة لمرتبة عليا في النجاحات والتقدم والازدهار في مجالاتهم المختلفة. كيف إحنا بنكون مبسوطين وكيف إحنا بنكون فرحانين لنجاحاتهم، والفرحة دي يا جماعة ما بس بتخص الأسرة لكن بتمتد كمان للأهل والجيران، والعزومة ده يعزم الثاني يعني ما فيه حاجة خاصة يا جماعة، العزومة ماشى الجاري يعني يعزم جاره تعالى رح نسلم لولد فلان قالوا نجح أحرز نسبة سمحة خلاص رح نبارك له يا أخي، ويلقوا ثاني اثنين معهم في الشارع يسوقهم. شفتوا الفرحة بتعم، الفرحة بتعم وبتعادي، انت ما براكل بتحس بالفرحة لكن بتنقلها كمان وبتعدي بيها الزول الثاني. فبدل ما كانت فرحة في إطار أسرة بقت فرحة في إطار الحلة والجيران وبعد شوية المجتمع، ويحصل حفلات من روابط وجمعيات إنه الليلة محتفلين مثلا بطلابنا شهادة الأساس أو الشهادة السودانية أو خريجين جامعة فلان الجامعة الفلانية الكلية الفلانية. يا سلام شفتوا كيف حتى الاحتفالات بجد بتعم، الفرح بيعم يا جماعة. عشان كده ما تفوت ولا لحظة من غير ما تحس إنك محتفل أو من غير ما تحس إنك أنت مبسوط وفرحان. عشان كده بشجعكم مستمعينا نحتفل بالحاجات البسيطة، لأن إحنا مرات ما مدينها قيمة بالمناسبة، نحتفل بمرور يوم جميل عدى علينا. إذا كان مع الأسرة أعزم صاحبك على كوباية شاي أقعد تونس وأنا الليلة مبسوط إنه اليوم ده عدى وعملت فيه 1 2 3، حاجات بسيطة لكن بتستحق إنك تقيف وتحتفل عشانها.
رايكم شنو برضو؟ نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل كمان شنو احتفالاتنا. وأكيد مستنية برضو مشاركاتكم، وكمان تشاركوني احتفالاتكم وأفرحكم اللي انتو بتتجهزوا ليها بياتوا طريقة.

10 سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر، لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة نحن وإنتوا بنمشي المشوار سوا.

حبابكم مستمعينا وحباب كل زول انضم لنا هسه، وسعيدة جدا جدا بكل الأحباب وبكل المستمعين وبكل المتابعين وين ما كنتوا، وأمسية جميلة وسعيدة عليكم. وإحنا لسه مواصلين في موضوعنا إنه ليه نحن بنحتفل، ويلا دار أقول لكم سؤال تاني، ليه نحن محتاجين نحتفل بإنجازاتنا وكمان نجاحاتنا وكل المناسبات اللي ممكن تمر علينا؟ ممكن كل واحد يسأل ده، وفي ناس كمان حتى بيسألوا السؤال ده من باب إنه ببخص الاحتفال، ببخص الفرح. إحنا يعني أنتوا هسه نحن نحتفل عشان شنو؟ يعني شنو يعني؟ فبتلقى إنه يا أخي الحاجة دي ما فارقة معه كثير، احتفلتوا ما احتفلتوا، فيها فرح ما فيها فرح، يعني هو ما شايفين انه اساسا مفروض تتعمل يعني تقوم القومه دي كلها واللمه والصرف والبزخ اللي يعني انتم شايفينه ده. فدايما اكيد في ناس قابلوكم زي كده في حياتكم او اختبرتوا

وبننسى إنه خطوة صغيرة ساهمت في وصولنا للمكان اللي إحنا فيه هسه حاليا. الاحتفال هنا ما معناه إننا يعني خلاص ختمنا أي حاجة والموضوع انتهى، لكن أظنه إن يعني معناه إننا قدرنا المجهود المبذول واعترفنا بالتعب اللي إحنا تعبناه والمشوار الطويل إحنا مشيناه مع بعض، وكمان هي مناسبة نشكر الناس الساهموا معنا في نجاحنا الكبير ده. إذن هل نحن بنعرف نحتفل بنجاحاتنا ولا تعودنا نقلل من إنجازاتنا ونقول دي حاجة عادية اتعودنا على كده؟ أكيد مستمعينا في ناس فعلا اتعودوا على كده لدرجة إنه شايفين إنه ما في داعي أصلا للاحتفال. وكمان بيجي مثلا زول يقول لك يا أخي هو ظروفنا أساسا ذاتها ما بتسمح إنه الناس تحتفل، لكن إحنا كسودانيين مرينا ولسه بنمر بظروف صعبة جدا جدا في بيوتنا، يعني إذا كان بيوتنا الصغيرة ولا أسرنا الممتدة بنشوف إنه اتغيرت الحياة وناس فقدت الاستقرار وفقدت أمانة وناس كثيرة مرة بأوقات محزنة جدا جدا على حسب الأحداث اللي بتمر على بلدنا الغالية السودان. كل مرة في أي بقعة في أي حتة في حدث مختلف عن الثاني، ويمكن الأيام دي بنعيش حدث صعب جدا جدا، فقد كبير جدا جدا لأسر كبيرة شديد، فقدت شباب كتار جدا في مناطق مختلفة. فعشان كده خلونا فعلا مع بعض في الأمسية دي نرسل تعازينا ونقف مع الحزانة في فقدهم وفي حزنهم. ربنا فعلا يعزي ويدي صبر لكل الأسر اللي فقدت الشباب. إذا مستمعينا برضو يعني الظروف برضو ما بتوقف الفرح، برضو ما بتوقف الاحتفال. وفي ناس برضو مثلا افترقت من أهلها ومن أحبابها، ولكن في وسط ده كله ممكن الزول يقول لك لسه برضو نحن بنحتفل، لسه الحياة بتدينا أوقات جميلة للفرح وللاحتفال. ولما نيجي وقت للفرح أكيد الفرحة قاعد تعم، وبننسى الأوقات اللي دائما بتكون فيها حزن وفيها ألم وفيها وجع. ممكن يكون يعني إذا عايزين نرد على السؤال ليه نحن أصلا بنحتفل رغم الظروف دي، لأنه الاحتفال يا جماعة مش أن إحنا بننكر فيه الوجع أو بنغير اتجاه للحدث الحصل، لكن بالعكس ممكن يكون هو مساحة صغيرة نتمسك فيها بالحياة، ونتذكر إنه الحزن ما المفروض ياخذ كل المساحة دي يعني من أرواحنا ومن كمان لمتنا الحلوة مع الأهل والأحباب. وأكيد يعني كثير إحنا كسودانيين بنقول الفرح والكره متباريات، طبعا لما تحصل أحداث ممكن تكون قريبة لبعض إذا كان كره أو فرح، فبنقول الاثنين متباريات. عشان كده دائما بيشجعوا الأسرة المكلومة إنها تواصل في الفرح وتنسى الحاجة أو المصيبة الكبيرة الحلت على الأسرة، ويتجهوا لاتجاه الفرح رغم إنه بيكون في اختلاف كبير يعني بسبب ده، لكن في النهاية بيرجحوا كفة الفرح. إذا مستمعين أتمنى إنه أيامنا فعلا تكون فيه تكون ظروف متاحة للأفراح، حارب الظروف مهما كانت صعبة وأسس لنفسك فرح عظيم ممكن تحتفل به.

شكرا للفريق الجميل ده على الترنيمة الرائعة دي بعربي جوبا، واحدة من يعني اللغات أو العربي الجميل جدا اللي احنا دائما بنحب نرنم به في محافلنا المختلفة. ربنا يبارككم يا شباب، والمزيد من الترانيم الجميلة الروحية وكمان التسبيح. نرجع لموضوعنا مستمعينا عن الفرح واللمة، وشفنا يعني ليه مهم إنه أن احنا نحتفل رغم الظروف الصعبة. تعالوا خلونا كده نفرح بلمة الأهل، ونحتفل بنجاح أولادنا، ونقدر زول وقف معانا ونقول شكرا يا رب على النعم الموجودة، وكمان في نفس الوقت نتذكر الناس اللي بتعاني ونشاركهم الدعاء والمساندة، لأن الفرح أعزائي المستمعين هو ما خيانة للحزن. والاحتفال ما معناه إنه يعني كل شيء بقى تمام، مرات الاحتفال هو يعني إننا بنعترف إنه رغم كل شيء لسه في حاجات تستحق الشكر والفرح. عشان كده مستمعين الأعزاء، مثلا تكون في سنوات كثيرة مرت، لكن ما كل سنة بتمر بتكون سنة عادية. في سنوات بتعلمنا، وفي سنوات بتغيرنا، وسنوات كمان بتخلينا نكتشف قيمة الناس يعني الحولنا. وعشان كده لما نحتفل بذكرى معينة نحتفل يعني أو نحن ما بنحتفل بالوقت ذاته المشى، لكن بنحتفل بالحكاية الحصلت خلال الزمن الفات ده كل، إذا كان سنة سنتين 13، المهم بقدر ما مرت السنين عليك في الإنجاز اللي أنت عملته. عشان كده يعني بجد لما نربط الفرح باحتفال أو بمناسبة معينة قاعد تكون حاجة جميلة، وفي نفس الوقت كمان يا حبذا لو قعدنا نحتفل مرات يعني نصنع مناسبة، نعمل لنا مناسبة برانا دارين نحتفل الليلة. فشني يعني لو الناس علقت بالونات، ناس عملت ليها كيكة وشاي بالعصر كده، وعملت لما يعني كل واحد في البيت عزم له صاحبه 2-3 وبقت في لما، ده ما احتفال؟ ده احتفال ودي فرحة ودي لما كبيرة، بركة يعني كبيرة جدا جدا. فكرة كانت صغيرة لكن اتطورت ونجحت وبقت فيها لما، فيها بركة، فيها الناس تتفاكر في كلام ربنا، والناس تتشارك لقمة بسيطة وصغيرة لكن معناها كبير وعميق جدا جدا. وممكن كمان تكون سبب إلهام لناس تانين، يا أخي اليوم الفلاني ذاك يا صاحبي اتصل علي ساي من غير مناسبة، قال لي تعال أشرب معي شاي العصر، مشيت أو شاي المساء أو شاي المغرب زي ما قاعدين نقوله، مشيت وكانت لمة كبيرة بيجت لقيت فلان وعلان، قعدنا تونسنا وحكينا كثير في موضوع معين، فكانت يعني فكرة بس كده جات وبقت مناسبة يعني. شفتوا كيف؟ فبيقول لك يا خطب ما احنا ذاتنا تعال نعمل حاجة زي كده. فبجد أعزائي المستمعين بشجعكم إننا خلونا نصنع احتفالاتنا بنفوسنا، خلونا نفرح يا جماعة، لأنه بجد العمر قصير، وفي نفس الوقت كمان حتى ما نبخس المواقف الصعبة اللي ممكن قاعدين نمر بها. رأيكم شنو؟ نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين لأنه زمننا أصلا خلاص شارف على الانتهاء.

مستمعينا الأعزاء، أكيد حنرجع ونكمل ترنيمتنا في الختام، وعايزة أقول لكم يعني وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا الليلة، لكن عايزة أقول لكم كمان إنه الكتاب المقدس يتكلم كثير عن أوقات الحزن وأوقات الفرح، وقال للبكاء وقت وللضحك وقت وللنوح وقت وللرقص كمان وقت، والآية دي بتورينا إنه الحياة فيها مواسم مختلفة جدا جدا، وقت للحزن وقت للفرح وقت بنحتاج فيه نعبر عن مشاعرنا وكمان نشارك الآخرين لحظاتنا الجميلة. عشان كده مستمعينا أتمنى إنه دايما نقول نقيف ونقول زي ما قال داود في سفر المزامير، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهجه ونفرح فيه، يعني نتمنى إنه فعلا كل الأوقات تكون أوقات مناسبة فعلا للفرح وأوقات مناسبة دائما للاحتفالات المختلفة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وشكرين جدا جدا لحضوركم وتواجدكم معنا، ولحد ما نتلاقى ما تنسوا تستنونا بكرة الصباح إن شاء الرب وعشنا على الساعة 9:30 بتوقيت السودان في برنامج صباح بلدنا.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

2015. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مغتاظين في أنفسهم، فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود، كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الرؤيا الأصحاح 13. ورأيت وحشا طالعا من البحر، له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب، وفم كفم الأسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة، وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة، فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
3: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
1: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده، وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس، وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
4: وهو 666.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غابيله وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
3: أنا أنتقم أنا أجازي.
1: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

0: العبرانيين الأصحاح الثالث عشر. داوموا على محبة بعضكم البعض كإخوة، لا تنسوا أن تضيفوا الغرباء، فبعض الناس عملوا هذا وأضافوا ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة. تذكروا المسجونين كما لو كنتم مسجونين معهم، وتذكروا المتألمين كما لو كنتم أنتم أنفسكم تتألمون. ليكن الزواج مكرما عند الجميع، والعلاقة الزوجية طاهرة، لأن الله يصب عقابه على الفاسقين والزنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وكونوا غانعين بما عندكم، لأن الله قال:
1: لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا.
0: لهذا نقول بصيغة:
2: الله معيني فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟
0: تذكروا غادتكم الذين حدثوكم بكلام الله، وتأملوا نتيجة حياتهم، واقتدوا بإيمانهم. عيسى المسيح هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنغادوا إلى الضلال بمختلف أنواع العقائد الغريبة. حسن أن تتغوى قلوبنا بالنعمة، لا بفرائض الطعام التي لم تنفع الذين اتكلوا عليها. لنا مكان لتقديم الغربان، لا يحق للذين يخدمون في خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا من غربانه. أنتم تعلمون أن الحبر الأعلى يدخل إلى المقدس الداخلي، ومعه دم حيوانات يقدمه غربانا للتكفير عن الخطيئة. أما أجسام تلك الحيوانات فتحرق خارج المخيم. لهذا السبب تألم عيسى خارج بوابة المدينة لكي يطهر الشعب بدمه. لنخرج إذن إليه خارج المخيم ونحمل العار معه، لأنه ليست لنا هنا في هذه الدنيا مدينة باغية، بل نسعى إلى مدينة المستقبل. إذن بواسطة عيسى يجب أن نقدم لله غرابين تسبيح مستمرة يصدر من شفاه تشهد لاسمه. لا تنسوا عمل الخير وتقديم الإحسان، لأن هذه الضحايا ترضي الله. غادتكم يسهرون عليكم لأنهم مسؤولون عنكم، فأطيعوهم وأخضعوا لهم لكي يقوموا بخدمتهم بفرح لا بحزن، وإلا كنتم أنتم الخاسرين. صلوا من أجلنا، نحن متأكدون أن ضميرنا نغي، ونرغب في أن نحيا حياة شريفة بكل وسيلة. كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي أرجع إليكم بسرعة. الله هو الذي يعطي السلام، وبواسطة دم العهد الأبدي أغام من الموت سيدنا عيسى راعي الخراف العظيم. فأسأله أن يؤهلكم بكل ما هو صالح لتعملوا مشيئته، وأن يعمل فينا ما يرضيه بواسطة عيسى المسيح الذي له الجلال إلى أبد الآبدين، آمين. أرجوكم يا إخوتي أن تحتملوا كلمات التشجيع هذه بصبر. أنا كتبت لكم رسالة مختصرة. اعلموا أن أخانا تيموتاوس أطلق سراحه من السجن، فإن جاء بسرعة سأحضر معه لزيارتكم. سلموا على كل غادتكم وعلى جميع المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة الذين من إيطاليا. النعمة معكم جميعاً.

0: ازيكم يا جماعة؟
1: الحمد لله.
0: انا فرحان جدا عشان كلنا اتجمعنا بدري. بفرح جدا لما نحترم مواعيد الرب.
2: انا كمان كان عندي شغل كتير الليلة، لكن اول ما ميعاد الكنيسة قرب استاذنت من المدير وجيت بسرعة.
3: انا جبت لكم حاجة حلوة معي، بسكويت بالكريمة،
4: وانا حضرت لكم الشاي. اتفضلوا الشاي يا جماعة.
5: شكرا يا منال.
6: الليلة انا كمان خليت امي تعمل لنا كيكة.
7: ده شنو؟ كل دي حاجات حلوة؟ فعلا من اهم فقرات الكنيسة بتاعتنا اننا نتشارك في حاجاتنا كلها مع بعض.
3: وانا فرحانة جدا لأن الرب وحدنا وخلانا أسرة واحدة، وإن محبة الرب دائما جوانا تجاه بعض.
8: فعلا يا مدام ليلى، عمري ما كنت فرحانة زي الأيام دي، وشعر إني فعلا برتاح لما بجي الكنيسة هنا، وإنه في وحدة قوية بيناتنا. حتى وقت مشاركتنا في الأكل والشراب مع بعض بشعر بوجود الرب في وسطنا.
9: هل إحنا ما حنبتدي الكنيسة ولا شنو؟
0: عارف يا ناصر، حتى مشاركتنا اللي بنعملها هسه مهمة جدا، في كلامنا ومشاكلنا وفي أكلنا، كل ده بيعمق الوحدة بيناتنا.
9: فعلا يا أبي، أنا مبسوط جدا إنه الرب في وسطنا، وإنه محبتنا فعلا بدون مراءة محبة حقيقية، لأنه الرب هو الواضع فينا.
0: طيب يلا عشان نبدأ وقت التسبيح الليلة. الحيقودنا عادل، اتفضل يا عادل.
2: تعالوا نهدي نفوسنا قدام الله ونركز أنظرنا على الرب إلهنا. خلوا ألسنتنا تطلع كلمة تسبيح تليق به كملك الملوك. عشان كده تعالوا ننسى أي مشغولية ونطلب سيادة الرب علينا، ونحن بنرنم ترنيمة أنت مليكنا سور علينا الآن.

0: آمين. الليلة ربنا حيكلمنا عن موضوع مهم جدا لدرجة إنه بيسموه الشريان الرئيسي في الحياة المسيحية، وهو موضوع سماع صوت الله.
1: يا سلام، الموضوع ده فعلا أنا كنت محتاج أسمعه. أنا بمر بمواقف كثيرة ما بكون عارفة أخذ فيها قرار، بكون محتاجة فعلا أسمع صوت ربنا.
0: كلنا محتاجين للموضوع ده عشان نقدر نتبع خط الله. الرب يسوع قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سماع صوت الله مهم جدا لحياتنا وتبعيتنا للسيد المسيح. لكن قبل ما نتكلم عن إنه كيف نسمع صوت ربنا، نفسي نتكلم عن الفرق بين الإنسان الروحي والإنسان النفسي أو الجسدي. واحد يقدر يقول لي منو هو الإنسان الروحي؟
2: الإنسان الروحي هو اللي بيتحرك بإرشاد الروح القدس، نفسه وجسده بينفذ مشيئة الروح القدس.
0: تمام يا مجدي، كلامك صح. ممكن يا راني تقري لنا في سفر التكوين الأصحاح الأول الآيتين 26 و27؟
3: حاضر يا سمير.
4: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه.
0: الآيات هنا بتوضح إن الله خلق الإنسان على صورته، وعشان الله روح فالإنسان كائن روحي وله سلطان من الله. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يقبل مشيئة الله من الأزل إنه الإنسان يقبل روحي ينغاد بالروح. لكن واحد فيكم عارف منو الإنسان الجسدي أو النفسي؟
3: ممكن أقول أنا يا سمير؟
0: اتفضل يا ليلى.
3: الإنسان الجسدي أو النفسي هو الإنسان اللي بيتحرك بجسده حسب أهوائه وأفكاره، وإرادته ما بتبقى بغير الروح الله. ونتيجة لسقوط آدم وانفصاله عن الله بدأ الإنسان يتحرك بمشاعره وذهنه وإرادته.
1: أنا ما فهم النقطة دي،
5: ممكن أشرح عن الجزء ده يا سمير؟
0: فضل يا منال.
5: وسيلة الاتصال بين الله والناس من خلال الروح، عشان كده لما الله خلق آدم كانت وسيلة الاتصال بينهم من خلال روح آدم. لكن جاءت الحية وتكلمت مع حواء وأغنعتها من خلال الذهن، وبالإغناع حواء سمعت ليا وأكلت من الشجرة. كمان آدم سقط لأنه انقاد بمشاعره تجاه حواء.
6: يعني حواء سقطت بسبب انقيادها بالذهن، وآدم سقط بسبب انقياده بالمشاعر.
5: أي صح، وبكده ماتت الروح داخل آدم وحواء، وما بقى في اتصال بينهم وبين الله زي الأول، وبقى الإنسان بينقاد بالنفس اللي هي الفكر والإرادة والعاطفة.
7: طيب الناس زمان كيف كان الله بيتكلم معهم؟
0: الله زمان كان بيتكلم بطرق مختلفة، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين بيأكد لنا الكلام ده في الآية الأولى من الأصحاح الأول اللي بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الأنبياء استخدموا الله لتوصيل رسالته بطرق مختلفة، فكان روح الله بيحيل عليهم وكان عندهم علاقة مباشرة مع الله زي إبراهيم خليل الله وموسى اللي سموه كلمة الله. والأنبياء ديل هم كلهم حلقة الوصل بين الله وبين الإنسان، لأن الله كان من المستحيل أن يعمل علاقة مع الشعب من خلال الذهن والمشاعر، لأن روح الإنسان ميت نتيجة الخطية.
6: أنا كمان قريت في سفر العبرانيين أصحاح 12 إنه الله بيتكلم ببروق ونار ومظاهر تانية قوية، زي ما هو مكتوب لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس ومضرم بنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه أن تزداد لهم كلمة. وفي العدد 21 بيقول هكذا كان المنظر مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد.
0: تمام يا ناصر، وبقى الحال على كده لحد ما جرب يسوع المسيح على الأرض.
1: يتغير كيف؟ وشنو حصل لما جرب يسوع؟
0: لما جرب يسوع المسيح جاء عشان يعلن صوت الله بوضوح، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين الأصحاح الأول والآيتين 1 و2 بيقول حاجات مهمة جدا، ممكن تقرأ لنا يا عادل؟
8: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء والذي به أيضا عمل العالمين.
0: إذن لما الرب يسوع المسيح جاء أصبح هو الوسيط بين الله والإنسان، وأحيا روح الإنسان من جديد، وأصبح لكل مؤمن مولود من الله إنه يعود من جديد كائن روحي يسمع لصوت الله بكل وضوح.
3: يعني بميلادنا من الله بقى عندنا كيان روحي، ورجعت أرواحنا اتصال بالله ويغامة علاقة معاه كمان، وبقى الروح القدس بيقودنا بطريقة مباشرة. مجدا للرب.
4: أنا عايزة أكد على الكلام بتاعكم بآيات من الكتاب المقدس. في رسالة رومية الإصحاح الثامن والآية رقم 14 بيقول الكتاب المقدس: لأن كل الذين ينغادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة كورنثس الأولى إصحاح 3 والآية 16 بتقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟
0: أنا نفسي نشكر ربنا على أنه عاد الاتصال بيننا من جديد، بيني وبين الله. تعالوا نصلي.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل الرب يسوع أجعل أريدنا وعن طريقه رجع الاتصال بيننا وبينك. يا رب علمنا كيف نسمع صوتك في كل وقت، في اسم الرب يسوع. آمين.
0: آمين. لكن نجي للسؤال المهم، كيف نسمع صوت الله؟
5: عشان أقدر أسمع صوت ربنا لازم أجهز نفسي عشان أسمع صوته، وأول خطوة في تجهيز نفسي إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله، أنكسر تماما قدام ربنا وأعلن إنه ما عندي أي قوة وإني ضعيف جدا قدام.
6: زي داود لما قال: أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك. داود الملك العظيم القوي اتصاغر جدا وقال: أنا قدام الله بليد وما عارف أي حاجة.
0: كلامك تمام مية مية. يبقى أول خطوة في إعداد نفسي لسماع صوت الله إني أنكر نفسي. تاني خطوة لازم إني أعلن إني حاخضع على أي كلمة يقول الروح القدس حتى لو كانت مختلفة مع إرادتي. يعني لو أنا بصلي عشان أسمع صوت ربنا في موضوع زي مثلا أدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، وأنا نفسي في كلية الطب، ولو الله قال لي الهندسة لازم أخضع برغم إنها بتتعارض مع رغبتي، لازم أطيع الله.
2: وكمان عشان أنا أجهز نفسي لسماع صوت الله في خطوة تاني، هي إني أقاوم إبليس. والكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: فأخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس بيحاول إني يشوش علي وأنا بنتظر سماع صوت الله. عشان كده مهم جدا إني أنتهر إبليس وأسكت كل محاولة التشويش علي.
0: كلامك تمام يا مجدي. منو شاركنا بحاجة تاني؟
8: أنا يا سمير.
0: تفضل يا عادل.
8: في نقطة تانية كمان، هي نقاء القلب، ودي أنا اختبرتها فعلا. لما قلبي يكون غير نقي بلقى نفسي ما قادر أسمع صوت الله، زي الآية بتقول: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن لما أنظف قلبي من الخطية بقدر أسمع كلام الله بوضوح.
7: في نقطة قال لي مرة أستاذ مجدي.
0: تفضل قول لينا يا حسام.
7: أستاذ مجدي قال لي إنه عشان تقدر تسمع صوت الله لازم تنتظر قدامه، يعني أهيئ نفسي وأنتظر لغاية ما يكلمني. أحيان كثير بنستعجل نسمع كلمة ربنا، لكن المهم إني أستنى وأتأنى وأنتظر قدام الرب.
1: أنا كنت قريت آية في بداية حياتي مع ربنا، ما عارفة هي في مزمور كم، لكن بتقول: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي بكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراغبين الصباح أكثر من المراغبين الصبح. والله لفت نظري ليه إن جملة أكثر من المراغبين الصباح متكررة مرتين في الآية، وده ربنا عايز يقوله لنا إنه يأكد لنا إننا ننتظره.
0: يا سلام، كلامك تمام يا نانسي. في واحد يحب يقول لنا حاجة تانية كمان؟
7: أيوة أستاذ سمير.
0: تفضل يا حسام.
7: لازم يكون عندي إيمان وأتوقع إنه الله حيتكلم.
0: صح يا حسام. يقبأ عشان أسمع صوت الله لازم أجهز نفسي، وتجهيز النفسي ده بيكون دار حاجات كثيرة. كل واحد مننا يذكرنا بنقطة من النقاط اللي شاركنا بيه مسا.
5: إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله.
2: أعلن إني حأخضع لأي كلمة يقولها الروح القدس حتى ولو كانت مختلفة مع إرادتي.
1: إني أقاوم إبليس.
6: إنه قلبي يكون نغي.
5: إني أنتظر الرب.
7: إنه يكون عندي إيمان إنه الله حيتكلم معي.
0: يا سلام عليكم. آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أنا الموعود. ويا جماعة أنحنا ما نكون ماسكين في وعدنا؟ الأدانة لو والله أنحنا بنغاوم إبليس ومكون منتظرين الله.

0: أمين، في زول عنده سؤال؟
1: أنا.
0: اتفضل يا نانسي.
1: كيف اتأكد إنه الكلام اللي أنا سمعته ده من ربنا؟ ويعني كيف أميز صوت الله؟
0: في كذا حاجة بتأكد الكلام اللي أنا بسمعه هو من ربنا ولا لا. وأول حاجة إنه يكون متوافق مع كلمة ربنا، وده بيشير له القديس بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول لما قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها.
2: ممكن تدينا مثال يا أستاذ سمير؟
0: يعني ممكن في أمر زي الارتباط، الكتاب المقدس واضح وبيقول أي شركة للنور مع الظلمة. يعني أنت مؤمن وابن لربنا، ما ينفع أنك تفكر في إنسانة ما مؤمنة وتطلب من الرب سمع صوته. طيب ما صوت الرب واضح وبيقول إنه ده ما هينفع، زي كلام الآية وزي أمور كثيرة.
3: في حاجة تانية نقدر نميز بها صوت ربنا.
0: اتفضل قول لنا يا ناصر.
3: صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته. بتذكر في موقف حصل لي في الكلية، كان عندي زميلي دائما يتعمد إنه يغيظني، وفي مرة من المرات اتكلم معي بطريقة جارحة جدا قدام أصحابي. في الوقت داك حسيت بحاجة شديدة جواي بتقول لي إني أضربه وأنتقم لكرامتي، لكن أول ما فكرت في كده لقيت إنه ده صوت إبليس وما صوت الله، لأنه صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته، لأنه إلهنا إله محبة وسلام وغفران. والتفت لصاحبي وكلمته بكل محبة، فخجل جدا من العمل لي وجاء تاني يوم واعتذر لي.
1: كمان يا سمير، صوت الله لازم يمتحن في وسط الكنيسة، وده حصل معي لما كنت بفكر في الارتباط بعادل. لما صليت ارتحت فعلا انه عادل هو الشخص المناسب لي من ربنا، وجيت وشاركت الكنيسة، وفي وقت الكنيسة كلها حست بارتياح، فتأكدت انه ده فعلا صوت الله.
0: تمام يا رانيا، ارتياح الكنيسة حولنا بيساعدنا على تأكيد صوت الله لنا.
4: وده عكس اللي حصل معاي لما كنت عايز أسافر للخارج وأجيب قروش، وفي الوقت داك الكنيسة ما ارتاحت، هم ما قالوا لي ما تمشي، لكن الكل كان ما مرتاح، فحسيت إنه جواي ما من ربنا، ولغيت السفر والرب عوضني أضعاف أضعاف.
0: يا سلام، تمام يا عادل، دي حاجات تمام خالص. خلونا كمان نمتحن الكلام عن طريق المرشدين الروحيين. فمثلا حسام عارضين عليه شغل معين وما قادر ياخد قرار، وجواه كلمة من ربنا لكن محتاج لشخص تاني يرشده، فيجي لمجدي ويطلب منه انه يصلي معاه ويوصلوا هما الاثنين لقرار نهائي.
1: على كده كل ما احتاج اسمع صوت ربنا امشي للمرشد بتاعي واصلي معاه؟
0: لا يا نانسي، ده ما كلام صح. ما صح ان اعتمد على الاخرين في سمع صوت الله. الاعتماد الاساسي بيكون على صلاتي وعلاقتي بربنا، لكن بلجأ لهم للمساعدة والارشاد بس.
2: طيب كيف ممكن الله يكلمني؟ وشنو الطرق الممكن يكلمني بها؟
0: تعرف يا حسام، ده سؤال مهم جدا. منو يقول لنا كيف الله ممكن يكلمنا؟
4: أهم طريقة هي من خلال كلمات الكتاب المقدس، كلمة الله الحية. وفي رسالة القديس بولس الثانية لتيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16 بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. فكلمة الله نافعة وبتغير في مسار حياتنا وتنور لنا الطريق.
0: بأكد كلامك يا عادل بالآية اللي بتقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله فعلا بتنور لنا الطريق.
5: ممكن كمان الله يكلمنا من خلال الصوت المسموع، زي ما ربنا كلم شاول قبل ما يبقى بولس، وهو ماشي لدمشق قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول أو بولس سمع صوت الله بوضوح جدا، وما بس بولس، لكن إحنا كمان ممكن ربنا يتكلم معنا بنفس الطريقة دي.
0: صح صح صح يا منال، في أوقات ربنا بيعمل معنا كده.
6: وبرضو ممكن كمان الله يتكلم من خلال رؤى وأحلام، وبرضو بولس حصل له الموقف ده لما شاف بالليل رؤية رجل مقدوني بيطلب منه وبقول له: أعبر إلينا وأعنا. ده كلام الرب لبولس عشان يمشي ويساعد الرجل المقدوني ده.
0: فعلا يا ليلى، ومن خلال الحلم ده بولس رسول المسيح عرف صوت الله له.
7: وفي آية بتأكد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28، الرب يقول: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى.
1: في حاجة مرة قالت لي مدام منال ممكن أقولها؟
0: طبعا يا نانسي تفضلي.
1: إنه الله ممكن يكلمني من خلال الوعظ والتعليم، يعني أكون بسمع لتعليم أو وعظة والله يكلمني من خلاله بصورة شخصية.
8: في حاجة مهمة كمان، الله ممكن يكلمنا عن طريق مواهب النطق زي ترجمة الألسنة أو النبوة، بس لازم تمتحن.
0: يقبل الله بيكلمنا من خلال كذا حاجة، منو قولهم لنا؟
1: من خلال الكتاب المقدس أو بالصوت المسموع أو بالرؤى والأحلام أو من خلال الوعظ والتعليم أو من خلال النبوءات مواهب النطق.
0: تمام يا نانسي، عايز أقول لكم إنه مهم جدا إننا نتدرب على سماع صوت الرب لحياتنا في كل وقت، فمن خلال سماعنا لصوت الله بتتغير حياتنا وحياة الناس جنبنا وحياة المجتمع اللي نحن فيه. وكل العظماء الغيروا مجرى التاريخ وصنعوا أمور عظيمة ما هم اللي عندهم صفات فريدة ومختلفة عن الناس، لكن هم اللي تعلموا إنهم يسمعوا صوت الله ويطيعوه مهما كانت التكلفة. تعالوا نصلي للرب ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نسمع صوته.
2: يا رب علمني فعلا كيف أسمع صوتك وميزه في كل قلبي بوضوح، وإني ما أعتمد على الآخرين عشان أنمي علاقتي بك.
8: يا رب خلينا أعتمد على كلمتك في كل حياتي، ودربني الأيام الجاية أسمع صوتك.
1: يا رب نظف قلبي وغسلني من كل اسم، ساعدني إني أمشي في طريقك وفي سكتك.
8: يا رب علمنا إننا ننتظرك ونحن بنسمع صوتك.
0: آمين. من الليلة عايزين نعتمد على صوت الله في حياتنا، نودع كل طريقة قديمة عشنا بيها ونتعلم كيف نعيش بحسب صوت الله جوانا. آمين. منو عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
8: أنا تأثرت جدا من الكلام اللي قلناه المرة القبل الفاتت عن الكرازة، وبديت فعلا أتكلم مع واحدة زميلتي عن الرب يسوع، وبديت أخذ معاها خطوات إيجابية.
0: مجد للرب. تمام تمام، ده حاجة كويسة. منو تاني عمل كده؟
7: أنا قبل 3 أيام كنت في زيارة لواحد قريبي كان عيان، فكلمته عن الله الشافي وعن الله بيقدر يشفيه من أي مرض، وقلت له بشرط إنك تؤمن، وقعدت وصليت معه واتصل بي مبارح قال لي إنه صحته تحسنت، والليلة قبل الكنيسة جو قال لي إنه نفسه يسمع أكتر عن الرب يسوع، وقعدت واتكلمت معه، وفي نهاية القعدة سلم حياته للمسيح وطلب من الله يدخل قلبه وقرر إنه يعيش لله من الليلة.
0: مجد للرب يا مجدي، أنا مبسوط إنه الرب بدأ يستخدمنا من جديد في الكرازة.
5: أنا مبسوط أكتر منك يا سمير، لأن النفوس هي بقت تجي لحد عندنا ويطلبوا مننا إننا نتكلم معهم عن الرب يسوع.
0: مجد ليك يا رب. أنا كمان زميلي كلمتكم عنه الأسبوع ده، زرته أنا وعادل، وعادل عمل لنا تأمل صغير عن محبة الله، وفي نهاية القعدة برضو الراجل ده ملك حياته للرب يسوع المسيح، وقعد يبكي شديد جدا جدا على كل الخطايا اللي عملها السنين الفاتت.
9: مجد للرب.
0: آمين. مجد للرب.
7: إلهنا رائع، يعني أن احنا كسبنا نفسين للمسيح الأسبوع ده.
2: وفي الطريق في 2 تانين بديت أتكلم معهم من زملاني اللي كانوا معي في الكلية.
0: آمين. ربنا يتعامل معهم يا حسام.
1: وأنا كمان جات واحدة من زميلاتي قالت لي إنه كل الشلة محتارة في التغيير اللي حصل لي، وقالت لي فهميني السبب شنو، فقعدت كلمتها عن الرب يسوع اللي بغير الحياة لما يدخل جواها، ويمكن الكلام بدأ يخوض أزلة جواها، وهي وعدتني إن تجيني مرة تانية وتتكلم معي أكتر.
0: لا لا لا لا لا، دي أخبار سمحة جدا جدا، واستحيغ الله اليوم ده إننا نديه كل المجد، ونحن بنعلن الحقيقة دي. تعالوا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله، بس الكنيسة المرة الجاية في نفس الميعاد عندك يا مجدي، رأيك شنو؟
7: يا ريت.
0: آمين. يلا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدوي، طرد الأرواح النجسة. منو اللي عنده سلطان يطرد الأرواح النجسة من الإنسان؟

0: ودعون تهيني مينيكا أمسيهنين إنجيل مرغو سيب إن باليبني عدنيات كسيف أسلايو حديدني نيات شال عري برو داي بوي استفيدو ميتيت ناتوي تيكانينا عري ناتراتا تيدنك سكانايا تيدنك إن باليبوي دينو
1: وفصل واسومها يسوع فردق الفد هاي ماريت تامسيا إفريسي وهيروديسي وهمير يسوع تك همشي بيت سيداي مهليا يسوع آبو يسوع تياتو هنكا هديديا وصليب سلل وفصل والشدقة يسوع بمتون ستكيب يسوع جين هو يفيني ورمهليا يسوع مليادور تياتو سويني آو انكابو أشو يوم باكا يجيبون إيفي ماكت كنا سويني
0: وفصل واسومها بين هو بجدد هي وير يسوع إذا مرة راينا برا مريت تمينت كي بارين أكاي يسوع كريات يا وليك يا أني أون ذهي ذاي نكمان آيا نه برا مهي تينا تك أني جب إيفينا أري تمينه نان كي بارين أني بري هرقوا جواي أستوبية قالي بري سو ساقي ميني آب أكاي وسلالي بدد بي يدنا إده كريات يا لكن أون من غايب أودي كسة غبسة نهدي ناد نمير دين يسوع راتيا براك ناكا هدي تباري نايده برا هنين أسارما هدي نباري دين يسوع أود هي وهاشي كي تتمين تونا سويا يهدي أسارما يكسيا وقواسانا يحميدا يتهدي اكتا يهدي كرياتيا ينونيا يت أود هي يونة تونا سويا برا هم بك سكيان كرياتيا يمسي شالك آشوب دادي سيبرين يسوع بري أود ها إدهر أري كرياتيا يآشو أود هي يونة تونا سويا ودهي تميان غبيان ملي اب تمريتي مي اب فرقا كيا كسياني تسارا مبيلي بوي توبيان ودهي فردق الفا اكتين ملي ياسو اباري گي گسيا برو كرياتيا يگه تفلوكا يم دلمانو تا اتيو ده هاش حديد گي گيا افاريس اياني تياسو ابراتيا برو جربتي بحريو ني تبريتي علامات راتيا ياسو اوني تمشوكيا آم براقنا امسيني بوتاس نان هوي موجزات علامة راتينا اوزدق اندي هوكنا ونوده علامة تيوني كي دينا ايده مليا برو باري يش گيگيا تفلوكا هدي دي اگر اودر اوراو بيتي گيگيا اكرياتيا هدي بيكسينت تونا عبادن غال هدي اوبات تفلوكاتي بيبرين يسوع اكرياتا اكراب سويا ديگوگونا افاريس همير وهيرودسي بهمير وقدنا ايده برا تون تونا تكتاكي بھليان هديب كم باري أكاي إين إنديهن إدين يسوع بارا بهلي سمينة تونة إكن باريو دهاي نان هوي بك هدي سمتين باراكنا هديب كت بارين إد إين دياب كاك مزي كره تانان تاري كافم تانان إغنائيكنا أون هدي دهكو رهن قد تبارين لكن كره تانان انغل تبارين لكن كت ماسونان كشا تانان او دهي أي الفاي دهاي هدي أي كاتي هوب براك ناكا بيلي أتبيا كستانا إده كرياتي تمنا مالو بيلي إدين يسوع هن أني فدق ألف دهي دهاي أسرما هدك أتئهوب يهدي فرقك ناكا بيلي هوي تتبنا إده برا أسرما بيلي نتب إدين يسوع بريو دهاي براك نمسكا أفهمتانا هن إده برا بيت سيدا بيت إيان دهي غالي تك همشا يسوع إدهاي ها إيان ايو اونو تاكي كي داسيت تون هوي هرون يسوع او تاكو اي ابيكاي دو دهي ها اسگه مليا او تاكي گوادي كي تفيا يا اي كي داسيا يسوع او تاكي دهاي ناتر رتنيا ايدي تراتيا او تاك اشبه باي دهي رهاني برا هندي هنتا انتیتے باي ده يسوع مسي اي او تاكي گوادي كي داسيا مليا او تاك دائي بريا سوري تاكو دي اگرنا نات کا دائي بريني بيكي يسوع او تاكي دهاي او غووك بايا لكن تغريا باشو ما ايده يسوع او كرياتيا او غيساريا في لبوس التيو ده هاش ابين يسوع او سالالي بكرياتيا اي راتيا او ده اني آبو ايدنا ايده برا اقبين او ده يغادي يوهن وميونسان ايدناو واري او نبي اليابوا ايدناو واري اين نبي آي غالو ايدناو ايدين يسوع براكنا اري اني آبو تيدنا ايدي تراتيا بطرس باروك مسيح هو ايده يسوع برا بيت تونا غالم بي سوينت تونا هوي هاريو يسوع مليا كرياتيا اي اللم تيب بدو آدمه و رباكي ونهد قدات لهميني إباكي إيقرموا إفاقيروا سوركنوا وهق كوجا وبرو إيربنا أري برو إباكي إتودير أري مهي تينات هري أمهي ماسي أكيني ياسو أين إبهالي قاقو إتاديدية أري بطرس ياسو أبها إتفالاي برو دنب بدوية ياسو أنا كميانو بكرياتي إشبب مليا بطرس إدانين ووسو جيغا برو قوبليس ودهي تلاقا إباكاي وقاسانا التلاقا وقرماي كتباري ايدي يسوع كسيو دهي دهيوة كرياتيا دهيوة اني هاري سكتي بهريوكا برو إباكي وقرويو انكريني مليا إباكي وسليبو يكسيد اتريميب ومدهنو ديبوي هريوكا برو اتسير اندي لكن ومدهنو اني جلايو سكنو دايناي جلايو اتسيركا ومدهنو اداب اندي آدم تو دنیا کستو مریه لیکن انفسه اتنیوه کنار رایی مینه. تاره و آدم انفسه نان آتی بندیل. اون او دهی و ایمان باباری و تو مگنای شگامه و. انه و ایبلیسو و ایساکوانه آدم اورهم نمتونیو و او بابا و قاسانا امتونی بوا. ایمالک مقدسا امتونی بوا اینیو. بین او دهی هو ایسکو انده ایده. و فصل و شدگا. مسیح اسو اوزدیگ انده هکنا. او نومی ننگدی نو دهی گالی آیا باکای و قاسانای تدایی اکری ریسور هی اید نا ایده. یسو اصاگو تینات هری بطرس و یوحنا و یاگوب و ایهای او دو اکینی دور بریویان. بین توی بریو سوری آفیر گیرمیان. یلکایا و تلوی تبوبیان. این بری تیتین ایرانای تو دنیا تی بتوکنا کتا. بین تو اره موسا و ایلیا و بریو دهای لویان. برای یسو آب حدیث سمیان. بطرس یسو ایدهای سیدنا اون اومین دانه تون دایی تو. مهی گوه نیدر گال بریوگ دای. ویر موسا ایدهای. ویر اره ایلیا ایدهای. ایده. بره ونیت مرکوه ایدهای دیوا ایفه اکی بطرس نان ایده بکی کن. ملیا بلوگ ایایت بره کبس. اونو بلوکی حس ایه. اون برو اورو انی ارینیه بو. برو سناکر نیده. کریات ای گال هوب نکمیان هوب. یسو ابنو ویر راب کی کن. برا اربا ادگدینو بودور یسو ابریود های آدم ارتویتی یکینی بو کی بیت تون گال هم با سویان ایده. اکریاتی ای تون تون ادبین تک هن سویاب کی کن. لیکن تک تک راتیان تویتی یکینی بو کی اندی ابنا بھلی امسیو داین. برا یسو اب راتیان حق کوج اول او نبی ایلی ابکی اینیت توناتو نانو ایدن ایدین. یسو ایگو بی اوزدیگ انده اکنا. ایلی اول اینه ملی انات که شیش بو بی. او کتاب لیکن آدم او ریبکی ونیت لهمینه. او دهی برو ایربنه. نانو ایدیابو ایده. لیکن انه انده اکنا. ایلی ایابو. برا ابیه نه هرونت تونا ایدین. بیت تونا او کتابی بریو کتابتو. اکریات ایر و حدید یاگر نوب گوده دهی و حق کوجا و. امر ریا بری انگوستار ایرهیان. او دهی کسا یسو ابرهیانو ونه دیمانی دیس گریبن ملی برو سلامین جلائی دابه دا ایان یسو ابره راتیه ناناتی بره تنگوستیر نایده او دهی تگال گوبه سیدنای او روحای اینو برو جین هوی دایابا آجین بھلی هبین آجین هوی داینو وحاشی بدبسین او یف حبیب تیت فیف تیکوری شوٹت ملی ابلامینه کریاتایا کور ایجن ہو افرانیت تونہ ہو اہرہو لیکن برا ادگر آپ کی کہنے دے یسو ابرا کنام سینے بودھائی و ایمان بابرین انی نا دور حدید گیبوکنا دایانے نا دور حدید بریکنا تفائیق یا ورو کائم آئے دے افلائی ور آئے آن آجن یسو ابرہیان ہو ولا ور کتت سیان ور واشی کھیڑی بیائیت ارگس حبیب تفف یسو اور بابا راتیا و رکنا ہو بے کا بکلاب ایده. او تک اڈمومی بکلاب. آج اندیما برو مدر یهرون. دور یامیب دور نیتی بیگدن. ادگرتین یک دھون نکمان آیا. شما ہون ایده. یسو او تک ایدھائی ادگرتین یک نان ہوئی تندی. ایمان بری بو تک نت کا دائی لامات ایده. او ری بابا گال ہو باڑی. انی ایمان بری گدا کا ایمان احر ریو. ہوئی شما ہے ایده. بین او دور یسو او دهی ولا مرر یه ریه. اره ایجین ای دانین. aajin barak yangulaya gullusya ani soyani hokna. Willa hoy firana. Shauti dhai baagarna ide. Aajin war washi ki divisyani dirgisna. Malya hoy firana. Lakin war ayana ite. Are udha iguda war iya idin. Lakin yesu abaryo wai abikait isingat. Are war iragadae so ingat. Yesu awoga ushumiani hari koriatya oduhna iktin hoop. Baro ratiana, henin ejinim helte nano edgirav kinki edin. Yasu aygubi, en ejini jenis silelt nuwena kitfera ede. Ben omin hoy gigian, jalileha samian. Yasu abara ifine omin udha ikannet tona harwaf kik. Yasu aykuriata agarise, baru bareo dhai, adami ordhai ayev nuna mende. Baro idariya.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الحلقة دي بتتكلم عن شخصية مهمة جدا في تاريخ السودان، عثمان دقنة.

أعزائي مستمعي راديو سمر في كل مكان، مرحب بكم في حلقة جديدة. معكم أنا القس في ليمون، وحلقة من حلقات الخطايا المستترة. هنتكلم عن التمرد والعصيان. شنو هو التمرد والعصيان، وكيف ممكن يدخل من ضمن دائرة الخطايا المستترة؟ الخطايا المستترة بذكركم لها إن هي خطايا ما ملاحظة، هي خطايا صديقة كأنه للمؤمن وما قد نلاحظ لها كثير. فخليكم معي ونحن ماشيين ندخل نتكلم في الحلقة دي. مرحب بكم أعزائي مرة تانية، ونحن بنواصل زي ما نحن قلنا عن موضوع التمرد والعصيان. التمرد والعصيان، خلينا نتكلم على موضوع التمرد بأنه خطية غير ملاحظة كثير. التمرد على القيادة الكنسية، التمرد على سلطة ربما الدولة، التمرد على سلطة البيت، التمرد على سلطة في المدرسة، أي سلطة أنت بتظهر فيه أنك غير راضي عن هذه السلطة. فالتمرد السياسيين قالوا عنه أنه هو انتفاضة ورفض تنفيذ الأوامر، ونحن السودانيين طبعا عندنا خبرة كبيرة في موضوع التمرد، بنعرف موضوع التمرد من كثرة التمردات السياسية الموجودة عندنا. لكن بناخد الموضوع يعني زاوية روحية، لأنه احنا بنتكلم على أساس أنه احنا كمؤمنين كيف بنتعامل مع هذه الأمور. فالتمرد إذن هو الرفض، وأحيانا لمجرد الرفض يعني بدون مناقشة أو أنك تستمع إلى الآخرين حتى الأكبر منك في المركز في المنصب أو سنا. وممكن يكون التمرد ده هو نوع يعني من الإسقاط النفسي، يعني بمعنى يعني شنو من الإسقاط النفسي؟ يعني هو تعبير عن شحنة من الغضب الداخلي بيفشل الشخص في التخلص منها، فبيعبر عنها بالتمرد. وأحيانا تانية ممكن يكون التمرد يعني ما مرتبط منطقيا بموضوع، يعني طبعا كل زول بيحاول يظهر شخصيته، بيحاول يظهر انه هو شخصية مستقلة، بيحاول يظهر انه عنده رأي، بس في ناس بيظهر عندهم رأي زيادة، بمعنى انهم غير مستعدين انه يسمعوا لأي شخص غير نفسهم فقط، فيكون رافض لكل شيء وأي شيء بدون سبب أو أي حاجة بيوري ليه هو رافض. فإذا التمرد هو الثورة على السلطة، عدم قبول أوامر السلطة، عدم الطاعة. وعادة يصدر التمرد من قلب متكبر وذات عنيدة وإرادة عاصية ونفس شريرة. الكلام ده موجود في أمثال أصحاح 17 عدد 11 وأرمية 5:23. التمرد طبعا في الكتاب المقدس بيظهر أنه بدأ أولا مع أعظم المخلوقات لوسيفر، الملاك اللي أصبح فيما بعد شيطان. لهذه الدرجة التمرد خطير. نعم، وده قاعد يوضح لنا يعني إشعياء 14:13 كيف تمرد هذا المخلوق لوسيفر من ملاك ليصبح الشيطان. فبيقول: كيف سقطت من السماء يا ذهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب. دي النتيجة الطبيعية. فالتمرد بدأ من هناك، فأظهر بعد كده أنه لأي شخص لأي إنسان نزعة بتاع التمرد موجود جواه. يعني الطفل الصغير، طفل صغير ما بيفهم حاجة، ما بيعرف شيء، بيتعلم أول كلمة لا. تمرد من البداية بيرفض أي، بيحاول أنه هو يعني يستقل، يكون شخصية مستقلة، يتعامل بشكل مختلف من الناس التانيين.
أو أنه ما تتحدوني، أنا عاوز أمشي في الطريق ده، لا أرجع لا، وهو صحيح. فهي فالتمرد نزعة داخلية موجود منذ الخليقة مع الإنسان، اللي هو يتمرد على الله. انتبه، الكتاب المقدس يربط ما بين التمرد والسحر والعرافة وعبادة الأوثان على إنها جميعا من عمل الشيطان. في صمويل الأول لما نقول التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترافيم، فإذا كل من يتبع التمرد ينتمي إلى عائلة بيسموها أبناء المعصية، موجود في أفسس 2:2. فهي خطية مستترة، وبتلاقي نفسك أنك أنت تنتمي لهذه العائلة. فكأنه بيقول يعني ما من الصح أنك أنت تكون مؤمن وتأخذ هذه الصفة، أنك أنت تكون ابن عاصي، فتدخل من ضمن هذه الدائرة، دائرة أبناء المعصية اللي بيتكلموا عنه في أفسس 2:2. فإذا التمرد هو أن تكون أنت عاصي لله ومتحدي لله. هذا التمرد على الله حاجة، والتمرد على السلطات القائمة أمر آخر نحتاج أن نتعامل معه. والمؤمن عليه أنه يتعلم كيف يكون شخص مطيع زي إبراهيم. هنواصل أكيد في موضوع التمرد والعصيان، بس خلونا يعني نطلع فاصل وحنرجع عشان نكمل في الموضوع ده. ما تمشي بعيد وخليك معنا.

أعزائي المستمعين، مرة أخرى بنرجع حتى نواصل موضوعنا الخطايا المستترة، وبدينا وقاعدين نتكلم في موضوع حلقتنا التمرد والعصيان. عرفنا التمرد، عرفنا شنو هو التمرد وارتباطه بالإنسان. فالتمرد واحد من الخطايا الواضحة، يعني تظل مع الإنسان حتى بعد الإيمان، فتظهر هذه الطبيعة القديمة. في نماذج كثيرة كتابية من العهد القديم والعهد الجديد بيوري خطية التمرد والتعامل مع هذه الخطية ونتائج هذه الخطية، فانتبه معي لهذا الأمر الخطير. النموذج الأول للتمرد في العهد القديم، قيادة قورح لجماعة ضد التمرد أو لجماعة ضد سوري قيادة قورح لجماعة ضد موسى، قاد جماعة متمردة ضد موسى. ليه؟ كان مجرد يعني التمرد قورح عبارة عن افتراء كاذب غير منطقي. شوف بيقول شنو في سفر العدد أصحاح 16 عدد 3، وأخذ قورح ابن يسهار ابن قهاد ابن لاوي والداثان وأبرام أبناء الياب وأون ابن فالد بن رؤابين يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 رؤساء. تخيلوا هذه المجموعة المتمردة، الجماعة مدعوين الاجتماع ذوي اسم، فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. يعني قالوا لهم إنه أنتم يعني ليه بس جايبين الكلام، ربنا كلمكم؟ لا، الناس دي كلها ربنا قاعد يكلمها، والناس دي كلها مقدسة، والناس دي كلها تتبع ربنا، فأنتوا بس ليه طالع هنا فيكم يعني ماخذين السلطة براكم يعني. فتمردوا على موسى، كانت النتيجة صعبة جدا جدا، إنه موسى زعل، ربنا طبعا غضب من هذا التصرف، وكانت النتيجة لهذا التمرد بتاعت قورح وجماعته إنه الناس انقسموا لنصين. موسى قال لهم المع الرب يجي بجاه والمع قورح يمشي بالصيد التالي، وقفت مجموعة هناك. تخيلوا شنو الحصل، شنو نتيجة هذا التمرد، انفتحت الأرض وبلعت قورح والجماعة بتاعينه. هذه هي نتيجة التمرد. طبعا رب استخدم أبناء قورح بعد كده، هذا يعني من نعمة الله اللي تابوا منه ورجعوا إنهم يكونوا جزء من كتبة المزامير، لكن نتيجة هذا التمرد كان شيء صعب جدا. نموذج تاني هو التمرد شاول على الرب. الرب أرسل شاول بيد صموئيل، كلمه وقال له أمشي وحرم كل حاجة يكون في طريقك في الحرب دي، لكن للأسف الشديد مشى وما عمل كلام الرب صموئيل وترك بعض من الأغنام السمينة وغيره. فبيسأله صموئيل بيقول له أنت قمت يعني مشيت بكلام ربنا؟ قال نعم أنا أطعته. فقال له ده شنو صوت الغنم اللي أنا سامعه؟ قال له ده يعني إحنا جبناه عشان نقدمه ذبائح. فقال صموئيل هل مسرة الرب المحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترفيم، رفضت كلام الرب رفضك من الملك، وده كانت نتيجة تمرد شاول على الرب إنه اترفض من الملك. وللأسف مع التمرد كان يباغته روح رديء. تمرد بالشكل الظاهر في الأول بيظهر كأنه أنا خائف على الله، ولكن بيظهر نوايا تانية. يعني جماعة قورح صحيح أظهر أنهم هم كأنه خايفين على مقدسة الله، شاول يعني أظهر أنه هو أقمت كلام الله، أنا خايف نقدم زبايح، كل هذه الأمور أدت صورة سلبية. طبعا

إلا من الله، والسلطة الكائنة هي مرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. نخطئ كثيرا بتمردنا على السلطة، وكأننا زي ما بيقول في روميا كأننا نرفض ترتيب الله. وشدد الكلام ده زي بولس ما شدد عليه في روميا، شدد عليه بطرس في رسالته الأولى لما قال أخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، للولاء كفمرسلين منه الانتقام من فعلي الشر، وللمدح لفعلي الخير. أكرموا الجميع، حبوا الإخوة، خافوا الله، أكرموا الملك. أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا. ونحن نكرر نفس الأخطاء اليوم في تمردنا على سلطات وقيادات في حياتنا، في البيت، الكنيسة، في الدولة، في أي سلطة في الشغل، ونحن بنحاول أن احنا نتمرد. لو عايش في هذه التمرد بالعصيان، أنت تكون في دائرة أبناء المعصية، فأنت بترتكب وبتكون جزء من هذه الخطية المستترة. قاوم التمرد بالطاعة، دي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أوديها لك. طيع الله لتقاوم التمرد، أخضعوا لله وقوم إبليس فيهرب منكم. شكرا لأجل مشاركتكم معنا في هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في حلقة جاية مجددا، أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، ثق قم هو ذا ينادي، منو النادوه ومنو النادى. الحلقة دي جميلة، الموضوع قيم، تعالوا نسمع.

أهلا وأرف مرحب بكم مستمعي راديو سمر أينما حللتم ونزلتم، مرحب بكم. أنا أخوكم وصديقكم خادم الرب أنتوني دانيال في حلقة جديدة من برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفيه بنتأمل مع بعض ونتعلم من كلمة الله ونسمع صوته عشان نعيش ونشفى. وموضوعنا عن ثق قم هو ذا يناديك.

هنقرأ مع بعض قطعة من الكتاب المقدس مع بعض عن موضوعنا ثق قم هو ذا يناديك. قرايتنا من إنجيل مرقس الأصحاح 10، إنجيل البشير مرقس الأصحاح 10 والأعداد من 46 لآخر الأصحاح العدد 52. فيه الكلمة بتقول: وجاءوا إلى أريحا، وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدى يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق قم هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع، فسأله يسوع: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيد أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وطبع يسوع في الطريق. عزيزي، قصتنا دي حقيقية، وقصة حصلت في أريحا. المسيح كان بيجول بيبشر بالإنجيل في كل مكان بيمشي فيه.

وكان بيشفي المرضى وبيحرر الناس المتسلط عليهم إبليس في كل مكان هو بيمشي. كان بيبشر بالملكوت، الملكوت بتاعت ربنا، إن الناس ترجع وتتوب لأن الملكوت بتاعت ربنا قريب. فهو لما دخل أريحة وهو طالع من أريحة كان في أعمى اسمه بارتيماوس ابن تيماوس. بارتيماوس ده لما سمع إنه يسوع هناك، وقبل كده ممكن سمع عن يسوع والحاجات اللي يسوع عمله، والأعمى تقريبا أكتر حس ممكن يكون عنده حساس هو الأذان بتاعه بيسمع، والكتاب يقول لنا من له أذن للسمع فليسمع. بارتيماوس سمع عن يسوع وابتدى يصرخ، يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني. الناس اللي حوالينه قالوا يا اخي اسكت ما تعمل لنا وجع راس. هو صرخ بصوت كمان شنو اعلى، يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني. يسوع سمع الصوت قام قال شنو، نادوه خليه يجي. فقاموا قالوا له ثق قم هو ذا يناديك. والكلام ليك عزيزي مستمع راديو سمر، في الوقت الحاسة في اللحظة الحاسة ربنا بيناديك. ممكن انت تكون مع ميان زي بارتيماوس لكن عندك عمى روحي، انت ما عارف انت لو مت حتمشي وين، لو حصل لك حاجة هتعيش ابديتك وين. عايز اقول لك نفس الكلام وعايز اقول لك بنفس الصوت، ثق قم هو ذا يناديك. الشخص اللي عنده الحل والشخص اللي عنده مفتاح لمشكلتك، الشخص اللي عنده إنه يديك الحياة الأبدية، ثق قم هو ذا يناديك. لبي النداء، قم من محلك، أعمل الحاجة اللي هو طالبه منك. هو ما طالب غير حاجة واحدة، إنك تفتح ذهنك، تفتح باب قلبك وتستقبل عطيته، وعطيته مجانية. عزيزي مستمع راديو سمر، نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا مع بعض، خليكم قريبين مننا.

ألف مرحب بكم مستمع راديو سمر. رجعنا مع بعض نكمل موضوعنا. ثق قم هو ذا يناديك. ثق قم هو ذا يناديك. أنت يا قلبي تسمعني حسة، ربنا بناديك. ربنا عنده لك عطية قيمة جدا، إنك تقدر تعيش حياة أبدية في سلام مع ربنا، في بركات مع ربنا، في نعم مع ربنا، في حياة ما عنده نهاية، تستمتع بالحضرة الإلهية فيه. ثق قم هو ذا يناديك. لب النداء، افتح باب قلبك، اقبل عطية بتاعت ربنا. اسمها هبة. هبة يعني حاجة أنا ما بستحقها، حاجة مجانية وأنا ما بستحقها، لكن الداني له هو بحبني زي ما أنا. هبة بيغسلنا من كل خطية، يغسلنا من كل ذنوبنا، من كل أعمالنا الما كويسة، حتى لو كان بالفكر ولا بالقول، ظاهر ولا ما ظاهر، هو يطهر وينظف من كل خطية. أحبائي نقرأ قراية تانية من سفر الرؤيا. ممكن أنت تقول الكلام ده مالك وتتكلم وتشنع في الكلام، أنا عايزك تسمع معي الكلمات دي ربنا قالها في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا الأصحاح 3 والعداد من 15 ل 20. اسمع الكلام ده لك أنت بالذات القاعد تسمعني حسا. لو لسه ما قبلت يسوع في حياتك، الفرصة لك أنك تفتح باب قلبك وتقبل عطيته. بيقول الكتاب: أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا. أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنى، وثيابا بعد لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبقه وأؤدبه، فكون غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي. عزيزي مستمع راديو سمر، الكلام لك. أنت ممكن تستخف بالعطية بتاعت ربنا، ممكن تشوف أنك أنت ما محتاج للحاجة دي، وشايف أنه عمالك ممكن يوديك لقدام، لكن ربنا بيقول هو عارف وهو كاشف كل القلوب، عارف كل حاجة فيك. عايزك في لحظات تقول: اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، وتقول له كمان: انظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. وربنا حيتعامل معك، وربنا حيخلصك من كل ضيق، من كل وجع، من كل خطية، ومن كل ذنب، وربنا حيجدد حياتك، حتستلم حياة جديدة، حياة ما في زيها، حياة فيه الحضور الإلهي، فيه اللمسة الإلهية، فيه البركات الإلهية. نظرتك للأمور بتختلف، ما حتكون تاني عايش في الشر، حتكره الشر، لأن الطبيعة اللي عندك حتكون طبيعة مختلفة، طبيعة فيها قداسة، طبيعة فيها نعمة بتاعت ربنا، طبيعة فيها الحضور الإلهي، اللمسة الإلهية، الشفاء الإلهي، البركات الإلهية. افتح قلبك عزيزي المستمع وأقبل المسيح في حياتك، لأنه بس هو الطريق والحق والحياة. وزي ما قرينا مع بعض، هو بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي. والكلام لك، هو عايز يدخل ويكون معك ويجددك ويغيرك ويديك نعمة إنه تعيش الحياة الأبدية معه. افتح قلبك وديه المكان، في اسم يسوع آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565539. الرقم مرة تانية 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. عشر سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر، لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة هنحنا وإنتوا بنمشي المشوار سوا.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الخير، مساء المحبة والرضا، مساء الونسة الجميلة والكلمة الطيبة والقلوب اللي بتتلاقى بالمحبة حتى لو فارقت يعني بين المسافات ممكن تكون بعيدة. مساء الخير لكل زول يعني فاتح لنا قلبه قبل الراديو، ولكل زول مستمع ومستمعة قاعدة معانا في اللحظة دي، إذا كان في البيت، في الشغل، في الطريق، في مشوار الرجعة، أو حتى الزول اللي بيقضي مساه وبراه، بنقول لك انت ما براك، احنا موجودين معك، وكمان حتلقى صوتنا بيونسك، ويعني حنستمتع مع بعض باستماعنا للترانيم الروحية، وحنتونس مع بعض في مساياتنا المختلفة دي بواحدة من المواضيع الجميلة اللي ممكن تدينا دفعة كده للفرح رغم ظروفنا الصعبة اللي احنا قاعدين نمر بها. عشان كده مسا جميل، مسا مشجع، مسا مبارك على كل زول موجود معنا، وانت حتى اللي بتسمعنا على الساتلايت اهلا ومرحبا بك واجمل مسا عليك. تعالوا مع بعض كده نتفاعل وكمان نتشارك، واذا عندك اي ترنيمه حابه تطلبها يا ريت تواصلني على رقم الواتساب 0535976565 35. بقول لك الرقم تاني 0535976565 35. وحباب كل زول حاب ينضم لنا وموجود معانا بقول لك ما تمشي، لأنه يوم الليلة يوم مميز فيه ترانيم كثيرة يعني من مرنمين مختلفين، خليك معانا واسمعنا. وأكيد تحايا كبيرة مني أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان ما تنسوا إنكم تتقبلوا تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم دايما أمسية سعيدة ومباركة. تعالوا مع بعض كده نطلع نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة دي مع المرنم عبد الله كوش. ده سلامنا سلام عجيب بالفرح مالي قلوبنا، ما في زول بدينا زيه غير يسوع وحده إلهنا. وفعلا تعال الليلة معانا في الأمسية دي اختبر السلام الحقيقي، ما سلام بنفتش عليه بمعاهدات باتفاقيات بجوديات، لكن سلام مجاني، سلام بدينا له الرب يسوع. عشان كده في أمسيتنا دي دائما بنتلمى بالمحبة وبالفرح، نحتفل كل يوم بمناسبات مختلفة. وعشان كده الليلة عايزين نشوف يعني هل الفرح أو الاحتفال عنده مناسبات بس بالضرورة تكون مكتوبة اليوم الفلاني الشهر الفلاني، ولا أنا بس لازم يعني أحتفل حتى بنفسي؟ فعايزين نشوف الليلة في أمسيتنا دي نتونس في الموضوع ده. خليك جاهز وشاركنا، لكن قبليها تعال برضو نستمع للمرنم. أقول لكم من يا ربي اخترت لكم ممكن بين اثنين، ماركو كوش ولا فيلمون حسن. تعال نستمع للقس فيلمون حسن في ترنيمتنا الجاية نزلت من علاك، واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا. تعالوا معنا ودي دعوة متجددة لكل زول انضم لنا.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: حبابكم مستمعينا وحباب كل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلا بكم مرة تانية وسعيدة جدا جدا، ونحن بنتلاقى في أمسية جديدة وكمان بنتناقش ونتحاور ونتونس في موضوع جديد. منو فينا ما بحب الاحتفالات يحتفى به أو يحضر احتفالات تانية؟ أكيد كلنا بنحب نكون في محافل كثيرة تكون مختلفة، ويمكن بحياتك مريت بكثير من الاحتفالات والمناسبات المفرحة. مثلا إحنا الفترة دي يعني بنعيش ذكريات جميلة، بنحتفل بمرور 10 سنين على انطلاقة راديو سمر وكمان تأسيسه، وإنه ربنا موجود معانا في الفترة دي كلها شايلنا على كفه، وكان كل النجاحات وكل الظروف اللي احنا مرينا بها في سمر فعلا تستحق إننا نحتفل، تستحق إنه يكون عندنا وقفة شكر وامتنان للرب على كل صنايعه العظيمة معانا. عشان كده عزيزي المستمع، انت اكيد برضو عندك احتفالات وعندك مناسبات كثيرة، ورينا واحدة من المناسبات اللي انت محتفل بيها او مبسوط بيها فرحان بيها في الفترة دي، قول لنا عشان ما احنا كمان نحتفل ونفرح معك. وكمان مستمعينا، واحدة من الاحتفالات الجميلة اللي بتكون في حياتنا بتستحق إننا فعلا فعلا نحتفل بها نفوسنا، يعني محتفل يعني بنستحق إنه ندي نفسنا لحظة بتاعت فرح، لحظة بتاعت شكر وامتنان على إنه كانت شايلانا نفوسنا دي برغم كل المتاعب اللي احنا بنسبب عليها. فعشان كده عايزة أقول يعني إنه شنو اللي بيخلينا نقيف وسط الزحمة الكثيرة دي، زحمة الحياة ومشاغلنا الكثيرة وتعب الأيام، ونقول دي اللحظة المختلفة واللحظة دي بتستاهل إننا نفرح بها. ليه يعني بنحتفل بأعياد كثيرة أو بمناسبات كثيرة؟ خلينا كده مثلا نقول بعيد الميلاد. وليه كمان بنفرح حتى بالنجاحات؟ وليه بنعمل احتفال مثلا لعيد زواج أو للتخريج وللمناسبات الوطنية وللأعياد الكثيرة اللي ممكن قاعد تمر بينا؟ أول مؤسسات تلقى مؤسسة مثلا تمت 20 سنة، زي ما راديو سمر حسب احتفل ب10 سنين، يعني تلقى مؤسسة تمت مثلا 20 سنة، شركة مرت عليها 50 سنة، يوبيل خشبي، يوبيل فضي، يوبيل ذهبي، كل يعني الفترات دي تلقاها فعلا يعني محط اهتمام للزول المؤسس أو للشركة اللي يعني بدت الشغل ده. فبتلقى إنه في فرحة كبيرة بين الموظفين، فرحة كبيرة بين الزملاء، ودعاوي كثيرة ممكن تصل لشركات تانية أو يعني بارتنر تانيين، أو يعني بجد يعني تلقى في نوع كده بتاع تبادل تحايا وتهاني ومباركات وآمال جديدة وأمنيات للجهة المحتفلة دي. فإحنا عايزين نقول إنه هل الاحتفال مجرد مناسبة فيها ناس مجتمعين وضحكات وأغاني وكيك وشاي وصور للذكرى، ولا الموضوع ممكن يكون أعمق من كده بكثير؟ يعني أنا بقول إنه الاحتفال في جوهره ما مجرد فرحة بنعيشها في لحظة، لكن هو وقفة مع النفس بنراجع فيها مشوارنا ونتذكر الحاجات اللي حصلت والناس اللي وقفت معانا والصعوبات اللي تجاوزناها والأحلام اللي بقت حقيقية بعد ما كانت مجرد أمنيات. فعلا احنا زي ما يعني بنتكلم عن راديو سمر يعني كخدمة كبيرة جدا جدا، وزي ما انتم متابعين معانا بقدر شو كانت غرفة صغيرة للصوت، لكن هسه حاليا ربنا باركنا وبتشوفونا من خلال شاشة صوت وصورة، برامج، بودكاستات، فيديوهات، جناجل، ريلز، كل ده نشكر ربنا، ده بنعمة ربنا إنه كان معانا في المشوار ده كله. فيعني بجد حاجة تستحق الاحتفال، حاجة تستحق الفرح والامتنان، لأنه كثيرين بصراحة كانوا بيتمنوا إن الحاجة دي تحصل، وإحنا ما كنا عارفين الحاجة دي ممكن تحصل كيف، لكن ربنا هو اللي ساقنا كل الأفكار وكل الخطط كل شنو ده، يمكن من سنين كثيرة ما يتحققت لكن جه في الوقت اللي ربنا قال فيه وخلاص بعد كده هتكون في واجهة جديدة لراديو سمر كانت فعلا اتعملت. عشان كده مناسبة تستحق الاحتفال بمرور 10 سنين بكل ما فيها من صوت لهسة. حاليا بقينا نتواصل معكم بصوت وصورة, بقينا نتلاقى في حوشنا الكبير زي ما انتم بتقولوا دائما انه راديو سمر هو حوشنا الكبير. عشان كده عندك اي تهاني, عندك اي امال جديدة لراديو سمر ولبلدنا الغالية السودان, طوالي ما تبخل بيها, كاتبنا وراسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9 وخلونا نتشارك الأفراح مع بعض. ولنتو رأيكم شنو؟

اليوم لحد حسي مع راديو سمر. الصوت لسه مستمر والمحبة كمان مستمرة والحكاية ما تقول انتهت. خليك جاهز نمشي خطاوي في النعمة عشان تزيد البركة.

مرحبا بكم مرة ثانية مستمعين الأعزاء، وكل الشكر والتقدير للمرنم جورجي بيلي على الترنيمة الرائعة دي. منو مثلك دايما قليب وحنون، منو مثلك دايما قليب وحنون. أكيد ما في زول يعني مهما الناس بلغت درجة الحنية والمحبة وكل ده، برضو يعني بجد ما في قلب حنون زي الرب يسوع. إذن مستمعينا تعالوا مع بعض برضو نشوف الاحتفال بتاعنا. زي ما تكلمنا عن أنواع احتفالات كثيرة، لكن مرات بنكون مشغولين لدرجة إننا ما بنلاحظ إننا قطعنا مشوار طويل بنجري من يوم ليوم ومن مسؤولية لمسؤولية ومن هدف لهدف، لحد ما ننسى نقول أو نجيف وناخذ نفس كده عميق ونقول الحمد لله نحن وصلنا لهنا. يعني ما بنحتفل ولا بنشكر ولا عندنا زمن ولا مذكرين ذاتنا حتى. عشان كده يمكن الاحتفال واحد من الحاجات اللي بتخلينا يعني نبطئ خطواتنا شوية وكمان نتلفت لورا، ما عشان نعيش في الماضي لكن عشان نعرف يعني كمان نعرف ان احنا جينا من وين، بدينا من وين، ونتعلم من تجربتنا ونستعد نمشي لقدام بأمل أكبر. عشان كده مستمعينا حابين نتونس الليلة كلنا كده مع بعض في موضوع الاحتفالات والحفلات والمناسبات الكثيرة اللي ممكن تكون مفرحة تجمعنا في جو عائلي وجو أسري جميل. واحدة من الاحتفالات الجميلة جدا جدا وبتخلي الناس يحتفلوا ويكونوا ملمومين أو متلمين في جو عائلي لما يكون في مولود جميل جديد الناس مستنينه بعد زمن طويل جدا جدا، فبتلقى دي مناسبة جميلة، مناسبة لمة وفرحة. 200 يمر الأسبوع عشان الناس تسمي يحتفلوا بيدا، 200 تمر سنة عشان يعملوا حفلة عيد الميلاد، ويا سلام على العزومات والمعازيم، ويا سلام على التجهيزات. يعني استقبال الاحتفال ده أو المناسبة دي بكل فرح وبكل يعني أنواع التجهيزات اللي ممكن يعني أنت بتتخيلها لأسرة كانت مستنية أنه يكون في مولود يطفي جو من أو يطغي جو من الفرحة والسرور على الناس. فعشان كده دي واحدة من الاحتفالات الجميلة والمفرحة جدا جدا، ومهما عدت عليها سنين ما بنقول يا أخي نحن تعودنا على العيد ميلاد كل سنة بنسوي بنعمل، لا بالعكس احنا بنكون مستنين السنة تجي عشان نعمل عيد ميلاد تاني وتعدي بعديها سنة وسنة وسنة لحد ما يكبر المولود يبقى شاب، وهو بعد كده هو اللي هو بيستلمه وبعد كده بيفرحنا اللي احنا معاه. شفتوا كيف ممكن مناسبات الصغيرة بتسمع جو أسري جميل، أو حتى النجاحات يعني طلابنا ربنا يديهم الصحة والعافية ودائما يكونوا ناجحين ومن مجد لمجد ومن مرتبة لمرتبة عليا في النجاحات والتقدم والازدهار في مجالاتهم المختلفة. كيف إحنا بنكون مبسوطين وكيف إحنا بنكون فرحانين لنجاحاتهم، والفرحة دي يا جماعة ما بس بتخص الأسرة لكن بتمتد كمان للأهل والجيران، والعزومة ده يعزم التاني يعني ما فيه حاجة خاصة يا جماعة، العزومة ماشى الجاري يعني يعزم جاره تعالى رح نسلم لولد فلان قالوا نجح أحرز نسبة سمحة خلاص رح نبارك له يا أخي، ويلقوا تاني اثنين معهم في الشارع يسوقوه. شفتوا الفرحة بتعم، الفرحة بتعم وبتعادي، انت ما براكل بتحس بالفرحة لكن بتنقلها كمان وبتعدي بيها الزول التاني. فبدل ما كانت فرحة في إطار أسرة بقت فرحة في إطار الحلة والجيران وبعد شوية المجتمع، ويحصل حفلات من روابط وجمعيات إنه الليلة محتفلين مثلا بطلابنا شهادة الأساس أو الشهادة السودانية أو خريجين جامعة فلان الجامعة الفلانية الكلية الفلانية. يا سلام شفتوا كيف حتى الاحتفالات بجد بتعم، الفرح بيعم يا جماعة. عشان كده ما تفوت ولا لحظة من غير ما تحس إنك محتفل أو من غير ما تحس إنك أنت مبسوط وفرحان. عشان كده بشجعكم مستمعينا نحتفل بالحاجات البسيطة لأن إحنا مرات ما مدينها قيمة. بالمناسبة نحتفل بمرور يوم جميل عد علينا، إذا كان مع الأسرة أعزم صحبك على كوباية شاي أقعد تونس وأنا الليلة مبسوط إنه اليوم ده عدى وعملت فيه واحد اثنين ثلاثة، حاجات بسيطة لكن بتستحق إنك تجيف وتحتفل عشانها.
رايكم شنو برضو؟ نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل كمان شنو احتفالاتنا. وأكيد مستنية برضو مشاركاتكم، وكمان تشاركوني احتفالاتكم وأفرحكم اللي انتو بتتجهزوا ليها بياتوا طريق.

10 سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر، لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة هنحنا وإنتوا بنمشي المشوار سوا.

حبابكم مستمعينا وحباب كل زول انضم لنا هسه، وسعيدة جدا جدا بكل الأحباب وبكل المستمعين وبكل المتابعين وين ما كنتوا، وأمسية جميلة وسعيدة عليكم. وإحنا لسه مواصلين في موضوعنا إنه ليه نحن بنحتفل، ويلا دار أقول لكم سؤال تاني، ليه نحن محتاجين نحتفل بإنجازاتنا وكمان نجاحاتنا وكل المناسبات اللي ممكن تمر علينا؟ ممكن كل واحد يسأل ده، وفي ناس كمان حتى بيسألوا السؤال ده من باب إنه ببخص الاحتفال، ببخص الفرح. إحنا يعني أنتوا هسه نحن نحتفل عشان شنو؟ يعني شنو يعني؟ فبتلقى إنه يا أخي الحاجة دي ما فارقة معه كتير، احتفلتوا ما احتفلتوا، فيها فرح ما فيها فرح، يعني هو ما شايف إنه أساساً مفروض تتعمل يعني تقوم القومة دي كلها واللمة والصرف والبزخ اللي يعني أنتوا شايفينه ده. فدايماً أكيد في ناس قابلوكم زي كده في حياتكم، أو اختبرتوا ناس هم أصلاً ما بيحبوا جو الاحتفالات ده. طيب أنا عايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنحتفل بإنجازاتنا لأنه الحياة ما كلها محطات نحن بنوصل لها بسهولة. الحياة طريقة طويل فيها محاولات وتعب وتعليم، عشان كده مرات بننجز حاجة وبنجري للحاجة البعديها من غير ما ندي نفسنا فرصة عشان نفرح بالقبليها الأصلاً اللي إحنا أنجزناه. يعني بنحقق هدف وبعد ساعات نبدأ نفكر في الهدف الجديد، وبننسى إنه خطوة صغيرة ساهمت في وصولنا للمكان اللي إحنا فيه هسه حاليا. الاحتفال هنا ما معناه إننا يعني خلاص ختمنا أي حاجة والموضوع انتهى، لكن أظنه إن يعني معناه إننا قدرنا المجهود المبذول واعترفنا بالتعب اللي إحنا تعبناه والمشوار الطويل إحنا مشيناه مع بعض، وكمان هي مناسبة نشكر الناس الساهموا معنا في نجاحنا الكبير ده. إذن هل نحن بنعرف نحتفل بنجاحاتنا، ولا تعودنا نقلل من إنجازاتنا ونقول دي حاجة عادية اتعودنا على كده؟ أكيد مستمعينا في ناس فعلا اتعودوا على كده لدرجة إنه شايفين إنه ما في داعي أصلا للاحتفال. وكمان بيجي مثلا زول يقولك يا أخي هو ظروفنا أساسا ذاتها ما بتسمح إنه الناس تحتفل، لكن إحنا كسودانيين مرينا ولسه بنمر بظروف صعبة جدا جدا في بيوتنا، يعني إذا كان بيوتنا الصغيرة ولا أسرنا الممتدة، بنشوف إنه اتغيرت الحياة وناس فقدت الاستقرار وفقدت أمانة عفوا، وناس كثيرة مرة بأوقات محزنة جدا جدا على حسب الأحداث اللي بتمر على بلدنا الغالية السودان. كل مرة في أي بقعة في أي حتة في حدث مختلف عن الثاني، ويمكن الأيام دي بنعيش حدث صعب جدا جدا، فقد كبير جدا جدا لأسر كبيرة شديد، فقدت شباب كتار جدا في مناطق مختلفة. فعشان كده خلونا فعلا مع بعض في الأمسية دي نرسل تعازينا ونقف مع الحزانة في فقدهم وفي حزنهم. ربنا فعلا يعزي ويدي صبر لكل الأسر اللي فقدت شبابها. إذا مستمعينا برضو يعني الظروف برضو ما بتوقف الفرح، برضو ما بتوقف الاحتفال، وفي ناس برضو مثلا افترقت من أهلها ومن أحبابها، ولكن في وسط ده كله ممكن الزول يقول لك لسه برضو نحن بنحتفل، لسه الحياة بتدينا أوقات جميلة للفرح وللاحتفال. ولما نيجي وقت للفرح أكيد الفرحة قاعد تعم، وبننسى الأوقات اللي دائما بتكون فيها حزن وفيها ألم وفيها وجع. ممكن يكون يعني إذا عايزين نرد على السؤال ليه نحن أصلا بنحتفل رغم الظروف دي، لأنه الاحتفال يا جماعة مش نحن بننكر فيه الوجع أو بنغير اتجاه للحدث الحصل، لكن بالعكس ممكن يكون هو مساحة صغيرة نتمسك فيها بالحياة، ونتذكر إنه الحزن ما المفروض ياخد كل المساحة دي يعني من أرواحنا ومن كمان لمتنا الحلوة مع الأهل والأحباب. وأكيد يعني كثير إحنا كسودانيين بنقول الفرح والكره متباريات، طبعا لما تحصل أحداث ممكن تكون قريبة لبعض إذا كان كره أو فرح، فبنقول الاثنين متباريات. عشان كده
دائما بيشجعوا الأسرة المكلومة إنها تواصل في الفرح وتنسى الحاجة أو المصيبة الكبيرة الحلت على الأسرة ويتجهوا لاتجاه الفرح، رغم إنه بكون في اختلاف كبير يعني بسبب ده، لكن في النهاية بيرجحوا كفة الفرح. إذا مستمعين أتمنى إنه أيامنا فعلا تكون ظروف متاحة للأفراح. حارب الظروف مهما كانت صعبة وأسس لنفسك فرح عظيم ممكن تحتفل به.

شكرا للفريق الجميل ده على الترنيمة الرائعة دي بعربي جوبا، واحدة من يعني يعني اللغات أو العربي الجميل جدا اللي احنا دائما بنحب نرنم به في محافلنا المختلفة. ربنا يبارككم يا شباب، والمزيد من الترانيم الجميلة الروحية وكمان التسبيح. نرجع لموضوعنا مستمعينا عن الفرح واللمة، وشفنا يعني ليه مهم إنه نحن نحتفل رغم الظروف الصعبة. تعالوا خلونا كده نفرح بلمة الأهل، ونحتفل بنجاح أولادنا، ونقدر زول وقف معانا ونقول شكرا يا رب على النعم الموجودة، وكمان في نفس الوقت نتذكر الناس اللي بتعاني ونشاركهم الدعاء والمساندة، لأن الفرح أعزائي المستمعين هو ما خيانة للحزن. والاحتفال ما معناه إنه يعني كل شيء بقى تمام، مرات الاحتفال هو يعني إننا بنعترف إنه رغم كل شيء لسه في حاجات تستحق الشكر والفرح. عشان كده مستمعين الأعزاء، مثلا تكون في سنوات كثيرة مرت، لكن ما كل سنة بتمر بتكون سنة عادية. في سنوات بتعلمنا، وفي سنوات بتغيرنا، وسنوات كمان بتخلينا نكتشف قيمة الناس يعني الحولنا. وعشان كده لما نحتفل بذكرى معينة نحتفل يعني أو نحن ما بنحتفل بالوقت ذاته المشى، لكن بنحتفل بالحكاية الحصلت خلال الزمن الفات ده كل، إذا كان سنة سنتين ثلاثة عشرة، المهم بقدر ما مرت السنين عليك في الإنجاز اللي أنت عملته. عشان كده يعني بجد لما نربط الفرح باحتفال أو بمناسبة معينة قاعد تكون حاجة جميلة. وفي نفس الوقت كمان يا حبذا لو قعدنا نحتفل مرات يعني نصنع مناسبة، نعمل لنا مناسبة برانا دارين نحتفل الليلة. فشني يعني لو الناس علقت بالونات، ناس عملت ليها كيكة وشاي بالعصر كده، وعملت لما يعني كل واحد في البيت عزم له وصحبه اثنين ثلاثة وبقت في لما، ده ما احتفال؟ ده احتفال ودي فرحة ودي لما كبيرة، بركة يعني كبيرة جدا جدا. فكرة كانت صغيرة لكن اتطورت ونجحت وبقت فيها لما، فيها بركة، فيها الناس تتفاكر في كلام ربنا، والناس تتشارك لقمة بسيطة وصغيرة لكن معناها كبير وعميق جدا جدا. وممكن كمان تكون سبب إلهام لناس تانين، يا أخي اليوم الفلاني ذاك صاحبي اتصل علي ساي من غير مناسبة، قال لي تعال أشرب معي شاي العصر، مشيت أو شاي المساء أو شاي المغرب زي ما قاعدين نقوله، مشيت وكانت لمة كبيرة بيجت لقيت فلان وعلان، قعدنا تونسنا وحكينا كثير في موضوع معين، فكانت يعني فكرة بس كده جات وبقت مناسبة يعني. شفتوا كيف؟ فبيقول لك يا خطب ما احنا ذاتنا تعال نعمل حاجة زي كده. فبجد أعزائي المستمعين بشجعكم إننا خلونا نصنع احتفالاتنا بنفسنا، خلونا نفرح يا جماعة، لأنه بجد العمر قصير، وفي نفس الوقت كمان حتى ما نبخس المواقف الصعبة اللي ممكن قاعدين نمر بها. رأيكم شنو؟ نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين، لأنه زمننا أصلا خلاص شارف على

مستمعينا الأعزاء، أكيد حنرجع ونكمل ترنيمتنا في الختام، وعايزة أقول لكم يعني وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا الليلة، لكن عايزة أقول لكم كمان إنه الكتاب المقدس يتكلم كثير عن أوقات الحزن وأوقات الفرح، وقال للبكاء وقت وللضحك وقت وللنوح وقت وللرقص كمان وقت، والآية دي بتورينا إن الحياة فيها مواسم مختلفة جدا جدا، وقت للحزن وقت للفرح وقت بنحتاج فيه نعبر عن مشاعرنا وكمان نشارك الآخرين لحظاتنا الجميلة. عشان كده مستمعينا أتمنى إنه دايما نقول نقيف ونقول زي ما قال داود في سفر المزامير، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهجه ونفرح فيه. يعني نتمنى إنه فعلا كل الأوقات تكون أوقات مناسبة فعلا للفرح وأوقات مناسبة دائما للاحتفالات المختلفة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وشكرين جدا جدا لحضوركم وتواجدكم معنا. ولحد ما نتلاقى ما تنسوا تستنونا بكرة الصباح إن شاء الرب وعشنا على الساعة 9:30 بتوقيت السودان في برنامج صباح بلدنا.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. أرحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي، ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

بايلا باغو كاينالا دان برنامج بلاكي ميتيلي نا دان برنامج بلاكي ميتيلي كركي بس اوتوما الدين كي كوندو نسكو الانغيس كي ناسي بلنسي باليال الانسي كركركا كيتر كاينغي نا كيتر كاينغاغو نا لون دينان دوزكو كانان اوتوما نا الدين كوندو نسكو انا زدوك كركركا كي كاينغي

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها يا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه. لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكن هو في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ديل أنت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا أنت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وأنا ما هتعامل مع أي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله أنت وين؟ أنت ما شايفني ولا أنت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما هنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا سدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا هعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم. فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شركة الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف ينا جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا. خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتغم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه من نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في روميا الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمل وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات، أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون المضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهدى هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت، طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أمبته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصلا ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته

وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة، عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة اصله مكان البيت، والمرأة اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلوا لنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بيت ولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاتنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوه حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي تقعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يتدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، وألقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.